باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة أفسس أول إصحاح. أفكركم شوية حاجات. الرسالة دي كتبها بولس الرسول وقت سجنه، عشان كده بيقول في إصحاح 4: أسألكم أنا الأسير في الرب. الرسالة دي كتبها لأفسس، بلد كبيرة في آسيا الصغرى، وبلد فيها كنيسة كبيرة أو شعب كتير، قعد معاهم حوالي 3 سنين خدمة، وكان مهتم جدا بافتقادهم، وكانت منارة لكل آسيا الصغرى وبدايات أوروبا. الرسالة دي تتميز أنها بتركز على سر المسيح، من هو ربنا يسوع له المجد، وفي نفس الوقت عمله في الكنيسة أو إيه هي الكنيسة. كمان تتميز الرسالة دي إنها فيها طعم كده ليتورجي أو طعم كنسي، بمعنى إن فيها تسابيح وصلوات كانت بتتقال في الوقت ده، بيستخدمها أو بيستشهد بيها وسط كلام. بدأ أول إصحاح بتحية المعتادة بتاعته، بيعرف نفسه وبيبعت نعمة وسلام للناس، وبعدين نقرأ من عدد 3 ونراجع اللي قلناه. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. قلنا الجزء ده يعتقد أنه كان صلاة في الكنيسة فهو بيقوله، والجزء ده عبارة عن تسبيح أو شكر، لأنه بيبتدي بكلمة مبارك الله زي سبحوا الله، وبيذكر النعم الإلهية اللي خدناها بتجسد المسيح، كل البركات الروحية. فقال مثلا نعمة الاختيار، أن الاختيار ما بقاش واقع على اليهود، بقى واقع على كل المؤمنين واللي هيتعمدوا وينالوا الروح القدس، بقى كل دول مختارين. قال ان احنا بقينا عندنا قدرة على القداسة لنكون قديسين حكم الروح القدس الساكن فينا. قال خدنا التبني، بقينا اولاد الله، بعد ما كنا عبيد بقينا اولاد لان روح الله سكن فينا. قال كمان ان احنا بقينا في المحبوب،

يعني كل ده خدناه بالتصقنا بالمسيح أو سكن المسيح فينا بروح. خدنا كمان الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه. خدنا عطية الفداء بالمسيح أو بدم المسيح حسب غنى نعمته، دي حاجة كبيرة أوي.

ومش الموت في جميع الناس، وفضل الإنسان تعبان، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ البشرية كلها بتطلب مخلص إلى أن أتى المخلص، وكان لازم المخلص ميبقاش إنسان عادي، وإلا يبقى مديون زينا، يبقى متهم زينا، يبقى عبد زينا. لكن الله الذي أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، وغير مديون بخطية، وغير متهم بخطية، وغير مستعبد لخطية، فقادر على خلاصنا. خلاصنا ده هيكلفه دمه، وعشان كده المسيح لابد أن يتجسد عشان يبقى له جسد طبيعي بشري، له دم بشري، مع أن ابن الله قبل التجسد هو كلمة الله، لم يكن له جسد، لكن التجسد ضرورة من أجل خلاصنا، هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس زي ما بنقول في قانون الإيمان. عشان كده بيقول أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، يعني خطة ربنا في خلاصنا حاجة فوق العقل وفوق الإدراك، وحتى الأنبياء ما كانوش مستوعبين كل الأمور دي، كان الوحي بيجي على لسانهم والروح القدس بيقول لهم هيحصل إيه، لكن يفضل حكمة ربنا أعلى من فكر البشر، تفضل تخطيط ربنا لخلاص البشرية حاجة كده سر، سماه سر مكتوم منذ الظهور، أعلن الآن للقديسين. فالسر ده جوه ربنا إزاي بيخطط لخلاصنا كذا ألف سنة من ساعة آدم إلى المسيح، والبشرية محتاجة مخلص، تعبانة متألمة، كل يوم بنودع واحد، وفي خطية وفي فساد وفي خوف من الموت وفي عبودية للموت وعالم يضلل عليه الموت، كل ده المسيح له المجد حله بدخوله عالمنا بتجسده العجيب وعطاياه أو البركات السماوية اللي بيقول عليها هنا. إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه، معنش الجزء ده قلنا لكم دسم شوية، كل كلمة عاوزة نقف عندها شوية. عرفنا بسر مشيئته. أنت الواحد بيقول سره، بيقول للإنسان سره لحبيبه لأقرب الناس ليه، لكن الإنسان بطبعه ما بيقولش سره لأي واحد. لا، ربنا له المجد بتجسده صرنا له إخوة، صار بكرا بين إخوة كثيرين، وعشان كده ربنا يسوع في إنجيل يوحنا يقول أنا بقول لكم كل حاجة لأن أنتم ما بقيتوش عبيد، أنتم بقيتوا أحباء، تقربتوا مني قوي فأنا هقول لكم كل حاجة. ابتدى ربنا يسوع يتكلم عن أسرار ملكوت الله، الحاجات دي ما كانتش معروفة في العهد القديم، ما كانتش مفهومة، عشان كده قال الأنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. سر مشيئته يعني عارفين زي إيه، زي واحد يكون ناوي يعمل حاجة ومش أي لحد، وبعدين يقابل شخص غالي عليه جدا يقول له هقول لك سر، عارف أنا ناوي أعمل إيه؟ أنا هعمل كيت وكيت. طب انت ما كنتش بتقول ليه؟ قال لا معلش ما هذا سر، لكن دلوقتي بدال في ناس قريبين ليا هقول لهم. زي قصة أبونا إبراهيم وحكاية سدوم وعمورة، لما ظهر المسيح لأبونا إبراهيم قال تعبير عجيب قوي، قال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ من هو إبراهيم يا رب حتى لا تخفي عليه؟ ما تخفي، أنت إله الكون وفي إيدك كل شيء وأنت صاحب القرار، ومن يدرك سرك؟ من يعرف أعماقك؟ الكتاب نفسه قال ما أبعد أحكامه عن الفحص. لكن ربنا بقدر ما يقرب منه الإنسان بقدر ما يديله سره. فبولس الرسول عاوز يقول لنا من ضمن البركات السماوية عرفنا بسر مشيئته. سر مشيئته يعني ما هي مشيئتك يا رب؟ ما كناش فاهمينها، اكتشفنا بقى في العهد الجديد بشكل أوضح أن الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ما كانش الناس فاهمة كلام ده، ما كانش السر واضح. وسر مشيئته بسبب المشيئة دي أن الله يريد أن الجميع يخلصون، إذن لابد من مخلص. فهذه المشيئة الإلهية اللي في قلب الله أن يخلص على كل حال قوما أكبر عدد

استدعت ان المسيح يتجسد. ارسل ابنه الوحيد، الله الاب ارسل ابنه الوحيد كفاره لخطايانا. ده سر، سر مكتوم ما كانوش فاهمين، بالرغم من التلميحات اللي في العهد القديم والرؤى والاحلام والنبوءات، انما برضه ما كانش الناس مستوعبها. فبيقول عرفنا بسر مشيئته اللي هو تجسد المسيح والخلاص اللي المسيح جاي يديه للبشريه، بركات ونتائج الخلاص ده، بقينا اولاد ربنا، اتفتحت لنا السماء، كتب اسمنا في سفر الحياه، سكن فينا روح الله، بقى في جسد ودمه على المذبح. دي بركات سماويه، بركات بلا حدود. فالله عرفنا بسر مشيئته. بنقولها في القداس، عرفتني علم معرفة، اعطيتني علم معرفتك. علم معرفتك ده امتياز، انك تعرف ربنا عن قرب، زي المزمور لما يقول سر الله لخائفين. فاحنا بنحس ان ربنا ميزنا باتضاعه، ان عرفنا بنفسه عن قرب، وعرفنا بخطته، وعرفنا بمشيئته، قال لنا نفسه في ايه وعاوز ايه، وبقى كل حاجه بيقولها بصراحه. وعشان كده لما في مره كان بيحكي مثل الزارع، وجم التلاميذ يسالوه عن مثل الزارع، قال لهم ازاي انتم مش فاهمين؟ قال لهم الناس التانيه ممكن ما تفهمش، لكن انتم اعطي لكم اسرار ملكوت الله، لازم تبقوا فاهمين. فالاسرار دي بقت تعطى لاولاد العهد الجديد المؤمنين بالمسيح له المجد، كنوع من الامتياز والعز والنعمه اللي خدناها في العهد الجديد. عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته. يعني ربنا بيبقى مبسوط وهو يكشف لينا اسراره. ربنا بيبقى فرحان وهو بيقرب مننا، مش احنا اللي بنقرب، ده احنا بس بناخد خطوه وهو بيجي خطوات. التي قصدها في نفسه، يعني هذا السر المكتوم، سر خلاصنا، سر تجسد المسيح، سر تدبير الخلاص ورحله البشريه لغايه ما ترجع السماء تاني، كانت الحكايه كده جوه ربنا، وبعدين ايه بدا يكشفها لاولاد الله. لتدبير ملء الازمنه، كم كلمه كده عاوزه برضو نقف عنده، ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الارض في ذاك، في ذاك اللي هو المسيح. كلمه تدبير دي كلمه محبوبه عند الاباء القديسين، يسموا خطه ربنا في خلاص الانسان يسموها التدبير. تدبير يعني ايه؟ يعني الترتيبات الالهيه والخطه الالهيه اللي اتبعها المسيح في خلاص البشريه. يعني ايه؟ يعني مجيء الانبياء جزء من التدبير، وبعدين عجز البشريه عن انها تخلص حتى في وجود الانبياء جزء من التدبير، بعدين إشارات الأنبياء إلى المخلص الآتي جزء من التدبير، وبعدين مجيء المخلص تجسد المسيح تدبير، وبعدين رحلة المسيح على الأرض تدبير، تجربة المسيح على الجبل تدبير، صوم المسيح، آلام المسيح، صليب المسيح، قيامة ربنا يسوع، صعود المسيح، انسكاب الروح القدس، تأسيس كنيسة العهد الجديد، كل ده اسمه تدبير. تدبير زي مشروع ضخم في كده مراحل ربنا ماشي فيها خطوة خطوة، يسموها التدبير. عشان كده ساعات لما كنا نسأل مثلا البشرية مثلا تسأل وتقول إيه، ليه ربنا صام؟ ربنا لا يحتاج إلى صوم لأنه هو قدوس لا يخطئ، المسيح له المجد. يقولوا من أجل التدبير. يعني إيه التدبير؟ يعني بحكم تجسده لكونه بقى إنسان زينا يبقى لازم يصوم، ولأنه عاوز يعلمنا الصوم يبقى لازم يصوم. ليه المسيح اتجرب؟ يقولوا بحكم التدبير، بسبب التدبير. يعني إيه التدبير؟ يعني الخطة الإلهية تخلي المسيح لازم يتجرب. ليه؟ عشان أشوف المسيح وهو إنسان كامل دون أن يفارق لاهوته بيتحارب زي بتجرب وبيغلب الشيطان، فهم اتعلم منه. ليه المسيح له المجد نام؟ ليه بكى؟ ليه صلى؟ ليه تألم؟ ليه أي حاجة؟ تلاقي الإجابة يقول لك بالتدبير. بالتدبير يعني إيه؟ بحكم الخطة.

الخطة الموضوعة أن المسيح له المجد يشابهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحده. هذا هو التدبير، التدبير الإلهي أن المسيح يشبهنا في كل حاجة، لأنه له طبيعة بشرية حقيقية، طبيعة بشرية كاملة، فكل صفات الإنسانية واضحة على المسيح. وعشان يثبت الإثبات ده عاش بقى على الأرض 33 سنة عشان يورينا تدبير الخلاص، الإنسان الكامل ممكن يمشي إزاي، مع أن المسيح ليس إنسانا فقط بل هو ابن الله أيضا. وبعدين في قضية تانية بقى اسمها الأزمنة أو ملء الأزمنة، لتدبير ملء الأزمنة. يعني إيه الكلمة دي؟ كلمة الأزمنة هنا يعني الأحقاب، ودي استخدمها في غلاطية 4:4 في خبر ميلاد المسيح، يقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ملء الأزمنة ببساطة كده يعني الوقت المحدد حسب الخطة، الوقت المحدد حسب الخطة الإلهية حسب التدبير. لأنه ممكن واحد يقول طب ليه المسيح ما تجسدش بعد ما آدم غلط على طول، وليه ما تجسدش اليومين دول؟ لا، كل حاجة محسوبة. في ملء الأزمنة، في وقت محدد من الله تتجمع فيه كل الخطوط والخيوط عشان يأتي المسيح في الزمن المعين والمختار ويقوم بخلاص البشرية ويبدأ العهد الجديد ويبدأ بعطايا وبركات الحياة الجديدة والحياة الأبدية. فسماها تدبير ملء الأزمنة. بمعنى إيه؟ يعني زمن الخطية اللي بتسود على البشر اتملأ وانتهى بتجسد المسيح، زمن سلطان إبليس على الإنسان انتهى بهذا الزمن، زمن مجيء المسيح، زمن العداوة اللي بين السماء والأرض خلص بمجيء المسيح، اتصالحوا السماء والأرض، زمن التوهان والحيرة والغموض من هو الله انتهى بتدبير ملء الأزمنة بمجيء المسيح. يعني ايه؟ يعني في زمن بيفضل كده يتملي يتملي، عارفين زي الساعة اللي بتاعت زمان دي، كان عندهم ساعة رملية يسموها، فتلاقي انه يحسبوا الوقت الرملة نازلة جوه الساعة كده، ما كانش عندهم الساعة بتاعتنا دي اللي فيها عقارب، فكأن في حاجة لما تتملي يبقى كده الزمن المختار كأن المنبه رن. امتى بقى ربنا المنبه رن؟ في ميلاده. بمعنى ايه؟ ربنا سايب البشرية من وقت آدم تعاني وتتألم وتصرخ مستنية خلاص، ومتغاظة من الموت ومكسورة قدام الموت، ضعيفة، الموت له شوكة له غلبة، مش عارفة تخلص من الشوكة ومن الغلبة دي، له ذل له استعباد له عبودية، إلى أن اكتمل الوقت فجاء المسيح. لما المسيح دخل عالمنا بتجسده وفدائه دبر خلاصنا، فجاء الزمان المعين، بدأ العهد الجديد، تفكت القيود، اتفتحت السماء قصاد عينينا، بدأنا أفراح الحياة الأبدية من وإحنا على الأرض. كل ده اسمه تدبير ملء الأزمنة. يعني مثلا تسمع دانيال وهو بيصلي لغاية إمتى يا رب هتسيب شعبك، تسمع أرميا وهو بيبكي يا رب أخرتها إيه إلى متى، تسمع داود النبي في المزامير إلى متى، كل دول بيقولوا إلى متى، وربنا يقول إيه؟ كل حاجة ليها وقت، طولوا بالكم. لتدبير ملء الأزمنة، كل فترة ليها احتياجاتها، لازم يجي وقت الأنبياء يتكلموا ويشرحوا ويفهموا الناس أنه لازم يجي مخلص لأن الإنسان عاجز، لازم يجي وقت قبل المخلص الناس تفهم يعني إيه ضرورة الدم، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لازم يفهموا فكرة الفداء، الموت من أجل الحياة لأن أجرة الخطية موت. طب والدرس الواحد ده ياخد قد إيه؟ ياخد له يمكن 1000 سنة، مش مهم ياخد، عشان لما يجي المسيح تكتمل الأزمنة حسب خطة ربنا حسب التدبير، الناس تقبل وتفهم وتفرح بمجيء المخلص، ونسمع في عيد الميلاد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، لأنه جاء الوقت.

لتدبير ملء الأزمنة، لأنه قصة الوقت أو لغز الوقت له حكمة إلهية داخل الله. هل الواحد فينا حتى في حياته الخاصة بيعرف ليه بيحصل كده في الوقت ده؟ حتى احنا مش بنفهم. إنما لو عندك إيمان بتقول إيه، ربنا عارف بيعمل إيه لكل شيء تحت السماوات، وقت للضيقات وقت، وللفرج وقت، للفرح وقت، للحزن وقت، كل حاجة محسوبة. إذا كان ده محسوب على حياة واحد فينا، كان بالأولى لازم يكون محسوب على حياة البشرية كلها. ففي خطة محكمة في الوقت اللي الناس فاكرة أن التاريخ ماشي عشوائي وأن الناس هي اللي بتعمل التاريخ، هناك تدبير إلهي، هناك تدبير. فاللي يقرأ العهد القديم بعمق يكتشف قصد الله في كل مرحلة. ليه في مرحلة ما قبل موسى ناموس طبيعي، مرحلة الشريعة والناموس وقت موسى، بعدين الناموس ما صلحش الإنسان بالرغم أن الناموس من ربنا، بعدين مرحلة النبوءات والأنبياء عمالة تقول للناس توبوا توبوا توبوا، الناس مش عارفة تتوب، ويرجعوا شوية ويبعدوا شويات عشان الكل يقول يا رب خلصنا خلصنا، مش عارفين نخلص روحنا، عجزنا تماما، الشيطان ملك علينا، الموت زللنا. لما تكتمل الأزمنة وتتولد بقى العذراء أم النور عشان تبقى الإناء المختار اللي هيتجسد منه المسيح، ويتولد يوحنا المعمدان اللي هيكون الملاك اللي يسبق المسيح ويتقدم الطريق أمامه، وتيجي الظروف اللي فيها سمعان الشيخ يستقبل المسيح على أيديه وهو طفل، وتبقى حنة النبية بنت فنوئيل واقفة تتنبأ في الهيكل وفرحانة بميلاده. كل الخطوط دي تتلم مع بعض لتدبير ملء الأزمنة. طبعا الحكمة العالية دي يعني أبعد من أنه يلمها إنسان في عقله مهما كان. تخلي الواحد يقول ما أبعد أحكامك يا رب عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. إذا كان الواحد بيقولها في حياته هو المحدود اللي قد كده، يمكن السنين تخليه يقول حكمتك يا رب، اخترت الوقت المناسب في الوقت اللي أنا كنت بقول لك أنت تأخرت ليه. كان بالأولى بقى على مستوى التاريخ والبشرية كلها. لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح. قصد آخر كان غامض مش مفهوم. الدنيا فركشت بالخطية. تلاحظوا الخطية عملت إيه من ساعة ما آدم أخطأ، آدم وحواء. الوحدة اللي كانت بتربطهم ببعض اتلخبطت. آدم اتهم حواء وحواء اتهمت الحية، وأصبح في نوع من التمزق داخل الكيان الإنساني. آدم وحواء اتخلقوا عشان يبقوا كيان واحد، اتمزع الكيان ده بالخطية. آدم بقاش مع نفسه حتى مصطلح، هو زعلان من نفسه بسبب خطيته. حواء مع نفسها نفس الكلام. كان في نوع من الصلح بين الإنسان والطبيعة، الطبيعة كانت بتخدم على الإنسان، هاجت الطبيعة وماجت بعد الخطية، وبقى الأرض بتطلع شوك، وبقى الإنسان خايف من الحيوانات، شغلانة اتلخبطت، وبقت المطر ما بينزلش في ميعاده، وبقت الشمس بتحرق الواحد. إيه الحكاية؟ الخطية لخبطت كل حاجة، كل حاجة كانت ماشية كده بانسياق وانسجام وانسياب، ده اتلخبط بسبب الخطية، لأنه الخطية هدت أو لخبطت المشروع كله بتاع ربنا بسبب إرادة الإنسان وحريته. إمتى ترجع تاني الحكاية تتصلح؟ بالمسيح. عشان كده احنا قلنا المرة اللي فاتت إنه كل ما يقول حاجة نعمة جديدة في العهد الجديد، بركة جديدة، يقول إيه؟ خدناها في المسيح، كله جوه المسيح. إضافة لحكاية إن الإنسان مع أخوه الإنسان اتلخبط، والإنسان مع الطبيعة اتلخبط، والإنسان مع نفسه اتلخبط، كمان السماء والأرض خصموا بعض. السماء بقت في وادي والأرض بقت في وادي، لأن السماء قداسة وبر ونقاوة وتسبيح، والأرض خطية وفساد وشر وكراهية، فبقينا إحنا في وادي والملائكة في وادي. طب ما هو في رب واحد لده كله، في خالق واحد لده كله، والخالق كان غرضه يخلي الكل كده جواه
يعني الكل يخضع له، الكل يحبه، الكل يحب بعض. فجاء الخالق مسيح له المجد ليجمع كل شيء فيه، يعيد تنسيق الأمور مرتين. عشان كده تلاحظوا رسالة المسيح رسالة حب، وصية الأساسية ربنا يسوع إيه؟ حبوا بعض، لأن ده تصليح للخبطة اللي حصلت، إصلاح للفساد اللي دخل بخطية آدم. وبعدين تلاحظوا أنه كل حتى السماء والأرض تصلحوا في المسيح، ودي باينة قوي وقت الصليب والفداء، لأنه الحجاب اللي كان بيفصل البشر عن ربنا اتكسر، انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل عشان يجمع كل شيء. وبنقولها في القداس: أصلحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير. الكلمة اللي واخدينها من أفسس واحد: أكملت التدبير بالجسد، يعني بتجسدك يا رب كملت الخطة، صالحت السماء بالأرض. يبقى حاجة كانت شغلة ربنا إن خلائقه كلها تبقى كلها في حب، في انسجام. صحيح الإنسان مميز عن كل الخلائق لأنه صورة الله ومثاله، لكن هو فقد مكانته ككاهن للطبيعة، كإنسان مسؤول عن كل الكون ده عشان يسبح ربنا. الطبيعة من خصمه، الحيوانات متخانقة معاه، حتى السماء بعيدة عنه. طب ده يرجع ازاي ده كله؟ يجمع كل شيء في المسيح. يبقى أراجع معاكم تاني، بدأ الكلام وقال: مبارك الله الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات، وابتدى يعدد يعني يعد بركة الاختيار، بقينا مختارين بحكم ان احنا آمنا بربنا يسوع وخدنا الروح القدس في المعمودية والميرون، بركة التبني بقينا أولاد ربنا، بركة القداسة بقينا فينا روح الله القدوس، بركة الفداء لنا فيه الفداء بدمه، بركة المعرفة بقينا عارفين سره وفاهمين مشيئته، بركة أن يعيد الحب أو التجميع للخليقة كلها بما فيها السماء والأرض، يصلح السماء والأرض. دي بانت قوي في أحداث الميلاد، لأنه اللي حسوا بالميلاد السماء قبل الأرض، فتلاحظوا السماء هي اللي بشرت بالميلاد. الملاك ظهر للرعاة يقول لهم: ولد لكم، فوق أصحوا، تولد لكم في هذا اليوم مخلص، مخلص. وهو بيقول كده جه جمهور من الملائكة يهتفوا يقولوا: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. طب وانتم من إمتى يعني الأرض شغلاكم؟ مش كنتوا انتوا فوق وإحنا تحت؟ لا خلاص، على الأرض السلام. ليه؟ لأنه يجمع كل شيء في المسيح. في آخر إصحاح يوحنا 1 يقول إيه: من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله صاعدون ونازلون على ابن الإنسان. من إمتى السماء مفتوحة والملائكة بتطلع وتنزل عادي كده؟ ما احنا بقينا أصحاب، بقينا واحد، كل ده في المسيح. ليه؟ ما هو المسيح ده ملك السماء والأرض. في أشعياء 6 الملائكة يسبحوه يقولوا له إيه: قدوس قدوس قدوس مجده ملء السماء والأرض. وعشان كده احنا في الصلاة نقول: يأتي ملكوتك كما في السماء. احنا تبعك دلوقتي كذلك على الأرض، انت كنت ملكوتك في السماء بس انت لما جت لنا الأرض بقينا تبعك، بقينا جزء من ملكوتك، فاحسبنا مع القوات السمائية. ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، كله يتجمع في ربنا. يعني صلح الملائكة والبشر تم في المسيح له المجد. في ذاك، تاني يقول في المسيح، مش بس كده، الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. لو مشينا مع البركات دي كلها، النهاية إيه؟ بركة تبني، وبركة الروح القدس، وبركة الاختيار، بركة معرفة الله، بركة الوحدة مع السماويين. النتيجة إيه؟ يبقى في نصيب في السماء. يبقى كده نهاية المطاف، نهاية التدبير، غرض التدبير الإلهي كله إيه؟ عشان ندخل السماء، يبقى لنا نصيب في السماء. يقال إن الكلمة دي، النصيب دي، فأصلها مرتبطة بفكرة توزيع القرعة أو توزيع الأنصاب
على اليهود وقت ما دخلوا على يد يشوع أرض كنعان، فكانوا في نوع من القرعة وقتها. لكن لأقل حد يفتكر أن القرعة دي عشوائي، لا، أنت ليك نصيب لكن حسب قصد الله معين سابقا، يعني كل حاجة متستفة مترتبة، زي فكرة أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. أنت بقالك نصيب في السماء لما تعمت، بقيت تبع المسيح، بقيت ابن لله، بقى فيك روح الله. إن كنا أولاد الله فإننا ورث، ورثة الله ووارثون مع المسيح. إن كنا أولاد ربنا يبقى نورث ربنا، طبعا ربنا القدوس لا يموت، لكن نورث معاه مجده وأبديته وأفراح السماء. الذي فيه نلنا نصيبا، يبقى لا نصيب في الملكوت بدون فيه، بدون المسيح. لا نصيب في أبدية بدون المسيح، هو المخلص والفادي، هو رئيس خلاصنا، هو الكل في الكل، هو اللي وحد السماء بالأرض، هو اللي ادانا التبني، هو صاحب الملكوت. فازاي هيكون في نصيب من غيره؟ الذي فيه نلنا نصيبا، لألا واحد يفتكر نلنا يبقى خلاص كده. لا، ما انت امشي مع الرسالة هتلاقي هيقول تمموا خلاصكم، يعني كملوها بقى، يعني اثبت في النعم اللي خدتها من المسيح دي. انت اسمك اتكتب بس حاسب يتمسح، احسن تمسحه بالدلع بتاعنا. نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. يعني ربنا عارف بيعمل ايه، فاهم بيعمل ايه، كل حاجة متدبرة، كل حاجة محسوبة صح. ومعينين سابقا، دي شرحها في رمية 8، رمية 7 و8 بتدقيق، لما قال الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يعني ايه؟ يعني ايه سابق العلم؟ يعني ربنا شايف كل اللي هيحصل، وعلى اساس هذا السبق بيختار، عشان يبان ان ربنا عارف بيعمل ايه، عشان ربنا مش بيجد عليه زينا حاجه، لان الله كلي المعرفه كلي الحكمه، فكل حاجه مكشوفه قصاده. احنا اللي مش شايفين بكره ماشي ازاي، فبنجاهد يوم بعد يوم عشان نثبت في ربنا ونوصل السما. أما المسيح له المجد، فيه نلنا نصيبا معينين سابقا، سبق فعرفنا فسبق فعيننا واختارنا عشان نبقى شبه صورة ابنه وندخل السماء مع ابنه الوحيد. حسب قصده الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. طب بعد ما ناخد النصيب هنعمل ايه في السماء؟ لنكون لمدح مجده. دي قالها قبل كده لما ترجعوا العدد 6، قال لمدح مجد نعمته. يعني احنا على الارض لما ناخد كل العطايا دي، رد الفعل ايه؟ كتر خيرك يا رب، نمدح مجده، نمدح نعمته، ننسب له البركة والمجد والكرامة والعز. الحتة دي مهملة في الصلاة، لو اغلب الصلوات تنتهي بكلمة ايه؟ لك المجد والكرامة والعدة والسجود. الحتة دي تلاقي كل الناس كروتتها، مع ان الجزء ده بالذات هو غرض او هو نهاية المطاف. ده احنا عايشين من دلوقتي نمجد ربنا ونمدح نعمة ربنا ونشكر فضل ربنا لغاية ما نكمل الشغلانة دي الى السماء، في السماء. لان في السماء هنعمل ايه؟ طب هنا احنا بنمدح ونمجد ونثبت ونمسك في ربنا عشان نوصل. طب لما نوصل السلامة، يبقى ما فيش غير نمدح مجد نعمته. عشان كده تلاحظوا ان في سفر الرؤيا كل اللي في السماء شغلتهم الوحيدة التسبيح والتمجيد والفرح. شغلتنا على الارض نصها كده ونصها كده، بنمجد ربنا صحيح لاننا فرحانين، بقينا اولاده، بقى روحه فينا، بقى فدانا، عرفنا بذاته، قربنا من السمائيين والقديسين والملائكة، كل البركات دي فرحانين بيها فنمدح مجده. لكن مش في السماء بس، ده احنا هنا متعطلين بالجسد الضعيف ده والنوم والاكل والشغل. في السماء بقى خلاص مفيش غير كده، لمدح مجد نعمته. يعني اللي في السماء فرحانين جدا فبيسبحوا على طول، مش بقى بالامر وبالضغط وبالتغصب، لا، ما فيش حاجه زي كده، دي فرحه بقى.
لنكون لمدح مجده. تلاحظوا في سفر أشعياء زمان يقول إيه عن حب ربنا للإنسان، يقول لمجدي خلقته، لمجدي خلقته. يعني من البداية ربنا خلق الإنسان لكي يمجده. وبرضو نرجع ونقول ده مش معناه أن ربنا ناقص مجد، حاش، ربنا في كل المجد. إنما إنسان الإنسان فينا لما يمجد ربنا يقرب من ربنا، يشبع بربنا، يحقق ذاته بتسبيح ربنا، يجد نفسه في مدح مجد نعمته، فيبقى له يعني قيمة بالدور ده. لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. هنا بقى معلمنا بولس هيركز على اليهود والأمم إزاي؟ هنشرح الحتة دي وبعدين نقرأها. قبل المسيح كان في يهود، واليهود هم الشعب المختار في العهد القديم، لكن الاختيار ده كان مرتبط بقبولهم للمسيح. لما رفضوا المسيح وقع الاختيار، وبقى دلوقتي الاختيار مرتبط بالذين قبلوه. فاليهود اللي آمنوا بالمسيح ثبتوا في الاختيار، زي بولس، ما هو بولس يهودي آمن بالمسيح، زي العذراء والتلاميذ، زي آلاف من اليهود الأوائل قبلوا للإيمان بالمسيح ابن الله المتجسد وتحمدوا، خدوا الميرون وبدأوا الحياة الجديدة وعاشوا مسيحيين كامتداد طبيعي لإيمانهم اليهودي. لكن انضاف عليهم بقى المختارون الجدد اللي هم مين؟ الجماعة الأمميين اللي لا كان عندهم عهد قديم ولا أنبياء ولا يعرفوا حاجة، يقبلوا المسيح يتمتعوا بنفس الخلاص. فهنا يقول ايه؟ لنكون لمدح مجده نحن الذين، هيكلم بولس عن نفسه وكل من كان مثله، اللي هم في الأصل كانوا يهود واختيروا يدخلوا الإيمان المسيح. وبرضه راجع، هم اختيروا مش خيار وفقوس، مش عشوائي، واختيروا على أساس رد فعلهم، على أساس قبولهم لرسالة العهد الجديد، على أساس محبتهم في المسيح بدل رفضهم للمسيح. هو المسيح لما جه ناس قبلوا وناس رفضوا، يهود اللي رفضوه راحت منهم الحكاية خلاص، اللي قبلوه مشي وراه ودخلوا في سكة العهد الجديد. فيقول لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. يعني إيه سبق رجاؤنا في المسيح؟ يعني إحنا يا يهود نتميز عن غيرنا، هو بيقول بولس كده، إن إحنا سبقنا البشر وحطينا رجاءنا في المسيح الآتي. المسيح الآتي، المسيح المنتظر، ده رجاء اليهود. الأمم لا رجاء لهم، كانوا في الأول كده لا يعرفوا المسيح ولا فاهمين مين ربنا، وعندهم أوثان وعندهم انحلال، فمش عارفين حتى سكة الخلاص. اليهودي على الأقل عنده ميزة إنه عارف إنه يأتي من يخلصه، فله رجاء، له أمل في مخلص آتي. وعشان كده الشعب اليهودي البسيط كتير منه جدا آمن لما قالوا مبارك الآتي باسم الرب، خلصنا يا ابن داود. ما هو ده اليهودي الطبيعي، هو ده المظبوط، إنه يفرح بالآتي، المسيح الآتي، عشان يخلصه. ما هي رحلة العهد الجديد القديم كلها في اليوم ده بانت. فبيقول بولس إحنا الذين سبق رجاؤنا في المسيح بقينا النهاردة عايشين في عز العهد الجديد لمدح مجده، لمدح مجد نعمته، قاعدين فرحانين قوي. يا هنانا يا بتوع العهد الجديد اللي خدنا التبني وخدنا الفداء وخدنا النصيب في السماء وخدنا ده كله. طب بالنسبة للأمم يكمل ويقول إيه؟ لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح الذي فيه أيضا، في المسيح برضه، أنتم، يبقى نحن وأنتم، خدتوا بالكم؟ نحن، بولس بيتكلم عن نفسه وكل من كان يهودي ووضع رجاؤه في المسيح فدخل عليه العهد الجديد وفرح به. أنتم، بيخاطب بقى الجماعة اللي في الأصل كانوا وثنيين أمم، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم
الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح

روح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. يعني ايه؟ نشرحها تاني. لما المسيح له المجد جه، البدايه بدايه من اليهود. اليهود عندهم نبوات ومستنين بقى لهم الاف السنين المسيح الاتي، فكانت الحكايه اسهل، مفروض اسهل. انما مع قسوه القلب وعمى البصيره كتير قوي من اليهود رفضوا. ربنا جاي مش عشان اليهود بس، عشان الكل. فبعت انجيل الخلاص للامم. الانجيل هنا مش ممثل في الكتاب اللي في ايدينا، البشاره اسمها الانجيل، يعني الموضوع الرساله. ان الرسول من دول كان يدخل البلد يقول لهم يا جماعه ربنا اللي خلقنا بيحبنا ومش عاوز نهلك، مش عاوز نموت. فربنا ارسل ابنه الوحيد كفاره لخطايانا. فلو مسكنا في ابنه الوحيد وثبتنا فيه هيبقى لنا نصيب معاه في السماء. هي دي اسمه الانجيل. دي البشاره. الرساله دي لما راحت للامم، في الاف، مئات الالاف من الامم، ده في القرن الاول، امنوا وصدقوا. فلما صدقوا دخلوا من نفس الباب. ايه هو الباب؟ المعموديه والروح القدس. فبقوا مساويين للمؤمنين من اليهود. فاصبح المؤمنين بالمسيح نصهم الاولاني يهود كان ليهم رجاء في المسيح من بدري، ونصهم الثاني امم ما كانوش يعرفوا المسيح خالص لكن برضو صدقوا. الاثنين دخلوا بالمعموديه والميرون وبقوا جسد واحد، بقوا كنيسه واحده، بقوا شعب واحد، بقوا فرحانين بربنا. في الاخر نتيجه ده ايه؟ لمدح مجده. يبقى اليهودي اللي امن بالمسيح ونال كل البركات السماويه هيبقى في السماء بيسبح ربنا الى الابد. والاممي اللي امن بالمسيح ودخل عن طريق الاسرار وبقى واحد جوه الكنيسه هيفضل يسبح ربنا الى الابد. فبقى اليهودي والاممي مش فارق بقى خلاص. فهنا بيقول نحن وانتم. نحن كيهود سبق رجاؤنا في المسيح، كان لنا رجاء سابق في المسيح وجي المسيح اللي انتظرناه فتعلقنا بيه فدخلنا في البركات دي كلها. اما انتم، هنا بقى يقول إذ سمعتم كلمة الحق، سمعتم كلمة الحقيقة إنجيل خلاصكم فآمنتم أيضا. أيضا هنا ليه؟ يعني آمنتم زينا، يعني إحنا صدقنا أن هذا هو المسيح ابن الله الآتي يخلص العالم، وإنتوا صدقتوا أن هذا هو المسيح ابن الله المتجسد لخلاص العالم. فأنتوا كمان آمنتم زينا، ختمتم بروح الموعد. هنا بقى حتة الختم دي مهمة. كل المؤمنين لأنهم متميزين عن العالم، عن بقية البشر، ربنا حسب خطته وحسب التدبير اختصهم بحاجة اسمها الختم. الختم ده زمان كانوا مشهور بيه حاجات كتير، لكن في حاجتين أساسيتين في الزمن ده معروفة فيها كلمة الختم. الراعي أو صاحب المزارع كان يختم على الخرفان بتوعه عشان الخروف بتاعه مهما راح يتعرف من الختم بتاعه. الختم ده بتاعه فما يضيعش ابدا. والعساكر لما يدخلوا الحرب، لان بيبقوا عشرات الالاف، كانوا يتختموا ختم الجنديه. قالها واحد من القديسين اظن غريغوريوس السنيسي، قال انه الجنود كانت تختم بعلامه لا تمسح لا تمحى، عشان لما يدخل الحابل في النابل وتبقى معركه بنظره واحده على طول تعرف مين معاك ومين عليك جوه الحرب. فالفكره دي يعني ايه؟ يعني ربنا حب يميز ولاده. فاللي امنوا بربنا وتعمدوا تولدوا الولاده الجديده اتختموا بالروح القدس عشان يبقوا مختلفين عن بقيه البشر، مميزين. عشان كده احنا بقى يتقال علينا ايه؟ صرتم شعبا مختارا. مختارا دي ايه؟ بأمارة الختم. الختم اللي علينا ده يقول احنا بتوع ربنا. ايه الختم؟ الروح القدس. الختم زمان كان ختن او ختان في العهد القديم، كانت دي علامة الاختيار. انما الختان كان علامة جسدية مجرد رمز لما هو اهم. فالختان كان علامة العهد أو علامة الاختيار أو علامة التبعية. أنت يهودي ولا مش يهودي؟ الأمارة ختان.
إنما في العهد الجديد الختان ملوش قيمة، لأن الختان ما بيصلحش الإنسان. إيه حتة لحمة تتشال من الجسم، إيه قيمتها؟ إنما ختم العهد الجديد ينزع روح الشر من الإنسان ويملاه بروح البر، له قيمة. فهنا بيقول إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الروح القدس سماه روح الموعد لأن هو ده المسؤول عن وعد الأحياة الأبدية. اللي فيه الروح القدس هو اللي مرشح لدخول السماء، اللي ما عليهوش الختم ما يدخلش، مش تبعنا. اللي ما عليهوش ختم المسيح اللي هو ختم الروح القدس ما عليهوش، مش تبعنا. تلاحظوا في سفر الرؤيا قبل ما تنزل الويلات على الأرض ربنا قال للملائكة استنوا لما اختم عبيدي في كل حتة، وبعت الملائكة قال لهم انزلوا اختموا عبيدي في كل حتة قبل ما تيجي الأيام الأخيرة، عشان دول ما يجيش جنبهم الويل أبدا، يعني الهلاك ما يمسش المختومين. تفكركم بإيه؟ بختم تاني كان عند اليهود وقت الفصح لما قال أرى الدم أعبر عنكم. العلامة دي خلاص ما حدش يقدر يقرب. إيه هو الختم؟ شوفوا بقى تقصين القبط الجميل ده. الكاهن أول ما ياخد الطفل أو الشخص المعمد أول ما يطلع من جرن المعمودية كأنه اتولد من جديد، كأنه اتخلق من جديد، وينفخ فيه روح الحياة الجديدة، ياخد الميرون ويجي على رأسه كده يقول إيه بسم الآب والابن والروح، يبتدي يختم بقى حتة حتة. ده اسمه الختم، لحظة الختم دي كده اتختم. طب ما احنا مش شايفين فرق بعد كده، انت مش شايف، الملائكة شايف، ربنا شايف، خلاص كلنا مختومين في ختم يميزنا يجعلنا أولاد الله. الختم ده أغلى حاجة في الإنسان، هو ده قيمة المسيح في الروح القدس اللي ساكن فيه. عشان كده بولس يقول أنتم هياكل الله بأمارة إيه؟ روح الله ساكن فيكم. إمتى؟ الختم، يوم ما اتختمت. الختم يقال أنه كان يتحول إلى خاتم في يد صاحبه. فبعض القديسين فهموا مثل الابن الضال لما رجع لحياته الجديدة، قال هاتوا الحلة الأولى والبسوه وإيه؟ واجعله خاتما في يده، خاتما في يده، يعني ده هيبقى صاحب ملك له، عشان كده يسميه العربون دلوقتي. الختم اللي علينا ده أو اللي فينا يدينا أحقية في الملكوت، بس خلي بالكم لازم نسلك بالروح، لا نطفئ الروح، لا ننكر أو نجدف على الروح، نعيش بالروح. لكن الختم ده هو اللي هيدخلنا السماء، عمل روح الله فينا مسؤول عن خلاصنا دلوقتي. الختم نقراها تاني. يبقى معلمنا بولس بعد ما حكى كل اللي عمله المسيح رجع يقول بس كانت في الدنيا فريقين، فريق يهود وفريق أمم. اليهود احنا كنا منهم، كلم عن نفسه، قال نحن سبق رجاؤنا في المسيح وأتى رجاؤنا وتعلقنا به فدخلنا على البركات السماوية. أنتم بقى الذي فيه أيضا، في المسيح أيضا، أنتم إذ سمعتم كلمة الحق، ابتدت الحكاية تسمع إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا في المسيح أيضا إذ آمنتم. الحكاية لازم تبتدي بإيمان، من آمن واعتمد خلص، ختمتم بروح الموعد القدوس. هتقول واحد ممكن يقول فين المعمودية؟ المعمودية ضمنيا كانت مرتبطة بالإيمان، عشان كده هو مركز على طول على الروح القدس. الذي هو الروح القدس بقى عربون ميراثنا. لما واحد يجي يورث بيبقى معاه ورقة، معاه صك، انت يعني ابن فلان، فلان ده توفاه الله فبقى لك حق في الأرض دي أو في المكان ده، ايه الأمارة؟ معاك ورقة، معاك صك. الصك ده مين اللي صك؟ بنوة، يعني ايه؟ اثبات انك ابن الراجل ده يبقى لك حق في الورث، يدينا اثبات. لكن لو مفيش اثبات جاي تورث في حاجة مش بتاعتك، مش ابوك، لكن لو ابوك تورث. علامة البنوة هي سكنى روح الله القدوس فينا، لانه ده روح الاب والابن، روح الله، روح الابن، روح المسيح له المجد. لما سكن فينا بقينا اولاد ربنا، فسمى عربون ميراثنا.
يبقى الروح القدس اللي فينا اللي احنا مش شايفينه بعنينا ده العربون، ان احنا نورث المسيح، نورث مع المسيح. عربون ميراثنا لفداء المقتنى. يعني ايه عربون ميراثنا؟ لما اقتناه لنا المسيح بفدائه، دي معناها. يعني ايه احنا هنورث؟ ايه هنورث؟ اللي المسيح اشتراه لنا بدمه. هو اشترى لنا السماء، اشترى لنا الحياه الابديه، اقتناها بفدائه. فسماها كده هنا العربي فصحى شويه، عربون ميراثنا نورث ايه؟ لفداء المقتنى، يعني الذي اقتناه المسيح لنا بفدائه، هو ده اللي هنورثه. السماء اللي اشتراها لنا المسيح بدمه. انا ذاهب لاعد لكم مكانا، وان اعددت المكان اتي ايضا واخذكم اليه، حتى حيثما اكون انا تكونون انتم ايضا معي. الكلام ده لمين على فكره؟ لخاصته، لبتوعه بس. الكلام ده ما كانش لعامه الناس، الكلام ده كان ليله صليبه. ومين اللي حواليه؟ تلاميذه، حبائه، المؤمنين بيه بقى خلاص، مش اي حد. الوعد ده ما كانش لأي حد، ده وعد الناس المرتبطة بالمسيح، المنتظرين المسيح. الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. تاني، لمدح مجده يعني ايه؟ يعني في الآخر هنتقابل مع اليهود بتوع كل العصور اللي أمنوا بالمسيح، ونتقابل مع الوثنين الأمم من كل العصور اللي دخلوا في السكة دي، ونبقى في السماء كلنا مع بعض بنعمل ايه؟ نمدح مجده، لأنه لمجدي خلقت. فكل البشرية تقف سفر الرؤيا بعد تمجد ربنا، تقول له لك القوة والمجد والكرامة والعزة والسجود والبركة، لأنك ذبحت واشتريتنا لك من كل لسان ومن كل قبيلة ومن كل أمة إلى الأبد. نقعد نمدح مجده، وده طبعا تعبير فرح، تعبير حب، دي حالة من السعادة الأبدية لا يعبر عنها، يعبر عنها بس في حكاية التسبيح دي. يبقى الجزء ده أفسس من واحد من 3-14 ده جزء يعبر عن رحلة البشرية كلها، رحلة المسيحية كلها، قصة الخلاص كلها موجودة في الكلمتين دول. ليه المسيح جه؟ تقدر تقول المسيح جه عشان مثلا نبقى أولاد الله من أجل التبني، المسيح جه عشان نبقى قديسين زي ما هو كاتب بقى، المسيح جه عشان نتمتع بفدائه بدمه، مسيح جه عشان يعرفنا سر مشيئته، مسيح جه ليجمع كل شيء في ذاته، أمم ويهود سماء وأرض، المسيح جه لنكون لننال نصيبا، المسيح جه لمدح مجده عشان نبقى في الآخر نعيش لمدح مجده. كل ده يفسر لنا ليه المسيح لازم يجي، لماذا نحتاج إلى مخلص وخلاص. ويبقى النهاية دليل ارتباطك بالمسيح هو كلمة لمدح مجده. أقف عندها شوي. عارف بقى لما يكون بعد كل العز ده اللي سماه بولس الرسول باركنا بكل بركة روحية في السماوات، وبعدين ربنا يلاقي واحد فينا بيشكي ويتذمر ويعترض ومهموم ومغموم، يزعل ولا ما يزعلش؟ ده بقى دانا روحه ودانا نبقى أولاده، وحط فينا سر مشيئته، وحضرنا حطنا مكان في السماء، ويأتي ويأخذنا. بعد ده كله يلاقي الواحد فينا بدل ما يشكر يتذمر، بدل ما يمدح مجد نعمته إلى الأبد، يلاقي نفسه غيران من اللي حواليه، اللي عنده قرش زيادة واللي عنده صحة زيادة، يبقى ما فهمش حاجة، يبقى ما دريش بحاجة، يبقى ما خدش حاجة، يبقى عنده قد كده بس عاوز يعيش شحات برضه. طب ما هو كده بيفصل نفسه عن العز ده كله، بيضيع كل اللي عمله ربنا. علامة الإنسان المسيحي كلمة مدح مجد نعمته. المسيحي الحقيقي لا يكف عن تسبيح ربنا. كل نسمة، نقول كده في التسبيح، كل نسمة فلتسبح اسم الرب. أو في حتة تانية يقول كل نفس أعطيه أبارك اسمك القدوس. ليه؟ لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. حد كان طايل ده كله؟ إحنا اللي محكوم علينا بالموت والإعدام.

جهنم وإيد الشيطان وذل الخطية، كل ده يتشال وربنا يفتح لنا كل الأبواب ويستنانا في السماء ويقول لنا بس امسكوا فيه. طب يبقى رد الفعل إيه؟ مدح مجد نعمته. خلونا نقيس مدى تمتعنا بالكنيسة اللي احنا فيها، بالعز اللي احنا فيه، بالاختيار، بكنا عندنا درجة من الإيمان، بقد إيه عايشين نسبح مجد نعمته، قد إيه شاكرين فرحانين بربنا. عشان كده تلاحظوا مثلا القداس القبطي بتاعنا الحلو ده، القداس يحكي كل ده، اللي دقق بقى يلاقي بيذكر كل ده، يذكر ليه المسيح جه وليه خلانا أولاده، وبركة إن إحنا أولاده خدنا روحه، وحكاية روح القدوس دي ادتنا ميراث، عربون الميراث، وتلاقي القداس كله في الآخر تسبيح. إحنا دورنا نثبت بالإيمان والتوبة، والكنيسة بأسرارها ترفعنا إلى التسبيح وطعم الأبدية من دلوقتي. دورنا نثبت بالإيمان والتوبة، والكنيسة بأسرارها مسؤولة تطيرنا كده من الأرض للسماء وتدوقنا طعم السماء من دلوقتي عن طريق التسبيح والتهليل والفرح ومجد نعمته. يبقى خلينا نطلع من الكلام ده، لأن واحد يقول إنه الكلام برضو إيه عقلاني، لا هو مش عقلاني، هو عقيدي، يعني إيه في الفكر المسيحي، لكن يبان في حياتك إزاي؟ لو صدقت ده كله وعايش بيه تبقى مبسوط وتبقى شاكر مهما كانت ظروفك، تبقى راضي. لأن في موضوع أخطر جدا من كل الأمور الجسدية، بتاكل إيه، صحتك إيه، فلوسك كام، ده كلام كله بتاع الدنيا، لكن عارف إنك أنت بقيت ابن لله، جواك روح الله، اسمك مكتوب في السماء، ربنا ذهب يعد لك مكانا، نلت نصيبا مع المعينين سابقا، كل وجمع كل شيء في المسيح، وانت تبع المسيح، ده لازم تبقى فرحان. ومش معنى انك فرحان انك تأثر في توبتك وجهادك، ده انت ما وراكش شغلانة غير كده عشان تفضل لازق لربنا طول الوقت، لان لو طلعت بره في المسيح كل ده اتسرق منك. عاوزكم لما تروحوا تقروا النص ده وتطلعوا كام مرة قال فيه، لانها جميلة، عشان تعرفوا انه اي بركة خدناها بارتباطنا بالمسيح، بالتصقنا بالمسيح، لو بعدنا عنه شوية كل ده يتسرق. بدل ما تعيش كابن لله تعيش عبد. طب ما المسيح عملنا اولاد، بس انت اخترت ترجع عبد تاني، ليه؟ بعدت عن المسيح. بل ما تعيش بروح الله تعيش بجسدك. طب ليه؟ ما الروح القدس فيك، بس انت بعدت عن المسيح، بعدت عن الإنجيل وعن الكنيسة وعن الصلاة وعن الخدمة وعن الاعتراف وعن التناول، ما بقيت بقى الروح القدس مطفي. بركة مثلا المعرفة، عرفنا بسر مشيئته، تلاقي نفسك مخك كده كأنه عمال يضلم تاني ومش فاهم حاجة، ليه حصل كده؟ لأنك بعت، أول ما تبعت تلاقي المعرفة ابتدت تتسرق، ترجع تقرب من ربنا المعرفة تنور تاني. يبقى استمرار البركات السماوية مرتبط جدا بثباتك في المسيح. كل البركات اللي بقالنا مرتين بنحكيها دي مرتبطة بقد إيه أنت لازق في ربنا. إلزق في ربنا واغرف منه زي ما أنت عاوز بقى. وعشان كده بقدر ثبتنا في المسيح بقدر ما بتبان النعمة علينا، ولما النعمة بتبان علينا بنبقى عايشين نمدح مجد نعمته، فيبقى الواحد كده عايش حياة شكر مستمر، ما تلهوش أبدا الحياة دي عن التوبة، بالعكس ده هي التوبة مفتاح الشكر، لأنه بيثبته في المسيح أكتر وأكتر. بعد الجزء الغني قوي ده ينزل بقى معلمنا بولس يقول لهم بقى موقفهم إنهم كراعي، يقول لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. قال أنا بقى سامع أن أنتوا إيمانكم حلو ومحبتكم للقديسين، يعني لكل الناس اللي في الكنيسة محبة قوية، أنا بقى فرحان وبشكر ربنا وبذكركم في كل صلواتي. يبقى أي كاهن أو راعي قلبه على راعيته على دول

0: قول هل إيمانهم ثابت؟ هل محبتهم بتزيد؟ لما يلاقي إيمان قوي ومحبة ثابتة متزايدة يشكر، يبقى فرحان. هو دوره إيه غير ولاده يثبتوا في الإيمان والمحبة؟ ويظل يذكرهم لكي يزيدوا في الإيمان والمحبة. يبقى ما عندناش الحكاية يا موجودة يا مش موجودة، لا، الإيمان يبتدي ويزيد، محبة تبتدي وتزيد، محدش يقف محلك سر، ده أنت يعني ماشي في سكة ملهاش آخر. ففي إيمان حاجة تفرح بس يا ريت يزيد، في محبة حاجة تفرح لكن يا ريتها تزيد، لأنه بقدر ارتباطك بالمسيح بقدر ما الإيمان والمحبة يزيدوا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.
1: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة نحن داخل الكنيسة أم خارجها للقمص تادروس يعقوب قداس الأحد 20/10/2002.

أبوه. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بتقدم لنا الاناجيل المقدسه حادثتين بصيد السمك. المره اللي سمعناها دلوقتي قبل القيامه والمره المذكوره في انجيل معلمنا يوحنا الحبيب بعد قيامه السيد المسيح. والعجيب ان القصتين يكملوا بعضهم البعض. القصه الاولى قبل احداث الصليب والقيامه كان السيد بيعلم وسط الجموع وطلب من سمعان بطرس ان يدخل بالسفينه الى العمق ويجزى بسمك كثير جدا. امتلأت السفينة وطلبوا من زملائهم أيضا السفينة الأخرى وامتلأت السفينتين من السمك. وكان في السمك في سمك جيد كبير وفي سمك صغير. في القصة الثانية في إنجيل يوحنا بعد قيامة رب المجد يسوع التقى أيضا مع تلاميذه وطلب منهم انهم يلقوا الشباك مش يدخلوا الى العمق ولكن الى الجانب الايمن. وان امتلأ سفينة واحدة مش سفينتين. وان طلع 153 سمكة كبيرة وليس بينهم سمك صغير. شتان ما بين صيد السمك قبل قيامة المسيح وصيد السمك ما بعد قيامة المسيح. قبل قيامة المسيح كان في سفينتين، سفينة العهد القديم وسفينة العهد الجديد. وقبل السمك كان محتاج قبل القيامة كان الإنسان محتاج أن يدخل إلى الأعماق ويكتشف أسرار كلمة الله لكي تمتلأ في السفينتين بالسمك. وقبل القيامة أيضا كان في السمك الكبير والسمك الصغير وفي الكنيسة الناس الصالحين والناس أيضا الطالحين. في خلطة ما قدرش كإنسان أفرز مين الكويس ومين الوحش جوا الكنيسة. بعد قيامة رب المجد يسوع تمثل كنيسة الأبدية بعد القيامة كنيسة واحدة، ما فيش كنيسة اسمها عهد قديم وعهد جديد. هتلاقي أشعياء النبي أرميا النبي وسارة وإبراهيم وإسحاق مع بطرس وبولس وماري جرجس وأندنتينوس وخلطة رائعة جميلة

ما نقدرش نعزل رجال الله اللي في العهد القديم من رجال الله في العهد الجديد. الكل في كنيسة واحدة، والكل يتمتع بأبدية واحدة، والكل يتمتع بشركة أمجاد واحدة. ما تلاقيش في السماء السمك الصغير، كلهم أولاد الله المقدسين، كلهم في عينين ربنا يستحقوا أو يتأهلوا في صفقات الدم أن يحسبوا أبطال إيمان ولهم نصيب مع الرب. وكلهم طالعين من الجانب الأيمن لأنهم يقفوا عن يمين المسيح وليس بينهم من يقف على يساره، لأن الخراف تبقى على اليمين والجداء لأنهم لست أعرفكم على الشمال. في فرز إذا قدامنا صورتين، صورة الكنيسة المجاهدة وصورة الكنيسة القائمة من دون الأموات. الكنيسة الأولى كنيسة لابد أن ندخل إلى العمق، وكنيسة لابد من الجهاد، وكنيسة يقعد بطرس يركع كده يقول له اخرج من سفينتي لأن الإنسان خاطئ أو رجل خاطئ، وكنيسة فيها خلطة بين الكويسين والوحشين. لكن مشكلة ربنا يجي اليوم بتبقى الكنيسة الواحدة اللي تلتقي على السحاب مع رب المجد يسوع، والكل مبررين ومقدسين، والكل يتمتع بشركة الأمجاد الإلهية ويقف عن يمين العظمة. ثم احنا في الجسد في العالم لازم نعرف ان الكنيسة فيها من الصنفين. هتلاقي القديسين اللي محدش يمكن يعرفهم، وهتلاقي ايضا ناس ربما لهم مظهر القداسة والبر ولكن جوه في فساد وليس اعضاء حقيقيين في الكنيسة. يقول العلامة أوريجانوس تعبير خطير: كثير من الذين في داخل الكنيسة هم خارجها، ويوجد أيضا من هم في المظهر خارج الكنيسة وهم داخلها. لابد أن هذا كل واحد يقعد مع نفسه يكتشف الواقع بتاعه، هل أنا عضو حي في الكنيسة ولا أنا خارج الكنيسة؟ قول الحمد لله أنا عضو في لجنة الكنيسة، ولا خادم رئيس أحد، ولا حتى كاهن ولا شماس، أقول لك كل ده مش علامة إنك أنت داخل الكنيسة. ماري القديس يوحنا سادة أو الشيخ الروحاني كان يصرخ باستمرار ويقول يا ربي أنا خايف من اللبس الأسود اللي أنا لابسه لئلا يخليني قدام الناس داخل الكنيسة وأنا خارجها. وماري يوحنا سادة اللي كان لما يشيل الستر بتاع الكنيسة يرى مجد الله، وأحيانا يقف بالثلاث ساعات لا يجرؤ يدخل يصلي القداس من بهاء مجد الثالوث القدوس فوق المجد. وما نحن نقول لربنا مش بقول الكلام ده عشان أرعبكم، لكن بقول لنفسي قبل ما أقول ليكم لازم كل واحد يكتشف في جلسته الهادية مع ربنا، هل يا ترى أنا عضو حي في الكنيسة ولا عامل زي الأبندكس الزايدة اللي في الجسم اللي بلا عمل؟ قول لي طب إزاي أعرف إن أنا جوه الكنيسة ولا لأ؟ أول ترمينتر يديك بدقة أنت جوه الكنيسة ولا خارجها حياة الفرح. أول ترمينتر الإنسان الكأبان دايما المتذمر باستمرار إنسان خارج الكنيسة، مش ممكن مستحيل يبقى المسيح جواك وأنت متذمر، مستحيل. واحد حامل خالق المسكونة كلها جواه،
ازاي يقدر يعيش غير متهلك؟ شوفوا العبارة اللي غيرها المرتب، هو اغلب المدرسات عبارات متكررة. هللوا لله يا كل الارض، رتلوا لاسمه، اعطوا مجدا لتسبيحه. الكنيسة في كل قداس بتدعو شعبها ذوقوا فرح الروح لان المسيح ساكن فيكم. ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي ناقصك في الدنيا؟ هتعمل صحتك تعبانه، هتعمل مشاكل ماليه، هتعمل مشاكل عائليه، هتعمل مشاكل في العمل. ما هي ربنا حطك في الكره عشان تصرخ له، وعشان تتكى على صبره وتقول على الرب توكلت، وعشان تصرخ تقول من الاعماق صرخت اليك يا رب، لاني بحبك. فكل ضيقة بنعيش فيها تولد فرح، لأن كل ضيقة تدفعني للصرخة اللي من أعماق القلب لأكتشف إن لي إله اسمه إله المستحيلات. النهارده سمعنا بطرس الرسول بيقول السيد المسيح تعبنا الليل كله ولم نسقط شيئا، ولكن على كلمتك نلقي الشبكة. ده مش كلام بطرس الرسول، ده كلام كل واحد فينا. تقعد كده قدام ربنا تقول له خلاص سلمت، سلمنا فسلم ايه؟ نحمل على الازرع الابدي. كل فاكر ان بدماغي هقدر احل المشكله، ربنا يقول لي ويلي اخر ما عندك. كل فاكر ان ليا قرايب وليا ناس اصحاب معرفه وليا وصايت واقدر احل مشاكلي، يقول لك وريني اخر ما عندك من قرايبك. كل فاكر ان فلوسك او مركزك او امكانياتك او شخصيتك او مواهبك هي اللي تنقذك، ربنا يقول لك وريني اللي عندك. اول ما تكتشف انك تعبت الليل كله ولم تسقط شيئا وتقولوا على كلمتك قلت الشبكة، تلاقي الخيل اللي فوق فوق ما تتخيل، لدرجة يملى السفينة بتاعتك ويملى السفن الأخرى، وتقولوا أنا ربي أخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ. مش قادر أصدق الخير اللي أنت عامله فيا والأعمال العجيبة اللي أنت عاملها فيا. في إيدينا إمكانيات جبارة، في ايدينا نستطيع ان نحرك السماء، في ايدينا الارض دي كلها تهتز امام علاقتنا امام ربنا. بس للاسف مش ربنا يضيء رجاء هؤلاء الاباء او الرسل. بطرس الرسول وسيله الدنيا تفلت قدامهم، متوقعين تنين حكم بالاعدام او بالرجم، داءوا مرارة المر من الجلدات، جسمهم كله مليان بالجراحات. الاثنين يقعون في داخل السجن الداخلي ومفيش اي رجاء حسب الفكر البشري. هتعملوا ايه يا ابن السوسيلة؟ الله، سجن ايه، مقترى ايه، قيود ايه، سجان ايه، نجمة سنهدرين ايه، وعالم ايه. احنا ما نصحنا وكان يسبحان الله في نصف الليل. مين ربنا ايه؟ ايه العز اللي احنا فيه؟ ايه العز اللي احنا فيه؟ عز وبين منازل مرميين في اليحل وبنت تاخد ميكروبات من الارض باسمكم. قال لا، احنا موجودين في السماء، احنا ما كناش نستاهل ان احنا نتألم من اجل اسمك. كل الامنا دي عذوبة قدام الالام اللي انت قبلتها من اجلنا. اي كرامة لينا ان احنا نشاركك هذه الالام امام هذا الاله، اله المستحيلات. يحصل ايه؟ الارض تتزلزل والابواب تتفتح
مثلاثا بس من سنة.

ليلة وفينوس، ولكن من كل المساجين تسقط. ويهيألي في نفس اللحظات كان الله يعمل أيضا بالليل في قلوب أعضاء المجمع السنهدرين، لدرجة لما صح الصبح وبعد ما عمد السجان وعيلته والأمر للسجان يطلعهم من السجن، غالبا راح البيت وعمدهم وأكل معاهم وانبسطوا، ويقول أكلوا ببهجة قلب فرحانين. وبعدين بطرس وسيلة قالوا له عشان ما نجيبلكش مشاكل نرجع السجن، فرجع السجن. وتاني يوم بص ليه مجمع سنهدرين بعت يقول افتح الابواب ويطلع بولس وسيلة. والبولس بقى يقول له لا نطلع كده، بقى يضربونا علما ويطلعونا سجن ما تجيش، ويجي يتحايل علينا عشان يطلع. ايه ده؟ ده اله المستحيلات، ده الاله اللي احنا مش عايزين نشتغل بيه، عايزين نشغل دماغنا وفلوسنا وسلطاننا ومراكزنا وقرايبنا واصحابنا والكنيسة والعالم كله، وربنا ده مكتوب على جنب لما نحتاج له في الاخر. اي يعني اه بصمة نقف نصلي روتين ويرك كده عمل روتين وخلاص. لا، في الهنا الاسم اله المستحيلات اللي يقول عنه إقسام العجائب والمعجزات. إلا إن الإنسان يدخل في ضيقة قبل ما يضرب تليفون ربنا، وقبل ما يكلم صحابه، وقبل ما يبدأ لفكره، يركع كده يقول يا رب أشكرك دخلتني في الضيقة، لأن أنا واثق تطلعني من الضيقة، أنا مليان بالخيرات. زي ما عملت مع بطرس الرسول، طلعته وسفنته وسفينة الآخرين أيضا كانت محملة بالسمك الكثير. في يدينا إمكانيات كثيرة بنضيعها لأننا لسنا في داخل الكنيسة. خلينا نصرح مع بعض. أوقات تفتكر الكنيسة مليانة كده، يعني ده كنيسة والحمد لله كنيسة مليانة من غير لفظها. ما حدش يعرف جوه الكنيسة غير الله الفاحص القلوب والكلى، هو اللي عارف مين اللي جوه الكنيسة ومين اللي بره الكنيسة. ممكن أقرب من ليك جوه بيتك مراتك أو زوجك ما تعرفيش هي جوه الكنيسة ولا خارج الكنيسة. لا يعلم أسرار قلب الإنسان إلا روح الإنسان اللي جواه. أهل محتاجين نقعد مع نفسنا شوية ونكتشف هل احنا في داخل الكنيسة ام خارجها. ان علامات الكنيسة الحية ان الانسان متهلل دوما بالروح. ايه حيد رؤيه اقصى ما هيحدث في العالم حيد رؤيه حيات وظلش في حد منكم يوم ولا مننا هيعدي من حتاج كلنا مريحين. نريح واحنا فرحانين احسن نروح واحنا تعبانين. اليمين اللي فضلنا كتروا قالوا نعيشهم في تهليل وتسبيح لربنا بدل ما نعيشهم متعكنين ومعكنين بالعانة. ليه؟ شوفوا بولس الرسول وهو في السجن يبعت لاهل في ليبيا ليلي يقول لهم افرحوا في الرب وأقول أيضا افرحوا. مش بس افرحوا، بيقول افرحوا في كل حين. طب خلي حد غيرك يتكلم. واحد يكتب من السجن، توقع كده واحد جوه السجن يبعت مثلا لأخوه ولا لأخته ولا لقرايبه يقول لهم نفسي ما تكفيش عن الفرح. فرح؟ ولا واحد فينا ضيقة ولا شحتة عاية صغيرة يبقى بيستايق حد ويكسر وتبقى حالته صعبة. وده على الموضوع اللي شغله ان كل الكنيسة بلا استثناء يقول لهم افرحوا في كل حين، افرحوا في الرب واقول ايضا افرحوا. علامة ارتباطنا بربنا احبائي ودخولنا جوه الكنيسة
ان ليك قلب متسع لكل العالم كل البشرية. ما تقدرش حتى لو حاولت تكره ما تقدرش ما تجيش تيجي ازاي. الانسان المسيحي كده توفره ينزل الحب. فيش حاجة غير حب. لو الدنيا كلها هاجت عليه على رأي العلامة ترتميان في دفاع عن الكنيسة ويقول الامبراطور يقول العالم يبغض الكنيسة والكنيسة تحب العالم وتخدمه. العالم ما بيطيش اسم يسوع. طب انا رد الضيق بضيق والكراهية بكراهية. ما دارش تيجي من فين. هكذا احب الله العالم وان ابنه. مسيحنا اللي خلص حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله بيانه. ولذلك لا استطيع ان انا احمل بيانه بغضة او كراهية او تذكار لخطأ ارتكب انسان. فمع الفرح الدائم ايضا القلب الملتهب بالغيرة بالحب الكامل لكل انسان لكي يتمتع الكل بالمسيح يسوع. كان امبارح بنتكلم عن عمل الروح القدس في حياة الكنيسة وقبلها عن دور العلمانيين في الكنيسة. ما فيش انسان في الكنيسة ملهوش دور. وزي ما قلت مش محتاج انك تروح لأربع ثلاثة تقول له اعمل في الكنيسة. بقول لك روح مثلا اعمل كذا في الاجتماع الفلاني او كذا. ده انت ابن الكنيسة. ده انت عضو في جسد المسيح. طبيعتك مليانة خدمة لخلاص كل نفس. انسان بعيد عن ربنا ما تستنيش تكلم ابونا. انت تروح تجيب تاخد له كاسة لطيف تاخد له كتاب حلو تدي له آية جميلة تضرب له تليفون تكلمه عن قصة حلوة قريتها فيها خلاص نفسه تكلمه عن عزيزة العشرة مع المسيح. ما تقوليش انا مش كاهن او مش الناس او مش خادم في مدرسة احد. لكن كل واحد فينا قلبه يطلب على خلاص كل انسان بغض النظر هذا الانسان مسيحي او غير مسيحي. قلبي لا يكف عن ان يقيم زي ما قال ارميا النبي جدران قلبي توجعني ويصرخ احشائي احشائي. ملك ارميا قلبي تتنزع من جوا مش قادر اشوف. يقول كده انسحق بياه من اجل ايه؟ سحق بنت شعبي. كل ما اشوف بنت شعبي بتداس انا وكل ما بلاقي نفسي بتتذل بالخطيه كاني انا مذموم. ومعلمنا لوقا البشير يقول ايه؟ احسبوا المقيدين كانكم مقيدين معاهم. ايه ده؟ مين نايمين؟ مين مش بنسعى لخطتنا؟ هنقول مع هابيل قايين احارس انا باخي؟ لا يا حبيبي لا يا اختي. كل واحد قلبه يقلو على الناس في مكالمات التليفونات. بلاش المكالمات في السياسة ولا سياسة الكنيسة ولا أخبار الكنيسة ولا مشروعات الكنيسة. فيه مش هقول اتكلم في الشر ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللبس ولا في سياسة الناس. في مكالمة التليفون خليها مقدسة للرب. الست هي بتطبخ بدل ما تخلط التاريخ بتاعها بشوية موسيقى وحشة أو أغاني وحشة تشغل كده الإنجيل تشغل عيلة جميلة ترفع قلبها تصلي لزميل وهي بتطبخ في بيتها تخلط الأكل بالمزامير تطلع خير في ولادها وفي جوزها.

كل لقاء مع أي إنسان تبعني مفتحة إزاي أنا وهو نكون في حضرة الرب. فكر يا أحبائي كل واحد كده يقول لربنا ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ بفرح لما أحس كده فيه إنسان بيدور على إخواته بكل الوسائل. شابك وكل كانوا في هنمو أيامها 12 عيلة فيها أنت ما تلاقيش بنتين وكانوا 3 ولاد. ده كل اللي كانوا في العائلات الكبار يعني. فسألت أمها قلت لها يعني مش بشوف الموضة ده كتير ده حتى في مصر كنت ما بنلاقوش في الصورة دي ايه اللي غير ايه اللي خلى بنتك كده؟ قالت لي احكي لك. قالت لي بنتي كانت تيجي القداس تقول لي بورنج ممل وتشيل رجلي وتحط رجلي كل شوية يزقها جيبها جنب تسيبني تروح تقولي راح حضرت المية تروح تفلت وبعدين تيجي بالعافية واديها الخلاجة تقعد تفر فيه يمين وشمال وابونا فؤادي وهي فؤادي. فكاهن جه ومعاه بنتين صغيرين لطاف وكونوا صداقة مع البنات دول. فكل يوم تبعت لها في الايميل قصة جميلة كده. فبعتت لها قصة مش هقولها عشان الوقت اتضيق لكن كانت نهاية القصة ان الطفل الصغير كان هو يعني مرض انتشر في العالم كله في قصة مشهورة وبعدين كل واحد قعد يدوروا على المرض قالوا ما فيش حاجة تحل المرض ده غير نقطة دم من هذا الطفل. فالناس جه بسرعة وطلبوا من أباباه ان ياخد كل واحد نقطة دم لغاية ما استفى كل دم ومات. فالراجل عمل تذكار ان ابني مات وانقذ كل الناس دي ولم يحضر احد. فوقف بعد دعاهم ولم ابني مات ما فيش حد يجي يقول اشكرك على انك انت اديتنا ابننا ابنك عشان تنقذ كل الناس دول. فتأثروا جدا ازاي كانوا يعني غير شاكرين او جاحدين. وعلقت البنت على القصة دي وقالت ان كلمة الله الحي صار انسانا وقدم دمه خلاصا للعالم كله واحنا لا نبالي تقدم الذبيحة على المذبح واحنا لا نبالي بهذه الذبيحة. فتأثرت البنت جدا ازاي الهها يقدم حياته لأجلها وهي مستهترة. ويوزوا هذه اللحظة وحياة البنت تغيرت تماما وبقت هي اللي تصحي مامتها بدري يوم الحد لما يكون في كاهن وتقول لها يلا بينا نصلي القداس وتقول القداس عينيها على الذبيحة والخلاجي بتاعها لا يفارقها وترد باستمرار وبقت إنسانة ملتهبة بالروح. قصة كتبتها صدقتها ليه. يريد حاجة في الأطفال دول سمحت. فنفسي يبقى لنا هذا الفكر كل واحد قلبه واكله على اخواته. قصة لطيفة كتاب لطيف كنا متعودين كده زمان واحدة ما يزور بيت انا لا انسى ابونا بشوي لينح نفسه من يوم ما ترسم وحتى قبل الرسامة هو شاب شنطته دي مليانة كتب اي بيت يزوره يا نفسه يا كتاب مش ممكن يطلع من البيت حتى لو ما ليش صحاب البيت كنا متعودين نرمي نفسه تحت الباب يلا كده دي مش شغلة الكاهن ولكن شغلة كل واحد فينا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ونبتدي كده من كل قلبنا في صلواتنا وفي مقامياتنا وفي علاقاتنا بالناس وفي أكلنا وفي فرحنا وفي أحزاننا خلي كلمة ربنا دايما هي اللي قدامنا. يعني واحد راح جنازة يشوف شريط لطيف بدل ما نقعد نتكلم أي كلام في جنازة شريط عن السماء يتسمع. رايح إكليل بدل ما الهدية تبقى أي كلام ناخد له مجموعة كتب لطيفة عنده كمبيوتر ناخد له سيريز

حلوة. خلينا دايما كل واحد قلبه مشغول بخلاص الآخرين. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش كلنا كخدام لله لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. في بس تنبيه صغير، الهيئة لنفسي كل شعبنا يكون مشترك في الخدمة. فبديت أفكر من أول امبارح إن كل شهر هنجيب نحاول نعمل نبذة صغيرة أو كتاب حسب الظروف، بحيث نحطه في المدخل ونحطه جنب الصندوق. كل واحد ياخد أي عدد من الكتب وحسب إمكانياته يقدر يدفع ما يقدرش، لكن إحنا يهمنا إن اللي أنت تاخده لازم ما يتركيش في البيت توصله. ليك قريب في الأقصر، ليك قريب في الغردقة، ليك قريب في الزقازيق، ابعته هدية كده قول له الكتاب ده جميل أنا قريته، وخطط له كده على كام سطر لطاف وقول له يا ريت تقرا شوية الأسطر دي، ده كتاب حلو يا ريت توصله. إيه رأيكم في الفكرة دي؟ عملتها في كولورادو، كنا بننزل كل شهر كتاب ستيشن بيتهم، نزلنا 6 كتب. أحد الأشخاص لوحده، وأنت عارف هناك تكاليف بتبقى كتيرة، بعت 50 كتاب ل50 صديق لي في كندا وفي أمريكا، وده شاب لوحده. نفسي كده كل واحد من حتى من عشوره يطلع ياخد شوية كتب ويبعتها لأصحابه. عايزين قلبنا يبقى وكلنا على الناس اللي في الصعيد واللي في وجه بحري واللي قرايبك في اسكندريه والناس اللي ما بيجوش، يعني داخل بيت بدل ما تدخل فاضي ولا تاخد لك كيس فاكهه، خد لك كتاب لطيف وسيبه، انت ما تعرفش الكتاب ده هيجيب ايه. صدقوني قبل ما ابقى كاهن يعني اختبرت بنفسي مع عدد كبير قد ايه الناس اللي كانوا بيهدوا كتب للاخرين لاخواتهم او قرايبهم، قد ايه هذه الكتب في وقت معين. شاب من الشباب بعد 8 سنين قرا الكتاب اللي اداهوله اخوه وكان سبب توب. فعشان كده بؤمن بفكره الكتاب او السي دي او اي عمل في كلمه ربنا. احنا النهارده هنسيب مجموعه كتب عن اسمها مسيحنا عبر القرون، هو كتاب حلو قوي ويناسب الكل، مطبوع كله ورق كوشيه بالالوان عشان ولادنا يحبوه، وعبارة عن أظن 5 قرون الأولى بعرض جميل لطيف. يا ريت تقراه وخطط على الحاجات الحلوة وخد منه كمية على قد ما تقدر. عايز أقول صحيح الكتاب مكلف كتير، طبعا مش هتتخيله إنه مكلف حوالي أكثر من 60,000 جنيه، يعني مش مبلغ صغير، لكن الفلوس بتروح وتيجي، طبعا مطبوع 20,000. فأنا عايز أقول عايزين كل شهر، طبعا مش هنعمل الطريقة الكتيرة دي، ولو نبذات صغيرة مرة كده كتب ومرة نزل نبذات ونعم مرات سي ديز، بحيث نبتدي ننشر الكلمة وسط الآخرين. أنا عارف إن في كتير بيجيلهم كتب من أحد الرعاة البروتستانت، كلها هجوم على الكنيسة القبطية، كذا واحد اشتكالي إنه بياخد العناوين من دليل التليفون وبيبعتها، كلها هجوم على الكنيسة وعلى الست العذراء وعلى الكهنة وغيره. أنا سيبنا من العمل السلبي ولا أحب حتى أرد عليه، لكن كل اللي أقدر نرده إن هو إذا كان بيبعت شتايم إحنا نبعت كلام حلو. فكل واحد يحاول يقدم الكتاب اللطيف ده لكل إنسان، لغاية ما نفكر يعني إن شاء الله مع آباء الكهنة هنا مع الخدام، نفكر باستمرار يبقى في عمل كرازي وسط شعبه.

0: المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمطار البابوي بالأندلس العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبات المتأثر تلقيت يوم الأربعاء 18 أكتوبر 1995 وهي بعنوان محبة من جانب واحد.
1: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن إن علاقة الله بالإنسان هي قصة حب. الله أحب الإنسان قبل أن يوجد، من أجل هذا أوجده وتولاه بالرعاية من فرط هذا الحب أيضا، ويريد أن علاقة الإنسان بربنا تكون علاقة محبة قبل كل شيء، مش مجرد شكليات أو مظاهر من بره. وعايزين نتكلم النهاردة تعليق على هذا الموضوع، إن هذه المحبة للأسف كثيرا ما تكون من جانب واحد، للأسف يعني. نشرح الموضوع. أول حاجة نقولها إن الله هو البادئ في كل علاقة روحية والبادئ في كل محبة. الله هو الذي بدأ فكون علاقة مع أبينا آدم وأمنا حواء وأعطاهم البركة وأعطاهم السلطة وأعطاهم صورته ومثاله. والله هو الذي بدأ بالعلاقة مع أبينا نوح وسلمه مسؤولية كبيرة وأنقذ العالم به في الكل، أنقذ بقية تعمر الكون بواسطة الكل وبأبينا نوح. والله هو الذي بدأ أيضا مع عبيد إبرام وقال له اترك هذا الوسط الشرير واذهب الى المكان اللي انت موجود فيه وهناك اباركك واجعلك بركة وتتبارك بك جميع قبائل الارض. لا ادم هو اللي بدأ ولا نوح هو اللي بدأ ولا ابرام هو اللي بدأ، اللي بدأ هو ربنا ليكون علاقة. كذلك الله هو الذي بدأ مع كل الرسل والأنبياء. كل الدعوة التي وصلت إلى تلاميذ السيد المسيح له المجد كان هو صاحب الدعوة فيها، وكان هو البادئ في العلاقة. هو اللي بدأ وقال لمتى في مكان الجباية تعال اتبعني، وهو الذي بدأ مع بطرس وأندراوس ويوحنا وأخيه يعقوب وقال لهم تعالوا أجعلكم صياد الناس. هو اللي بدأ، هو اللي بدأ مع نتانائيل، هو اللي بدأ مع أرمية وقال له قبلما صورت في البطن عرفت، ودعاه أن يكون نبيا للشعوب.

علاقة معاه هو ربنا برضو الذي يعود ويبدأ العلاقة معاه. ده بل ان ربنا هو اللي بيبعث خدامه لكي يدعوك الى التوبة. بولس الرسول بيقول نسعى كسفراء، نقول ايه؟ تصالحوا مع الله. هو سفير من ربنا، سفير في سلاسل، وبيدعو الناس انهم يتصالحوا مع ربنا. الله هو البادئ باستمرار. كل الاشخاص اللي تابوا ربنا هو اللي بدأ معاهم طريق التوبة، هو الذي عرف الناس سبل الحياة، هو اللي بينير للكل. غير أن الأسماء الطيبة التي ذكرناها حينما دعاهم الله استجابوا له. ولكن في أشخاص ربنا يدعوهم ولا يستجيبون. بتكون محبة الله من جانب واحد، ربنا بيحب الناس لكن الناس ما بتحبوش لنفس الطريق. ربنا هو الذي يسعى الى خلاص الناس ويريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق ويقبلون، لكن للأسف محبة من جانب واحد، مفيش استجابة. ده ربنا في مرة قال مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. محبة من جانب واحد، ربنا بيمد ايده يقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. بيقول انا واقف على الباب واقرا، اللي يفتح لي ادخل وابدا معاه حياه روحيه. لكن في ناس ما بيفتحوش، زي عذراء النشيد اللي قرع الله على باب قلبها فقالت غسلت قدمي فكيف اوسخهما، خلعت ثوبي كيف. يعني مش كل حد بيستجيب لدعوة ربنا، هي محبة من جانب واحد. وربنا ياما اتكلم في هذا الموضوع، من أمثلة هذا الكلام ما ورد في إرميا إصحاح 2، قال ايه؟ قال تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا، ابار مشققة لا تضبط ماء. تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابار مشققة لا تضبط ماء. يبقى ربنا هو الذي بالحب، هو الذي اوجد لهم هذا الماء الحي، بس هم مش شايفين. زي ما قال المسيح لليهود كم مرة اردت ولم تريدوا، يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها، كم مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. عجيب ان الله يريد ونحن لا نريد. محبة من جانب واحد. نفس الوضع في نشيد الكرمة اللي ورد في سفر اشعياء. ربنا بيقول انا غرست كرمة،
عملت كل الاشياء الصالحة لي.

انتظرت أن يصنع ثمرا فلم يصنع. كان عناية من جانب واحد، ما فيش استجابة أبدا. حكاية الجانب الواحد دي موجودة في أمثلة كثيرة جدا. خذوا مثال شاول الملك. يطلع ايه شاول الملك ده؟ ما كانش حاجة أبدا، ما كانش حاجة أبدا، وكان من صفة بنيامين، وربنا سمح ان شاول ده يبقى ملك، وارسل اليه صموئيل النبي فمسحه ملكا وصب عليه من الدهن المقدس. ومش بس كده، وانما حل عليه روح الرب تتنبأ، لدرجة الناس قالوا أشاور أيضا بين الأنبياء. وبيقول الكتاب في صموئيل أول عشرة إصحاح عشرة الإصحاح الخاص بنفسه ملكا، بيقول وكان حين أدار كتفه أنه صار شخصا آخر، بقى له قلب آخر. هل سلك شاول بالحب الذي قدمه له الله؟ أبدا، وتمرد على ربنا ومشي على حسب مزاجه، استقل عن الله. دايما التعبير ده، ربما أنا لما شرحت لكم قصة شاول الملك قلت لكم غلطته إنه أراد أن يستقل على الله ومشي على مزاجه. فماذا كانت النتيجة؟ يقول الكتاب ان روح الرب صارخ شاول، وبغته روح رديء من قبل الرب، وانتهى شاول وهلك. ليه هلك؟ لان محبة الله له كانت من جانب واحد، ما كانش فيه استجابة داخلية لعمل الله. تأكدوا من هذا الأمر، ربنا يحب الناس جميعا، ولكنه لا يرغم الناس على محبته. يحب الناس لكن لا يرغمهم على محبته. ففي ناس بيسبوه. بيقول لك ايه الكتاب؟ ان النور اضاء في الظلمة، وبعدين والظلمة لم تدركه. والظلمة ايه؟ لم تدركه. وبيقول ان احب الناس الظلمة اكثر من النور، لان اعمالهم كانت شريرة. الانسان الشرير بيحب الظلمة علشان في الظلام يدبر ما يشاء دون ان يراه احد، بيحب الظلمة اكثر من النور. واذا كانت الظلمة تعبر عن الخطية، فيبقى الناس بيحبوا الخطية اكثر من ربنا. ربنا عايز كل واحد، لكن مش كل واحد يعوده. ربنا بيحب الناس، لكن الناس لا يبادلونه الحب. الى خاصته جاء وخاصته لن تقبله. يعني الى خاصته جاء وخاصته لن تقبله، يعني ما فيش الحب المتبادل. ربنا بيجي لخاصته لكن ما فيش نفس الحب. يفكرنا الحكاية دي بالقصة بين شمشون ودليلة. شمشون كان بيحب دليلة جدا، ومع ذلك دليلة تآمرت مع أعدائه ضده.

وفضلت بنوع من الخداع من التملق لغاية لما عرفت سر قوته. ولما عرفت سر قوته سلمته الى اعدائه. قصة عجيبة من الخيانة اللي خانتها دليلة لشمشون الذي احبه. سلمته ليد اعدائه وقصت له شعره وفارقته قوته وضاع بسبب المحبة التي من جانب واحد فقط. نفس الامر بالنسبة لداود الملك وابنه ابشالوم. داود كان بيحب ابشالوم حتى وهو يتآمر ضده، ولكن ابشالوم ما كانش يبادل اباه داود هذا الحب. كان حب من جانب واحد. عشان كده ابشالوم اقام حربا على ابيه واذله واختار مستشاريه لكي يكونوا اعداء له. يعني اخذ اخي توفل اللي هو مستشار داود وعمله عدو، وظن انه اخذ حوشاي الارك ايضا لكي يكون عدوا لداود من جانب واحد. ومع ذلك داود كان يقول لرؤساء جيشه ترفقوا بالفتى ابشالوم. ولما مات ابشالوم بكى عليه وقال له يا ابني ابشالوم يا ابني يا ليتني مت عوضا عنك. لكنها كانت محبة من جانب واحد. داود يحب ابشالوم لكن ابشالوم لم يحبه وخانه وتآمر عليه واعد جيشا فقاتله ودخل على سراريه فخان اباه من كل ناحية. الخيانة دي ممكن تدل على ان المحبة ليست من جانب واحد. ولذلك قال السيد المسيح جرحت في بيت احبائي. جرحت ايه في بيت احبائي؟ دي تفكرنا بعلاقة ربنا الاولى باليهود. ربنا خرجهم من ارض مصر وانقذهم من عبودية فرعون وعبرهم البحر الاحمر وانزل لهم المن والسلوى من السماء غذاء وظللهم بالسحابة نهارا وبعمود النور ليلا. ولكنهم خانوه. كانت محبة الله لا تقابل بمحبة اخرى من هذا الشعب. وعبدوا عجلا ذهبيا وصنعوا العجل الذهبي وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. عجيب، ربنا يحب ناس وهم يخونوه. عشان كده قال لهم هذا الشعب المتمرد لابد يهلك كله في البرية ولا يدخل منه إلا اثنان فقط من المؤمنين، هم يشوع بن نون وكالب ابن يفنة. ربنا بيحب والناس ما بيحبهوش. عجيب ان الناس ما يحبوش ربنا. عجيب. وبعدين ربنا يقول ايه
في سفر إشعياء النبي عن هؤلاء الناس، يقول: اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. السور يعرف قانيه، والحمار نعلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا عامل هؤلاء بكل محبة وحافظ عليهم، لكنهم لم يبادلوه حبا بحب، عشان كده رفضهم، رفضهم وقال لهم ايه؟ قال لهم لا يقبل صلواتهم ولا يقبل ذبائحهم ولا مفرقاتهم ولا بخورهم ولا حاجة ابدا. قال لهم: رؤوس شهوركم واعيادكم، كانوا بيحتفلوا بعيد كل في رأس الشهر، ابغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها. حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاة لا اسمع، ايديكم ملآنة دما. هو صحيح ربنا يحب، وبعدين لما الناس لا يبادلون الحب بالحب ويطول اماته لكي تقودهم الى التوبة، وبعد كده ما يتوبوش، يرفضهم الله اخيرا، يرفضهم اخيرا. قل لهم: حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاة لا اسمع، ايديكم ملآنة دما. هو صحيح ربنا بيحب الناس، لكن هل حب ربنا للناس معناها انهم يتدللون الى الدرجة التي يتمردون فيها على الله؟ مش معقول. تقول أناس الله انما تقتاد الناس الى التوبة. ربنا يريد من الناس المحبة، مش مجرد المظاهر الخارجية. بيقول: يا ابني اعطني قلبك. احنا لما ندخل مع بعض في علاقة حب لازم يكون حب من الطرفين معا. في سفر حزقيال النبي اصحاح 16 يتكلم الله عن انه بدأ قصة حب مع الناس، مع هذه الخاطئة أورشليم. يقول: عرف أورشليم برجاساتها إلى آخر. بيقول: كنت عريانة وعارية ومدوسة بدمك، فهو بك ورأيتك، وإذا زمن في زمن الحب بصيت بسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب، فصرت لي، فحممتك بالماء أي بالمعمودية، وغسلت عنك دمائك، ومسحتك بالزيت أي بالمارون بالميرون، وألبستك إلى أخره، وكسوتك بزا يعني الطهارة والبر. وساد جمال على رأسك

فجملت جملت جدا وصلحت لمملكة. وخرج لك اسم بين الامم لانه كان كاملا ببهائي، فاتكلت على جمالك وعملت وعملت وعملت، عشان كده رفضت. ربنا ياما عمل مع الناس، ياما قاد الناس الى التوبة، ياما اعطاهم عطايا كثيرة، وكانت النتيجة ان الناس مشوا غلط مشوا غلط. بيقول رفضوني انا الحبيب مثل الميت المرجوح. بيقول ان هذا الشعب الرافض احب الظلم اكثر من النور. هؤلاء الناس الذين عمل الرب معهم الكثير وعبدوا الاصنام اخيرا وذاقوا، حتى في العبادة لم يكن فيها هذا الحب. لكن قبل ذلك احب ان اقول ليس الجميع كانوا هكذا، ففي ناس تبادلوا معه الحب ايضا، زي القديس يوحنا الحبيب الذي كان يتكئ على صدر المسيح، زي مريم اخت مرثى التي كانت تجلس عند قدميه تتأمل في كلامه الصالح، زي ابراهيم اب الاباء الذي احب الرب جدا اكثر من ابنه وحيده الذي يحبه، وكان مستعدا ان يقدم ابنه محرقة ذبيحة من اجل الله، وفعلا رفع السكين عليه. ربنا في ناس احبوه واعطونا امثلة طيبة جدا عن هذه المحبة. اللص اليمين بادل الحب بحب حتى في اللحظات الاخيرة من عمره. يبقى احنا عايزين التجاوب مع محبة ربنا، الحاجة اللي بيسموها ريسبونس يعني تجاوب، يعني تبادل، يعني يرد الحاجة بحاجة. وما يبقاش الامر من جانب واحد. لما تحب ربنا لابد بحفتك تظهر في كل حاجة. وهو احنا بنصلي، لكن هل يوجد عنصر الحب في صلواتنا؟ ما جايز زي ما قال ربنا هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. جايز احنا بنتوب، فهل توبتنا فيها محبة لله؟ جايز احنا بنخدم في الكنيسة في الجمعيات، هل خدمتنا ممزوجة بمحبة الله ولا مجرد نشاط خالي من الحب الإلهي؟ فين الحب؟ ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك، عايز يشوف محبتك دي. احنا ناخد بالنا من حكاية من جانب واحد دي، يعني مش بس الناس بيعيشوا في حياتهم من جانب واحد من ناحية الحب الإلهي، ده كل حاجة لازم يكون فيها الجانبين. يعني ربنا بيعطيك كثيرا، فهل العطاء من جانب

جانب واحد، ولا يعطيك لكي تعطي وتعطي من جهة أولاده، من جهة الفقراء، من جهة المساكين، لكن اسمك بتعطي، تقول له من يدك أعطيناك. مش العطاء مش من جانب واحد. للأسف ساعات ربنا يعطي والذين يعطيهم ينقلبون عليه، لأمر وقت إن ربنا يعطي والذين يعطيهم ينقلبون عليه. يعطي إنسان قوة فيتخذ القوة لإذلال الآخرين، أو يعطي امرأة جمالا فتتخذ الجمال لكي تخطئ إلى الله وتجعل الآخرين يخطئون أيضا. جايز ربنا يعطي نعم كثيرة والناس لا يستفيدون منها بل ينقلبون عليها، أو يعطيهم الله فيحبون العطايا ولا يحبون الله معطيها. إنسان ربنا يديله المال فيحب المال ولا يحب الله الذي أعطاه. إنسان ربنا يديله المال فيحب المال ولا يحب الله الذي أعطاه. إنسان ربنا يعطيه سلطة فيحب السلطة ولا يحب الله الذي أعطاه. الله يعطي الإنسان عقلا فيستخدم العقل ضده، يستخدم العقل ضده، وإذا عقله بيلف ويدور في بشاعات وفي إيذاء الآخرين وفي التفكير في الشر، طب ده العقل ده اللي بتفكر فيه في الشر، ده عطية من الله أعطاك إياها، مفروض تحبه وتمجده من أجل هذه العطية. زي ناس يحبوا إن ربنا يعطيهم التكلم بألسنة لكي يفتخروا ويقولوا انهم ابرار. طب ربنا بيديك العطيه عشان تتخذ، ولا بيديك العطيه عشان تحب الله معطيك؟ عجيب هذا الامر. في حب جاي من ربنا، لكن في ناس بيرفضونه، بيرفضوه زي الى خاصته جاء والى خاصته لم تقبله. زي انسان مثلا يكون الكبد بتاعه تلف خالص ويعملوا له زرع كبد، مش كل عملية بتنجح، ساعات الجسم بيرفض، بيرفض الكبد، يقول لك ريجكتد يعني مرفوض، مش كله بيرفضه، وساعات بيرفض نفسه ويفيد نفسه، بيعيش بالنفس. وساعات واحد يزرعوا له كلية فيرفض، يرفضه، ولذلك بعد عملية زرع الكبد أو زرع الكلى يبدو له حقن باستمرار للتثبيت الحاجة اللي اتزرعت في جسمه عشان ما يرفضهاش. فبرضه ربنا بيزرع فينا الحب والانسان بيرفضه. هو كل انسان شالوا له القلب وزرعوا له قلب جديد قبل القلب، في البعض رفضه، رفض لم يثبت فيه. ربنا يقول اثبتوا فيا وانا فيكم. ده في واحد ربنا اداله نبوه فهلك،

زي فرعون، ما كانش بيحب ربنا اللي اعطاه له النبوة، كان بيحب المال وخان ربنا ودعا الى عصيانه. ففي نوع من انواع الرب بيكون عند البعض. الجانب الواحد متعب، الجانب الواحد متعب مش بس في الحب، في كل حاجة. زي مثلا في جهة السماع، واحد يسمع من جانب واحد ولا يسمع من الجانب الاخر، واحد يقبل ما يأتيه للفكر من جانب واحد ولا يقبل الجانب الاخر. هو ايه اللي بيضيع الناس غير هذا الجانب الواحد؟ زي مثلا ما يقولونه عن انصاف الحقائق، واحد يقول نص الحقيقة وما يقولش النص الثاني من جانب واحد. او انسان مثلا يعاقب فيقول نص الحقيقة انه عوقب ولا يقول النص الاخر وهو الجرم الذي ارتكبه وبسببه قد عوقب من جانب واحد. وانسان يسمع من جانب واحد يقول يا سلام يا حرام الله، جانب واحد. لما تسمع الجانب الاخر وتشوف الامور كلها، زي الزواج، ساعات يكون فيه الحب من جانب اخر من جانب واحد ولذلك يفشل الزواج. جانب بيحب ويحتمل والجانب الثاني ما بيحبش فيفشل لانه من جانب واحد. من الامثلة العجيبة في هذا الامر مسألة يعقوب وليئة. ليئة كانت بتحب يعقوب جدا، لكن هو بيحب رحيل، ولذلك كل ما كانت تخلف عيال تقول لي كي يحبني رجل. المسكينة مش طيبة هذا الحب لانه من جانب واحد. العدل لا يكون من جانب واحد. فمثلا في اتهام، هذا الاتهام تقدمه النيابة مثلا، لكن لابد من الجانب الاخر وهو الدفاع، عشان بين الاتهام والدفاع يتوازن الامر. لكن جانب واحد ما يصلحش، جانب واحد لا يصلح، لابد الجانب الاخر. الايمان ايضا مسألة الجانب الواحد فيها ما تنفعش، لابد من الجانب الثاني ان يكون الايمان مثمر وعامل بالمحبة. الكتاب بيقول الايمان العامل بالمحبة. لما ربنا يعطيك ان تعيش معه ينبغي ان تسلك مع الله بالطريقة اللي يكون فيها الحب من الجانبين. يا مناس دعاهم السيد المسيح وهم رفضوا الدعوة وقدموا اعذارا لهذا الامر، قدموا اعذار وكلها اعذار غير مقبولة. زي واحد يدعوه ربنا للصلاة ان يكون له صلة بيه، يقول ما عنديش وقت للصلاة. عندكش وقت؟ ما عندكش وقت تكلم ربنا؟ تطلع مين انت اللي ما عندكش وقت؟ الواحد يتعذب من حكمة اضطراب اذيكي اللي تعمل لنفسها شخصية وتقول ما عنديش وقت اتكلم مع ربنا.

شوية تراب لا راح ولا قم، بيتكبروا على ربنا يقول ما عنديش وقت أصلي، طب تصوم ما عنديش صحة أصوم، طب تدفع العشور ما عنديش مال أدفع عشور، طب تعرف الكتاب ما ليش نفس، كبرياء من حفنة التراب هذه اللي ربنا يقرأ على بالها ولا تفتح له ولا تفتح له. طب ليه الانسان ما بيستجبش لهذه الدعوة ويحب ربنا زي ما ربنا بيحبه؟ الذات، ناس كتير ضيعتهم الذات، عايز ذاته تكبر ولو ضد ربنا ولو ينافس ربنا. طب هو الشيطان ايه اللي وقعه؟ ما نفس الوضع، الكبرياء والذات. جايز محبة العالم هي اللي بتضيع الانسان، جايز عدم الفهم، يقول هلك شعبي من عدم المعرفة، جايز هناك من ينافس الله في قلبه، جايز هناك من ينافس الله في قلبه، عشان كده لا يبادل الله بالفضل. الكبرياء زي يونان لما ربنا قال له تروح تنادي على المدينة، قال لا، وبعدين تيجي ترحمهم ويبقى كلمتي نزلت الارض، لا ده انا اقرب منك وابتعد بعيدا، وضيع نفسه بهذا الامر. لابد ان يدرب الانسان نفسه على محبة ربنا. طبعا دي قصة طويلة، كفاية كده اتصدمت.

0: بعودك خلصنا عنا بغير عنا معرفة لطفنا بغير معرفة الخفية والظهر يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس الذي دعا علينا رحمتك يا رب وليس خطيا.
1: أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي بغد أعطينا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. قل يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم

وتن مبشير ينبم نمائث عواب ونوت ينود فسمار ووت انجف نوت فيود بي بندق رتور فسمار ووت انجف فمونو جنيسان شيري صاص بي خريستوس بنشور.

شبه مدنتوت فين بري فر بسناني فور نايت بنوت ويوت بن شويس وبن نوتي وبن صوتي ريسوس بخريسوس جي اويرس كباديني غون ابر بويثن ايرون افار ايرون اف شوب تني رفتي هاسو ايرون اف تي تو تينا بنتن شاير ايطاي ونو ثاي انثوف او اوون مارنتي ايرفو بوسنتيف اريه ايرون خمپای اهو

الناسية نشكره على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وعفستنا وقبلتنا لي.

شعبان عن هذه المائدة عن موضعك المقدس. هذا ما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحيات والعقارب.

أحمدك يا رب، خدم هذا اليوم القمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكون محليما فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفوال 12 رسولا، فم ناظر الأنجيل مرقس رسول الطرشين، بطرق القديس سيريوس معلم ديسقورس، قديس أثناسيوس الرسول، بابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، قديس يوحنا ذئب الفم، قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أوريغوريوس، من أفوال 318 مقطعين، من خلال 150 بالقسطنطينية ومتين بأفسوس، من فم أبينا الطوباوي مكرم البابا الأنبط ودروس الثاني، فم حقارتي أنه مبارك المجد اسم القدس الآب والابن الروح القدس.

0: قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركاته علينا أمين. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هي منفعة الختان؟ عظيم على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يؤمنوا؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان ظلمنا يثبت بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ قلت بهذا بحسب الإنسان؟ حاشا، فكيف يدين الله العالم؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ وليس كما يفترى علينا؟ وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لتأتينا الخيرات، أولئك الذين دينونتهم عادلة، فماذا لنا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد سبقنا وشكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح، قد مكروا بلسانهم سم الأفاعي تحت شفاههم، هؤلاء الذين أفواههم مملوءة لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم الانكسار والشقاوة، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله أمام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد فم كل واحد ويصير كل العالم تحت حكم الله، لأنه من أعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمام الله، لأن بالناموس معرفة خطية. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من قبل الناموس والأنبياء، وبر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين يؤمنون، لأنه لا يوجد فرق، إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالخلاص الذي بيسوع المسيح، الذي سبق الله ووضعه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل مغفرة الخطايا السالفة بإمهال الله، لكي يظهر بره في هذا الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع المسيح. فأين الافتخار إذن؟ قد بطل. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا. فإذا إن كان الله واحدا وهو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبايا وأخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته علينا أمين. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كان عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح، وهذا ما نكتبه إليكم لكي يكون فرحكم كاملا. وهذا هو الوعد الذي سمعناه منه ونبشركم به، أن الله نور وليس فيه ظلم البتة. فإن قلنا أن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا

لسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو ساكن في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا أنه ليست لنا خطية أن نضل أنفسنا وحدنا وليس الحق فينا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وإن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعلم أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من يحفظ كلمته فحقا في هذا قد كملت محبة الله، بهذا نعلم أننا ثابتون فيه. من يقول إني ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته.

0: بني إسرائيل وإزرأ واحداً مظلوماً فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصاً، وأما هم فلم يفهموا، وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوفقهم للصلح قائلاً: أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضاً؟ فجحده الظالم لصاحبه قائلاً: من أقامك رئيساً أو قاضياً علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريباً في أرض مديان، حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سينا في لهيب نار على عليقة. فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله آبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عياناً مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم، فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. اليوم 29 من شهر توت المبارك، أحسن الله انقضاؤه، أعاد عليكم وعلينا ونحن في ضوء اطمئنان مغفور خطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخواتي، أمين.
2: رتبت الكنيسة أن تعيد في اليوم 29 من كل شهر قبطي بتذكار الأعياد السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة، حيث يصلى فيها بالطقس الفريحي. ولا يتم هذا الاحتفال في شهري طوبة وأمشير اللذين يرمزان إلى الناموس والأنبياء، ولأنهما يسبقان شهر برمهات الذي تمت فيه البشارة بميلاد الرب يسوع. بركة هذه الأعياد فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا استشهدت القديسات العذارى أريبسيمة وأغاسي أمها وإثنتان وسبعون عذراء في أيام الملك دقلديانوس. رغب هذه الطاغية أن يتجاوز أجمل فتاة، فأرسلها بعض معاونيه إلى جميع البلاد ليبحثوا له عن أجمل فتاة يقع نظرهم عليها. فلما وصلوا إلى نواحي روما دخلوا بيتا للعذارى، فوجدوا هذه القديسة أريبسيمة ولم يكن من يماثلها في الجمال، فرجعوا إلى الملك يصفونها له. ففرح جدا وأرسل يدعو الملوك والرؤساء للاحتفال بالعرس. فلما علمت أريبسيمة والعذارى بذلك خرجنا من البيت وهن يتوسلن إلى السيد المسيح أن يعينهن ويحفظ بتوليتهن. فذهبنا إلى بلد أرمينيا في ولاية تراداتية الملك، وأقمنا داخل معصرة في أحد البساتين الخربة، وكانت واحدة منهن تصنع الزجاج وتبيعه وتحصل بثمنها على قوت لهن جميعا. طلب دقلديانوس أريبسيمة فلم يجدها، فبحث عنها كثيرا حتى عرف أنها في بلاد أرمينيا، فأرسل إلى تيرياداتا لكي يبحث عنها ويعيدها إليه. فلما وجدها تيرياداتا ورأى جمالها أراد أن يأخذها لنفسه، فلم تمكنه من ذلك، فأحضر لها أمها لكي تقنعها، لكنها كانت تعضدها وتوصيها بأن لا تترك عريسها الحقيقي الرب يسوع المسيح. فلما علم تريداتا بما فعلته أمها أمر بكسر أسنانها وقتلها. أما أريبسيمة فأمر بتعذيبها، ثم قطع رأسها فربطها الجند وقطعوا لسانها وقلعوا عينيها، ثم قطعوها إربا إربا، ثم أمر تريداتا بقتل البقية العذارى فقتلهن الجند بعد أن عذبوهن بعذبات أليمة. فنلنا أكاليل الشهادة. بركة صلواتهن فلتكن معنا، أمين.

وفي أيضا من سنة 446 للشهداء 750 ميلادية في عهد البابا خائيل الأول 46 من بطارقة الكرسي المرقسي، وفي ولاية عبد الملك ابن مروان الذي كان يضطهد المسيحيين هاجمها أبو العباس فهرب بجنوده إلى الوجه القبلي وأمرهم بهد الكنائس والأديرة والقتل والسلب والنهب. وكان هناك قرب أخميم دير للراهبات به 30 راهبة، فدخل إليه الجنود وبعدما نهبوه وجدوا بين الراهبات راهبة بارعة الجمال تدعى فبرونيا، فأرادوا أن يأخذوها ليقدموه هدية للسلطان، فلما سمعت قولهم تقدمت إلى قائدهم وطلبت مهلة ودخلت إلى قليتها وصلت إلى الله باكية طالب الخلاص، وسرعان ما خرجت إليهم بحيلة وتوسلت إليهم أن يتركوها لعبادتها مقابل جميل تزديه إليهم تعلمته من أسلافها. وكان هذا الجميل زيتا تقتنيه إذ دهن به أي جزء من الجسم لا تعمل فيه السيوف، ولكي تقنعهم دهنت عنقها بالزيت وطلبت من القائد أن يجعل أشجع جنوده يضربها بكل قوته بسيفه الحاد. وما أن فعل ذلك حتى انفصل رأس العذراء العفيفة عن جسدها ونالت إكليل الشهادة. أما الجند فاعتراهم خوف شديد وأسرعوا بمغادرة الدير بعد أن تركوا كل ما كانوا قد نهبوه، فأخذت إخوتها الراهبات جسدها الطاهر وكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا ورجائنا كلنا وخلصنا

ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة للرجل من بيت داود اسمه يوسف.

اضطربت من الكلام وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتضعين اسمه يسوع.

كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله، وهو زاني صبات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقران، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. فقالت مريم:

0: يسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وعن مريم العذراء وتأنس وصلب عني على عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لهم

أعتق عقولنا من كل خلوط الهيول، أرسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة.

بعدكم بعد بقبلتي المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، كفوا برعدتين، وإلى الشرق انظروا نومسيت.

قدوس قدوس بالحقيقات. أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس.

الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي وتذكرون

0: مستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا من جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلم كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أول نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بمع كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام نذكر يا رب قمم سوى القصوص الأرثوذكسيين

وروى حارثها تكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يلي: باركني لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن.

الذي نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن نذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين.

0: رب الذي قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم إلى أجر السماء
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمة

قديسيك، فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء، بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيل والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين.

التي ولدت الله الكلمة بالحق. قال القديس يوحنا الصابغ صابغ شهيد القديس فانصر الشمامسة والشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطرق القديس سويلس معلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسول يهودي بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ثيودوسيوس قديس ثوفيلوس قديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس قديس أوروريوس الناطق بإلهيات وقديس أوروريوس أنا العجائب وقديس أوروريوس الأرماء أني 318 كلاين بنيخيا 150 بالقسطنطينية وديماسوس أنا الصديق العظيم الأنبطونيوس البارم بابولة ثلاث أنبا مقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب أبانا مانس القمص أبانا بابي شوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بابو لطمو يعسقيال تلميذه سيدة إلى بوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيد شخشيهيت قوي القديس الهنبا موسى وإحنس كامل قيس بانا بدنيالو موسى بانا بزيزيروس قيس أنا بقوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا بشوط رئيس المتوحدين وأن بويسا تلميذه بانا ببرأة مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه بانا البابا مباكر اللوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يسوس الأنطونيو القديس أبونا القمص بيشوي كامل وأبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين كأولى الذين بسؤالة موت الباطن ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس.

بالمسيح. تفضل يا رب أن تنعم في سبيلك المرحومين الذين لهم هذا الإذكار في هذا اليوم. عبد شاكر عماد سيدي وشريف سامي إيفون إسكاروس وزكريا عبد الملاك وجيها شاكر وبخيت جرجس ومريم مسعود كل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن أبانا للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء.

لك مجدا في كل شيء تمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ثوابت الكلاب ربنا وإلى أن خلصنا يسوع المسيح لن نجعل لنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فورا باسم القدوس وأيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

معه المساوي له في الأزلية والألوهية الذي ولد من مريم العذراء وهي عذراء بأمر عجيب. الرب الإله الذي على الكل المبارك إلى الأبد.

0: نفس مستنيرة من غير مغزي نصرف محواك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جي بنيو
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك

آمين آمين آمين آمين. أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المعدي ابنك الوحيد ربنا ولأنه مخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا مريكتنا كنيوتر إلى قديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لوته غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الأطراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس، سلموا عنا خشبة سليم مقدسة برد تحضوا عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لو لم يفارقنا سوط لحظة واحدة لطرفة عين. يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن.

0: لأن هذا هو بالحقيقة أمين أطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول بالسحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني.

0: ملاك هذه الذبيحة الصاعد إلى علو هذه التسبح أسكوت.
1: فنصبح ملاك قائلين المجد لله في العالي والأرض السلام والناس مصر.

0: أبانا
1: الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي يغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: دوك سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس وسط مشارة الإنجيل ومعلمنا ماري يوحنا البشير تميز الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعزي روح القدس الذي أرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لو كنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم حتى الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي كرام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.
0: Нашим Христос, нам и от нас, от нам помнимай Суа, в жаке, як соти, ему на ина, на руа, кудуса, раба, лазер, сал, тор, трамиза, кудесин, урсум, крамим, сад, талита, адалитан, замна, сал,

0: لكن قدد فيها شيء قلب النخيل نخلف فيها الله وروح مسقي من قد فيها شيء لا تطرحني من قدامك روح قدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسل مكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعنا الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت تضيء نفوسنا من وضيء لكل إنسان نات العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحقيقي ارحم العنقود الحياة نسألك تملوا نعم الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب لنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: أيها الملك السماوي المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان والملائكة كل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلامة لما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت الذي وتظاهر ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الأموات تسع سماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودار دون كل آمين يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا رب فلا خطايانا يا رب فلا آثامنا يا رب فلا زلاتنا يا رب مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمه القدوس ابانا اخواتنا الذين رب يا رب نحن نفسهم يا من قبل خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب عيننا وقت البطن اليه لان لك المجد وعز وجيس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اياك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك لكن مشيئتك كما في السماء لذلك الارض خبزنا الذي اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين السلام لك نسال القديس المتلى مجد العذراء كل حين وياتي الاله والمسيح اسعدي صلوات ابن الحبيب في خطايانا السلام لك النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديس اسال يا رب عنا ليسنا رحمنا نفوسنا في لنا خطايانا ايات العذراء مريم وياتي القديس اشفي على مين الجسد البشري اشفع فينا من المسيح على زواتيك وعمل افران خطايانا السلام لك ترى ازغى الملك الحقيه الحقانيه السلام الفرج انسانا والتي لنا عمان وهي نسالك اذكرينا اشفي على المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح لاغفر لنا خطايانا
3: قصاص فسمنيجين معلمنا متى البشير وتنزل بركات علينا امين.
4: لما ابصر الجموع صعد للجبل عندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح فاه وعلمه قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانى لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا تردوا عيركم وقالوا فيكم من اجل كل شر الكاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات لانه هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فهذا يملح لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجا وتدوس الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كائن على جبل ولا يكدون سراجا ويضعونها تحت المكيال بل يضعونها على المناره فيدي لكل من في البيت هكذا فليدي نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمن كتابكم الذي في السماوات والمجد لله دائما.
3: نسجد لك يا المسيح نبيك صلى الله عليه وسلم قمت وخلصنا حمنا امين. يا رب يسوع المسيح في يوم السادسة سمرت على صليب من اجل الخطيه التي تجرأ عليها ابونا الفردوس مزق سخطيان المسيح ونخلصنا. انا صرخت لله رب سمعنا لو مستجب صلاه ولا طرفه البطي التفت الي واسمعني شبك رخت زورك لم يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الإنسان الذي خلقت بيدك الأزمات بالخطية اقتل أوجاعنا بألمك الشافي المحي المسامير سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك مساء كرافة

ليس لنا دل ولا حق ولا معزم لك لكسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك وأتى العذراء كثيرة شفعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يا الأمة الطاهرة، لا تفرغ طعم شفعتك عند الذي ولدتي لنا رحم وقال خلاص تعلمنا جليك ينقذنا فلتدركنا رفعتك ثقة مسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا.

0: بيدك طيرتين على عود الصليب لهذا، كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نزل لشخص غير الفاس أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا، أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت الممتلئ نعمة يا ولد الإله العذراء نعظمك، لأن من قبل الصليب ابنك نهبط الجحيم بطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية. نلنا نعيم الفردوس الأول، من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا من نور الحقيقة، نمجدك يا عذراء القديس يا ولد الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم.
2: سألك يا حمل الله.

0: القدوس رب السماوات السماء والأرض امرأتين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله إلهي بضابط كل
1: أيها السادس القدوس ارحمنا
0: أيها الرب إلهي القوات كن معنا لأنه ليس لنا وعين شهيدنا لقاءك نسواك حل واغفر واصلح لنا يا الله الذي صنعناه بإرادتنا والذي صنعناه بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من الاسم القدوس الذي كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا القوة والمجد إلى الأبد آمين
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس سلاما وبنيان لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.

الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة طماعتهم كلهم لأجر السماء.

0: تمشير بابنهم واسواب نوتين ووت فسماروت انجيف نوتي فيوت بيبان تكراتور
1: آمين
0: فسماروت انجيف فونغنيس انشير يسوس بخريستوس.

شبه موت تفن بريفر بس انا وانا ايت نوت في اوت من شوي صوب نوت ابن صوتي يري سوس بخرس وجافرس كي بوزني وانا فر بويس نين رافريرو شوبت نيرو افتي اسوير افتي تو نيرو فنتن شوري يطا اي ونوس انسو فومر انتيورو فبوس انتفريرو Când poți să faci o tiron te pe non, când rie, venge pe pantocratul.

عبيدك يا رب خدهم مثلهم أباء الكهنة قوات الشمس لك ليرس كل شعب ضعفي يكون محالين فم الثالوث القدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الوحدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فم ناظر القديس مرقس الرسول الطاهر وشهيد البطير القديس هولي ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي القديس كيرلس القديس باسيليوس القديس غريغوريوس من أفواه 318 المقتمع من أخي 150 من قسطنطينية 200 من أفسس من فم أبينا الطباب المكرم البابا أنبطاودروس الثاني فم حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس آمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هي منفعة الختان؟ عظيم على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يؤمنوا؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان ظلمنا يثبت بر الله، فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ قلت هذا بحسب الإنسان، حاشا، فكيف يدين الله العالم؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجدي، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ وليس كما يفترى علينا، وكما يزعم قوم أننا نقول: لنفعل السيئات لتأتينا الخيرات، أولئك الذين دينانتهم عادلة. فماذا لنا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد سبقنا وشكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد.

0: واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، قد مكروا بلسانهم، سم الأفاعي تحت شفاههم، هؤلاء الذين أفواههم مملوءة لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم الانكسار والشقاوة، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله أمام عيونهم، ونحن نعلم أن كل ما يقول الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد فم كل واحد ويصير كل العالم تحت حكم الله، لأنه من أعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمام الله، لأن بالناموس معرفة الخطية، أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من قبل الناموس والأنبياء، وبر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين لا يؤمنون، لأنه لا يوجد فرق إذا الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالخلاص الذي بيسوع المسيح الذي سبق الله ووضعه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل مغفرة الخطايا السالفة بإمهال الله، لكي يظهر بره في هذا الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو بالإيمان بيسوع المسيح. فأين الافتخار إذن؟ قد بطل. بأي ناموس؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان، إذ نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا، بل للأمم أيضا. فإذا إن كان الله واحدا وهو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغر بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآب فلتحل على روحنا يا آبائي أخوتي، آمين.
1: كاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركات علينا آمين. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولم نسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح، وهذا ما نكتبه إليكم لكي يكون فرحكم كاملا، وهذا هو الوعد الذي سمعناه منكم ونبشركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. فإن قلنا إن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو ساكن في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية. وإن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وحدنا وليس الحق فينا، وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وإن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هكذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس خطايانا فقط بل خطايا كل العالم، وبهذا نعلم أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه، وأما من يحفظ كلمته فحقا في هذا قد كملت محبة الله. بهذا نعلم أننا ثابتون فيه، من يقول إني ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل شهوات الله فإنه يثبت للأبد.

0: الإباكسي فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا، وأما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوقفهم للصلح قائلا: أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحده الظالم لصاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سيناء في لهيب نار على عليقة، فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذي في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأخلصهم، فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 29 من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم، نحن في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أباء إخوتي أمين. رتبت الكنيسة أن تعيد في اليوم 29 من كل شهر قبطي بتذكار الأعياد السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة، حيث يصلى فيها بالطقس الفريحي مع بقاء القراءات كما هي بالقطمارس. ولا يتم هذا الاحتفال في شهري طوبى وأمشير اللذين يرمزان إلى الناموس والأنبياء، ولأنهما يسبقان شهر برمهات الذي تمت فيه البشارة بميلاد الرب يسوع. بركة هذه الأعياد تكون معنا أمين. وفيها أيضا استشهدت القديسات العذارى أربسيمة وأغاثي أمها و72 عذراء في أيام الملك دقلديانوس. رغب هذا الطاغية أن يتزوج أجمل فتاة، فأرسل بعض معاونيه إلى جميع البلاد ليبحثوا له عن أجمل فتاة يقع نظرهم عليها. فلما وصلوا إلى نواحي روما دخلوا بيتا للعذارى فوجدوا هذه القديسة أربسيمة، ولم يكن من يماثلها في الجمال، فرجعوا إلى الملك يصفونها له، ففرح جدا وأرسل يدعو الملوك والرؤساء للاحتفال بالعرس. فلما علمت أربسيمة والعذارى بذلك خرجنا من البيت وهن يتوسلن إلى السيد المسيح أن يعيننهن ويحفظ بتوليتهن. فذهبنا إلى بلاد أرمينيا في ولاية تريدات الملك، وأقمنا داخل معصرة في أحد البساتين الخربة، وكانت واحدة منهن تصنع الزجاج وتبيعه وتحصل بثمنه على قوت لهن جميعا. طلب دقلديانوس أربسيمة فلم يجدها، فبحث عنها كثيرا حتى عرف أنها في بلاد أرمينيا، فأرسل إلى تريداتا لكي يبحث عنها ويعيدها إليه. فلما وجدها تريداتا ورأى جمالها أراد أن يأخذها لنفسه، فلم تمكنه من ذلك، فأحضر لها أمها لكي تقنعها، لكنها كانت تعضدها وتوصيها بأن لا تترك عريسها الحقيقي الرب يسوع المسيح. فلما علمت ريداتا بما فعلته أمها أمر بكسر أسنانها وقتلها، أما أربسيمة فأمر بتعذيبها ثم قطع رأسها فربطها الجند وقطعوا لسانها وقلعوا عينيها ثم قطعوها، ثم أمرت ريداتا بقتل بقية العذارى فقتلهن الجند بعد أن عذبهن بعذابات أليمة، فنلنا أكاليل الشهادة، صلاتهن تكون معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 446 للشهداء في عهد البابا خائيل الأول 46 من بطارقة الكرسي المرقسي، وفي ولاية عبد الملك ابن مروان الذي كان يضطهد المسيحيين هاجمه أبو العباس فهرب بجنوده إلى الوجه القبلي وأمرهم بهدم الكنائس والأديرة والقتل والسلب والنهب. وكان هناك قرب أخميم دير للراهبات به 30 راهبة، فدخل إليه الجنود وبعدما نهبوه وجدوا بين الراهبات راهبة بارعة الجمال تدعى فيبرونيا، فأرادوا أن يأخذوها ليقدموها هدية للسلطان. فلما سمعت قولهم تقدمت إلى قائدهم وطلبت مهلة ودخلت إلى قلايتها وصلت إلى الله باكية طالبة الخلاص، وسرعان ما خرجت إليهم بحيلة وتوسلت إليهم أن يتركوها لعبادتها مقابل جميل تزديه إليهم تعلمته من أسلافها. وكان هذا الجميل زيتا تقتنيه إذا دهن به أي جزء من الجسم لا تعمل فيه السيوف، ولكي تقنعهم دهنت عنقها بالزيت وطلبت من القائد أن يجعل أشجع جنوده يضربها بكل قوته بسيفه الحاد، وما أن فعل ذلك حتى انفصل رأس العذراء العفيفة عن جسدها ونالت إكليل الشهادة. أما الجند فاعتراهم خوف شديد وأسرعوا بمغادرة الدير بعد أن تركوا كل ما كانوا قد نهبوه، فأخذت أخواتها الراهبات جسدها الطاهر وكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلاتها تكون معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

الكاهن الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا من دم ترون لم يروا أن يسمعوا من دم تسمعون ولم يسمعوا أما أن تفطب لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بين جيلك المقدسة بيت

نشكر أيضا يا سيدنا كل الذين أنصونا مرونا نشكر في صلوات درعات التي نرفعها إليك يا رب لهنا الذين صبوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لو أنا سألتكم سؤال كده بسيط، تعرفوا تجاوبوا؟ سؤال مش محتاج مجهود يعني، مش محتاج تفكير كتير. السؤال بيقول: مين فيكو بيحب ربنا؟ تستعجلوش بس، مين فيكو بيحب ربنا يرفع ايده؟ طب لو ما رفعش ايده؟ ده السؤال الاول، مين فيكو بيحب ربنا؟ في ناس كتير طبعا طبعا كل اللي قاعدين قالوا احنا بنحب ربنا. السؤال الثاني، طب ايه الدليل؟ كل واحد فيكم يديني دليل كده يقول لي ده الدليل على ان انا بحب ربنا. واحد هيقول لي باجي الكنيسه، واحد بيقول لي بحط عشور. تعالوا نشوف يوحنا الحبيب النهارده في القراءات قال ايه. شوف يقول ايه في رسالته الاولى، يقول كده: وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله، بهذا نعرف أننا فيه. من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك أيضا. يبقى السؤال الأولاني سهل، إجابته سهل، لكن السؤال الثاني صعب. إيه؟ إيه الدليل؟ إيه الدليل إن أنت بتحب؟ أنا متأكد طبعاً إن إحنا كلنا بنحب ربنا، لكن شوف يوحنا يقول إيه؟ بتحبه؟ آه. طيب، بتنفذ وصاياه؟ كلكم هتعملوا كده. يعني اول ما اقول لكم بتنفذوا وصايا كلكم هتعملوا ايه كده اهو، خدت بالكم ازاي؟ وفي منكم اللي هيشتكي يقول لي ايه؟ يقول لي الوصيه صعبه، الوصيه صعبه. الحقيقه يوحنا له راي تاني، قال وصاياه ليست ثقيله. بيطلع واحد يقول لي وصية تقيلة على قلبي مش قادر أنفذها، وتبقى الوصية عنده مجرد كلمات حافظها. أنا بقولها لكم بصراحة، أنا مش عايز حد ينام، اللي هلاقيه نايم حليني بس جاي كده عليه بسأله مصحصح. ناس كتير على فكرة كويسين جدا في حفظ الوصايا بالعقل. يعني إيه بالعقل؟ يعني تقول له قول لي آية على حرف الألف على طول، الله محبة، شغال. والسيدات عندنا بالذات بيحلوا مسابقات كتير، فبيبقوا حافظين الآيات كويس جدا، حافظينها صحيح. وأحيانا يبقى الشخص حافظ مقطع كامل من الإنجيل، يسمع خلاص حلو، ده كله كويس. يعني مش هقدر اقول في حاجه عشان ما حدش يزعل، لكن التطبيق بقى، الوصيه موجوده فعلا.

خلوا بالكم، الوصية هي المسيح، ولما أنت بتنفذ الوصية أنت بتشوف المسيح جوه الوصية، بس عشان تبقى عارف. يعني أنت لما الوصية في حياتك تبقى موجودة يبقى المسيح موجود في حياتك. تقول لي أنا شايف المسيح من خلال الوصية، خدت بالك إزاي؟ عشان كده يوحنا هنا بيقول لنا كلام صعب قوي. يوحنا ده ما عندوش تفاهم، ما عندوش هزار. ايه قال؟ لو انت بتحب انت بتحب ربنا وما حفظتش وصاياه وتقول بحبه يبقى انت كذاب على طول. كذب على طول كده. ايه رمانا بالايه؟ بالكذب. انت كذاب مش بتحبه. انتوا عارفين زي ايه؟ او انتوا حافظين امثال شعبيه كتير صح؟ تعرف فلان؟ اعرف. ها بقيتها ايه؟ عشرته؟ لا يبقى ما تعرفوش. طب انت المسيح تعرفه؟ ايوه. طيب له ليك علاقه بالمسيح؟ هيبقى لك علاقه بالمسيح ازاي؟ بالوصايا. والوصايا صدقني الوصايا دي عامله، انا دايما اسمي الوصايا دي زي اشارات المرور واليفط اللي بتلاقيها على طول السكك اللي انت بتسافر فيها. ايه؟ بترشدك ما تخشش الناحية دي، ما تطلعش كده، ما تسرعش، خلي بالك. دي الوصايا. فالشخص اللي عايش الوصايا جوه حياته مختلطة كده بحياته، ما تقدرش تفرقه عن الوصية، ما تقدرش تفرق الشخص ده عن الوصية بتاعت ربنا. طيب يبقى إذن الوصية مش تقيلة، الوصية مش تقيلة. طب أنت ليه مش عارف تنفذ الوصية؟ يعني ليه أنت مش متقبل الوصية في حياتك؟ هقولها لك ببساطة جديدة. عارف ليه؟ عشان أحياناً الوصية بتبقى ضد رغباتك، ضد رغباتك. خدت بالكم إزاي؟ الوصية تقول لك حب، ففي فلان ده أنا مش عارف أحبه، مش قادر أقبله، فبقت الوصية ضد إيه؟ ضد رغباتك الشخصية. شفت بقى إزاي؟ تدخل البيت تتخانق مع مراتك، أو تدخلي البيت تقلبي حياة جوزك. إيه السبب؟ ما الوصية بتقولك عامليه كويس واسمعي كلامه، لا أصلها ضد إيه؟ ضد رغباتي. شفت بقى إزاي؟ عشان كده ناس كتير مش عارفة تطبق الوصية في حياتها، تقوم تقف زي الشخص العاجز، الوصية قدامه مش قادر يعمل. ليه؟ لأنها ضد الذات بتاعته، نفسه كبيرة. أنا أعمل كده؟ أنا أحب الست دي اللي بتكرهني؟ أنا أحب فلان ده اللي بيعمل فيا مقالب؟ أنا أسيب فلوسي وميراثي لإخواتي ياخدوها كلها؟ إيه ده؟ ده إيه ده؟ دي الذات كبيرة، الذات كبيرة خالص. فيعيني هذا الشخص ماشي بالوصية وبعدين فجأة لقى الذات واقفة قصاده، خبط فيها، خبط في ذاته، ما قدرش يتعدى ولا خطوة بعديها. فالنهاردة انت عايز تنفذ وصية المسيح، وفعلا لما اسألك بتحب المسيح تقول لي ايوه. طب اعمل ايه؟ سيب ذاتك شوية بقى، اتضع واترك ذاتك شوية، دوس عليها، دوس على الكرامة شوية. خدت بالكم ازاي؟ النهاردة في السنكسار بص الشهداء بيعملوا ايه؟ يا خبر، ازاي الشهيد، ازاي الشهيدة البنت الجميلة دي، ها ازاي داست على كل حاجة من اجل الايه؟ من اجل المسيح. ازاي؟ واحد يسأل نفسه ازاي راحت الذات. عشان كده المسيح بيقول كده، من اراد ان يأتي ورائي يعمل ايه؟ ينكر ذاته. طب مش قادر انكر ذاتي، مش هتقدر تتقدم ولا خطوة واحدة ناحية المسيح. لو ما سبتش ذاتك واتضعت مش هتقدر تتقدم ولا خطوة مع المسيح.
طب هو مطلوب مني اكتر من كده؟ بص يوحنا، يوحنا ما سبناش في حالنا خالص النهارده. النهارده يقول ايه؟ يقول وانت ثابت في المسيح، ايوه، ينبغي انه كما سلك ذاك، ذاك اللي هو مين؟ اللي هو المسيح، هكذا يسلك هو ايضا. لما انت بتحب المسيح اعمل زيه،

أمال لما يبقى صليب حديد، لما يبقى صليب ألم، لما يبقى صليب وجع، لما يبقى صليب في الخدمة صعب، تعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ ينبغي كما سلك ذاك أسلك أنا كمان زيه، ما أنا ابنه. ما أنت طول النهار تقولوا إيه الواد ده طالع لأبوه، الواد ده طالع لأبوه، طب هو شكل أبوه بجد؟ يعني هو بيعمل أعمال أبوه عشان تقولوا كده؟ فأنت طول النهار تقول كده أنا ابن المسيح، أنا ابن المسيح، طب أنت بتعمل زي المسيح؟ الموضوع صدقني مش صعب، مش صعب. وصاياه ليست ثقيلة، لازم تتخلى شوية عن إيه؟ عن ذاتك. صدقني نصنا اللي قاعدين في هذا المكان الذات عنده منعاة من إنه يبذل نفسه من أجل الآخرين، مش قادر يعيني لأن ذاته كبيرة، مش قادر يدي، مش قادر يتخلى، مش قادر يسيب، مش قادر يسامح، مش قادر يغفر. ليه؟ الذات كبيرة. فالنهاردة بقى، النهاردة وإحنا بنحتفل بتذكار الايه البشارة والميلاد والايه والقيامة، جت سيرة مين في الانجيل؟ حد فاكر؟ صحصحوا شوية. جت سيرة مين؟ لا اليصابات. ايه؟ ها انتوا ما سمعتوش الانجيل النهاردة بيتكلم عن مين؟ ست العذراء. ست العذراء دي اين الوصية في حياتها؟ حد يقدر يجاوب السؤال ده؟ فين الوصية في حياة الست العذراء؟ كلها كلها كل حياتها ملك ربنا وملك الوصايا ربنا. شفت بقى ازاي؟ ليكن لي ايه اللي انت هتقوله انا ايه انفذه. بص ازاي، شوف بقى. يعني لو انت عايز تدور على حد بينفذ الوصية، اهو النهاردة الكنيسة جابت لك واحدة بقى ايديال، يعني مثالية في الحياة بوصايا ربنا. مين؟ الست العذراء. هو أنت فاكر المسيح اختارها ليه؟ يعني إيش معنى دي اللي اختارها المسيح من وسط النساء كلهم عشان يجي منها؟ ليه؟ لأنها عايشة مع ربنا بكل قلبها. فأنت النهاردة بقى عندك المثل الست العذراء، اعمل زيها، اعمل زيها، ادي قلبك كده للمسيح بجد، واطلع النهاردة شوف الوصية تقول لك ايه. تقول لك سيب كرامتك وسيب ذاتك شوية، اركنهم على جنب واتضع، وقدم حب من جواك بكل قوتك، وتعجن كده، سوري يعني في اللفظ، يعني تعجن بالوصية بتاعت المسيح، خدها جواك وما تسيبهاش لربنا المجد الدائم للأبد.

تنبيه صغير كده لحضراتكم. احنا بقالنا شهور طويلة بنصلي عشان ربنا يرسل كهنة يساعدونا في الخدمة هنا في هذه الكنيسة المباركة. وطبعا زي ما يقول الكتاب لا يأخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه بل إيه؟ المدعو من الله. عشان كده اطلبوا من رب الحصاد لكي يرسل فعلا لحصاد. فإحنا كنيسة بتقدم اسمين عشان أو بنرشح اثنين لأجل الخدمة معنا هنا في الكنيسة. في واحد يعني الظروف مواتية اللي إن شاء الله يترسم في صيام الميلاد، والشخصية الثانية هتترسم إن شاء ربنا وعشنا في الصيام الكبير. الشخصية الأولى قدامها لكم دولتي دكتور مارك، فين؟ دكتور مارك عزت من ولاد الكنيسة الحلوين، هو معيد في كلية الطب الأسنان الإسكندرية، وإحنا بنقدم اسمه على المذبح عشان ربنا يختار ويدبر الصالح.

بيت أقدمه لكم عشان تتعرفوا عليه، وكلنا نشترك بالقداس النهاردة مخصوص نصلي إن ربنا يختار الصالح ويرسل فعلا الحصاد. تشتركوا معنا في القداس كلنا، وربنا يرتب الصالح من الخدام المحبوبين لينا وكل الآباء وكل الشعب، وربنا الخير وكل الأمور تعمل مع للخير. نصلي كلنا مع بعض.

0: إن سوف يا سيبروس خميم كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضامت الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق لا حق مولود مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم عذراء كان صلب عنا على يد بلاص البنط قال له خبرا قام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات
2: الذي ليس ممكن
1: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد له ونمجده
2: مع الاب والابن
1: الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعتبر المعموديه

الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عسى يكرو

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي ويسوع المسيح ابن الله الحي.

مستحق وعدل وحق بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد ربي إله الحق كان قبل دور الملك إلى الأبد ساكن في العالي وناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء

وأعطاه لخواص التلاميذ القديسين رسل طارق إلى أن خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا.

فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك يا الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوي مجدا. نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: مستحقين كنا يا سيدنا تناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع كافة القديسين الذين يرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم لازم مسيحك احفظها بالسلام وجميع الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها واذكر ابانا الطباب المكرم رئيس الاساقف

صعدا كمقدارك نعمتك في الرحوق الأدل روح أرثال تكسر أثمار عدة لزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك كثير السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك.

لسنا معنا حسب صلاحك يا معطي أنت عمل لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف.

أريكاتاك سميم شويس انتك إرف مبي إن يسو أبتير ويتابراناك إن جنب إن نيوتي إس أو ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني أبوستولوس ني ريفيوش ني فانجلستيس ني مارتيروس ني مولوغيتيس ني ممنفاني فين إن اسمي تفقوك إيفول خنفنا آه تي إن هو ذي سيس أو أبستو بارسينو

الرب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين يفكر كل واحد منا والذين يسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. كن يا رب نفس عبدك المرحوم وقد ملاك الذي له تسقار الأربعين إمين نصير جلينا بارك وسند جبل الله فؤاد عطل أسعد نخلة وسنة أسعد ميري عبده وقلب رفايس صبحي خلة ونظير سدرة الذي لم

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

تاب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا لنا أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة ويصعد أسرى

نسبح ونمجد إله الآلهة ورب الأرباب الذي تجسد من القديسة مريم العذراء وولدته في بيت الله، لأن الرب أرسل جبرائيل الملاك مبشرا سيدتنا كلنا مريم العذراء بتجسد كلمة الآب الأزلي الذي هو

تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة أمام الله، وستلدين ابنا وتسمينه يسوع القدوس المولود منك، يدعى ابن الله. هذا هو مخلصنا المسيح ابن الله، المولود منه قبل كل الدهور، الكائن معه والمساوي له في الأزلية والألوهية، الذي ولد من مريم وهي عظيمة.

ما قليلا قليلا بشبه البشر بغير خطية وحده، وهو الكائن بسلطانه، وليس له بداية ولا نهاية، الذي عوض الخطية المحيطة بالعالم مات بالصليب، وفي اليوم الثالث

البشر رفعت الخطايا والآثام، أنت غير الخاطئ وحدك، صيرت ذاتك خطية لأجلنا، ولكنك دست الخطية والموت بقيامتك من بين الأموات. لك السماوات والأرض وكل ملئها، الأرضيون والسمائيون صاروا اليوم واحدا في التسبيح بقيامتك، لأنه قد صار فرح في المسكونة من أجل أن الإله صار مع البشر، ومن بعد تأنسه أظهر مجد لاهوت.

فنحن أيضا يا سيدنا نؤمن بربوبيتك ونعترف بتجسدك وتأنسك وقيامتك من بين الأموات، فنعم علينا بغفران خطايانا وآثامنا، وطهر قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جابنيون.

اغفر يا رب ضعفي أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة حيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس. حاللنا وحال كل شعب وكل خطية من كل عنا وكل جحود من كل يمين كاذب وكل ملاقات الهرطقة الوثنيين. أنعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهمنا يا رب إلى التمام من كل أمر رضي. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسماءنا كل صفوف قدسيك ملكوت السماوات المسيح يسوع ربنا. اذكر رب السلام كنيستك الواحد الوحيدة المقدسة الجامعة رسول هذه الكهنة من أقاصي المسكونة الأقصية. اذكر يا رب بطريركان الأب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تدروس الثاني حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مديدة. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة.

جسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا وآلت القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولم تزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطي عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة

0: التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطائرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا باقتي سامحوني.

اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

رسالة يعقوب الأصحاح الأول. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عندي أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. الأصحاح الثاني. يا إخوتي،
لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي. فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان؟ وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأما أنتم فأهنتم الفقير. أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية. لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم: امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون إذا أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. الأصحاح الثالث: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام ف
فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل، وقد تذلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملو سما مميتا. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء. وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. الأصحاح الرابع. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا؟ الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين.
اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم. اتضعوا قدام الرب فيرفعكم، لا يذم بعضكم بعضا ايها الاخوة. الذي يذم اخاه ويدين اخاه يذم الناموس ويدين الناموس. وان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس، بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس، القادر ان يخلص ويهلك. فمن انت يا من تدين غيرك؟ هلما الان ايها القائلون، نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. انتم الذين لا تعرفون امر الغد، لانه ما هي حياتكم؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك. واما الان فانكم تفتخرون في تعظمكم. كل افتخار مثل هذا رديء. فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. الاصحاح الخامس. هلما الان ايها الاغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. غناكم قد تهرأ وثيابكم قد اكلها العث. ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة، هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم. المبخوسة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. حكمتم على البار، قتلتموه لا يقاومكم. فتأنوا ايها الاخوة الى مجيء الرب. هوذا الفلاح ينتظر ثمر الارض الثمين، متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا انتم وثبتوا قلوبكم، لان مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض ايها الاخوة لئلا تدانوا. هوذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا اخوتي مثالا لاحتمال المشقات والانات الانبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب، لان الرب كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا اخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا،
وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا.

الإنجيل معلمنا حتى إصحاح 12 آية 25، متى 12 25، فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ فإن كنت أنا البعض زبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم، ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم: كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلا يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، فأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآخر. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رديئة وثمرها رديئا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. والمجد لله دائما أبديا آمين. احنا الذي مفروض نتكلم عن القيامة، ولكن أنا عاوز أتكلم عن جوانب من جوانب القيامة في حياتي. القيامة طبعا هي النصر على الخطية، لكن أنا عاوز أتكلم عن آثار هذا الانتصار في سلوكنا. الفصل الأرنا بيقول أول حاجة وحدانية الروح، يعني الناس تبقى متحدة، لأنه لو انقسمت على مملكة على بعضها تخرب، لو انقسم بيت على بعض يخرب. فيبقى أول حاجة وحدانية الروح. وحدانية الروح جدان في البيت، يبقى أول مظهر من مظاهر فعل القيامة الأسرة المترابطة. كيف تكون هناك حياة مسيحية في أسرة مفككة؟ كيف تكون هناك قيامة والبيت غير مترابط؟ أول أثر يظهر للناس يظهر في البيت. إذا كانوا بيقولوا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، لأن البيت كله رابطة واحدة. هذا الترابط الأسري حاجة أساسية، لأنها تدل على تغيير فعلا. ليه احنا بنأكد على الترابط الأسري؟ حد كده يقدر يدلنا بعض أفكار سريعة ليه بنأكد على الترابط الأسري؟ نعم، قال التلاميذ ايه؟ مثلا غير الأسرة كنيسة مصغرة. شكرا. غير بذرة الإيمان التي نريد أن نبذرها لا تنمو إلا في بيئة مستقرة. يعني لما نحط بذور في الأرض ونقلب الأرض ونطلع البذرة اللي كانت تحت
يطلعها فوق ونقلب الدنيا ببعضيها والبذرة عمرها ما هتنتج. فالاستقرار استقرار البيئة غير حياة السلام والاستقرار النفسي. يعني انت بتقولي نمرة واحد قلت ايه؟ أبونا مكاري قال ايه؟ الإيمان ينمو كبذرة في أرض مستقرة. وقلتك قلت ايه؟ السلام القلب مع الترابط ينشئ استقرارا نفسيا ويساعد على النجاح. عدم الترابط يسمح للعدو للدخول في الأسرة. ما هي تسمية معناها عن التضحية، معناها عن التضحية. ما سمعتش كويس. يعني انت عاوز تقول وسائل ترابط الأسرة. شكرا. تضحية، يعني انت قلت الثلاثة الأولين، الإيمان ينمو في أرض مستقرة، السلام القلبي ينشئ استقرار ويساعد على النجاح، عدم الترابط يسمح للعدو للدخول في الأسرة. ده ممكن حتى يكون اثنين. حاضر يا سيدي. الأخ دلوقتي بيقول سهل إننا ندي كلام نظري، عايزين نعرف وسائل الترابط، وده كلام كويس عشان يبقى كلامنا كلام عملي. سهل إننا نتكلم نظري،

في كلمة المحبة، إذا معناها إذا اهتزت المحبة خلاص أنا هعمل نفسي حلبات. يعني أنا عاوز وسائل تقوية المحبة أكثر من كلامنا عن المحبة. هما ياما ناس تتجوز وتحب بعض أوي أوي أوي، وبعدين شوية بعد شوية نلاقي المسألة فيها اهتزاز. ليه؟ ربما تكون لأنهم أسسوها على المحبة فقط. وطبعا أي زواج في محبة، إنما تأسيسه على المحبة معناها أيضا أنه مهتز. أما الإيه الموضوع؟ توافق؟ لو ده نفس المحبة، طب متوافق النهاردة نكون متوافقين بكرة مش متوافقين يعني. لكن كل يحب، كل حبيب يحب وهو يبذل، وبعدين بتهتز المحبة كله. امال ايه؟ نعم. فكر واحد النهارده، فكر واحد النهارده بكره ما احناش فكر واحد. انت هتفرض عليا حاجه مش موجوده. موضوع المحبه وموضوع الفكر ده يعني نتائج لكن ما هياش وسائل. نعم. يعني ايه الارتباط بالكنيسه؟ طيب شكرا. الارتباط بالكنيسه غيره. شكرا. غيره. التعاون. كل ده حاجات مهتزه. تحب فكر واحد اتفقوا ما اتفقوش، اتفق النهارده نتخانق بكره والى اخره. نعم. عاوزه توزيع ادوار كويس. طب غيره. شكرا. نعم. يعني ايه؟ ملتزم بايه؟ يعني ايه ملتزم بروح الله؟ فسريها شويه. طب خلاص يا نعم. ايه اللي هيخليها دستورها الكتاب المقدس؟ ايه اللي هيخليها دستورها الكتاب المقدس؟ يعني الصلاة مع بعض غير. لا كل ده مش داخل دماغي. نعم يا الورا. طب شكرا. ايه الفرق بين الزواج المسيحي وغير المسيحي؟ الزواج المسيحي سر مقدس يعني فيه روح الله، يعني من ناحيتي انا، من ناحيتي انا. نعم برضه حلوه دي. عهد هو ثالث هو الله. يعني ايه حياه جميله؟ انا مش حياه جميله لكن اتجوزت. لا لازم نعرف ان ما دام الزواج المسيحي سر مقدس يبقى نحن ملتزمون به. الالتزام بالسر امام العواطف، امام الفروق الفرديه، امام فرق التفكير، امام فرق العواطف الى اخره. انا ملتزمه بالسر. انا ملتزم بالسر. لازم الناس تعرف ان الجواز المسيحي رباط مقدس مش من حقها انها تفكه. وفي اي ظرف من الظروف ما اقدرش اجي. يعني ده عباره عن الهامش بتاع الورقه اقدر اكتب جواه لكن ما اطلعش بره الهامش. دي اساس الزواج المسيحي، اساس الاسره المسيحيه، انها مكونه بسر الهي يربطها والتزم الناس بهذا السر. نزعل ما نزعلش، نتخانق ما نتخانق، برضو احنا مرتين ببعض. هذا هو الاساس الذي لا يوجد في اي وضع اخر غير المسيحيه. ومنه انت قلت شويه حاجات تقويه، لكن اساسا ان عشان كده مش عاوز اقول المحبه. المحبه دي مساله يعني يعني مساله معرضه للاهتزاز. لكن انا عاوز اقول وسائل ترابط الاسره، الالتزام بالسر او بالرباط الالهي التزاما دائما. نخش احنا في مشكله. تيجي تقول لي شوف تقول ايه؟ اقول شوف بتعمل ايه؟ يا جماعه انتوا احنا بجواز نصارى. لا جواز نصارى فيها كده؟ بينظروا الى الخلافات فوق موضوع السر، انما السر فوق كل شيء. السر فوق كل شيء. علم نفسك، علم نفسك، علم اولادكم ان السر فوق كل شيء. لو لما يبقى السر فوق كل شيء غصب عني

0: حلو، ايه اللي انت عاوزه؟
1: سيدة للسكن.
0: ايه؟ معلش، انت عاوز تقول ايه؟ السر هو الاساس. اتجوزتي وطلع ان هو كنت فاكراه انه مرتاح، طلع انه مديون ساعه الجواز. اتجوزت وطلعت انها يعني ماسكه فمها شيء طول بالك. في سر. شوف ازاي لما الواحد يعرف نفسه حدود ما يطلعش بره الحدود دي، وكل حاجة جوه الحدود تتحل. إنما سهولة التفكير في فك السر دي مسألة غير مسيحية. عشان كده قال انتوا فكركم ايه؟ ده اللي بيفك السر ده وهيروح عشان يرتبط بحد تاني، ده كأنه بيعمل شيء فلاني، خطيئة فلانية. إذا أنا مربوط رباط مقدس، وخلي بالكم زي ما كان بيقول على عبادة الأصنام إنها زنا، لأن صاب ربنا والتصق بالثمن. كمان اللي يسيب الشريك ويلتصق بأهل اعتبره يا مناس سنين طويلة تعبانين. يجي يوم من الأيام الواحد يقابلهم، أبقى مش عاوز أفتح الكلام، أنا عارف إنها تعبانة أو عارف إني تعبان، مش عاوز أفتح الكلام، أنا عارف اللي فيها. يعني ما بتسألش. ربنا يعني لا، ده استجاب ليا بعد 15 سنة. أذكر واحدة بعد 22 سنة ما بتسألش. قلت لها أنت زي أنت عاوز أحدث عليك أنت لا. الصابرين بخير، الصابرين بخير. الآن صلاة 22 سنة. بس الصلاة يعني حضرتك قديسة أوي قعدت. قلت لا، أمي قالت لي بقول لك إيه، حريرة ما تتفكش. حريرة اللي نبيتهم بيها دي، حريرة ما تتفكش، حطيتها في بالي. جه اليوم اللي بقول يا ريت كل الناس تقول حريرة ما تتفكر. انا بتودي السر ده اساس الزواج المسيحي، وده اساس البيت اللي بيقول انقسم على ذاته. ما هو مش ممكن هنقسم بقى ما دام في رباط يبقى يهتز. اتذكر ان احنا بنقدر نقول للناس كلها حل واحد؟ يعني يجي واحد يجي اثنين متخانقين، انت غلطان وانت غلطان عشان كذا كذا، طب خلاص حللنا. يجي غيرهم نفس الوضع، انت غلطان لا مش غلطان، مره واثنين وثلاثه لا مش غلطان. يا بنتي اقبلي نصيبك وعيش البيت من اكثر عمله. يا ابني اقبل نصيبك. هي دي الحياة المسيحية، هي دي الحياة المسيحية. أولا أن هناك سر مقدس، بعد كده تقولوا لي ما هو صعب. أيوة، ندخل بقى في وسائل تنمية هذه. خشوا لي بقى في وسائل اللي إيه تنمية. نعم يا أستاذ، يعني أنت عاوز أن موضوع السر يوضح باستمرار والتعليم عن السر يوضح باستمرار. حاضر حاضر، دوام التعليم عن السر. نعم، بالمناسبة دي احنا كهنة جميعا دون استثناء في مدينة بني سويف اتفقنا على انه في اي صلاة عادية أو قداس أو اجتماع أو إكليل لابد من أن تكون الكنيسة في صمت كامل. وبيقول إن أي شوشرة في الكنيسة هي اعتداء على كرامة الله وزعزعة لفعل الصلاة. فتعاهدنا على كده كلنا وقلنا نكتب الكلام ده وهنخلي اللي جاي يحجز الاكليل يمضي عليه وهناخد تأمين اللي تيجي حضرتها متأخرة عشان خاطر كانت عند الكوافير واحنا قاعدين والمعازيم دخلوا في بعضيهم اللي قبلهم دخلوا فيهم واللي بعدهم دخلوا فيهم وبتاع هنخصم من التأمين الشوشرة الى اخرها. احنا لا يمكن ابدا ان نقبل على انفسنا اننا نبقى ناس بنصلي وسط شوشرة. دي اعتداء على كرامة الله وزعزعة لفعل الصلاة. وده نفذه بكل دقة ونمضي الناس عليه وبدأنا. انا بالمناسبة دي احبكم تعرفوا ايه اللي انا عملته امبارح الاثنين اجتماع الشباب بتاع الجامعة. شباب الجامعة قاعدين في المدرج مع بعض قالوا لنا مش ضروري تعملوا اجتماع شبات لوحده وشبان لوحده، احنا واخدين نقعد مع بعض. طيب نبص نلاقيهم شويه يجوا يقفوا في الحوش، انت جاي تحضر الاجتماع؟ اه. يدخل المكتبه من بكره المكتبات كلها في كل الكنائس هتتقفل اثناء الاجتماع والصلاه، مفيش مكتبة هتبقى مفتوحة، هنفتحها عند خروج الكنيسة، إنما قبل كده عشان يجوا تبقى المكتبة دي فرصة لأن ما أخش الكنيسة، لا. طيب واقف هنا ليه يا ابني؟ واقفة ليه هنا يا ابني؟ بس الهواء بس حر خليك، اتفضل خش جوه. امبارح بالذات بداية لتطبيق هذا الكلام، طبعا امبارح كان الاجتماع مهزوز شويه ثاني يوم في ولا امتحانات وذاكره وكلام من ده، دخلت لا طلعت لقيت في شويه في الحوش، طلعت لهم خل بعضهم خرجوا بره، طلعت بره لقيتهم اتلموا بره. قلت يا ابني انت واقف هنا ليه؟ نويتوا على الله ايش من هذا؟ مش دخلت الاجتماع قلت لهم بقول لكم ايه، تيجوا تحضروا الاجتماع بعد الاجتماع بخمس دقايق تكونوا كلكم رواحوا، انما حضرتك تقف في الحوش نص ساعة وحضرته يقف في الحوش نص ساعة ومشتاقين على بعض تكلموا في الكنيسة، الكنيسة ما هياش القهوة بتاعتكم. اياك بعد كده اسمع ان في حد بعد الاجتماع بخمس دقايق وقت الحوش، اياك بعد كده. لقيت ابونا كده يعني اعتبار ان اول مره بعد العيد وعاوز يفرحهم واعمل لهم زفر. قلت له على ايه الزفر؟ اولا احنا عندنا زفر في الاجتماعات ده مش طقس، فعلى المعروف قفل وخلي الجماعه دي يروحوا، مفيش واحد يقف الحوش، فاحنا من فضلكم هنكون شداد جدا وانتوا تفهموا اولادكم. ليه؟ الشيطان شاطر، هيجوا الكنيسة ونبص نلاقي ايه؟ 20 25 40 جايين ومش داخلين الكنيسة واقفين على الباب قصادهم وقدمهم مرتين، يقول احنا مش عايزين نروح الاجتماع ده عشان الاجتماع ده فيه شوشرة وكلام والبنت بيجي لها كلام والولد بيجي له كلام، انا مش رايح ولا مدارس الاحد. مدارس الاحد يجي العيل يخش ولا قداس، حضرتك تجيب ابنك يقعد جنبك، اننا نبقى واقفين في القداس والعيال عامله غيطه بره، الكلام ده بنعمه المسيح نبطله، وانتوا التزموا بيه حرام، التزموا بيه. يا ما جالنا يعني نقم، يا ما حصل تجديف على اسم المسيح من الاكلين الزايد، يا ما حصل تجديف على اسم المسيح من الولاد ده ده مره من المرات صدر منشور في هذه البلد يمكن بعضكم أراه أن الكنيسة بتساعد على الفساد. فأنا هنبطل الكلام ده كله وانت تشرح الأولاد وتشجعهم بقى يجوا يحضروا ويروحوا ياخدوا بركة. نعم البنات يطلعوا الأول، هي مش احنا لما نقول خلاص كل بنت لازم هم يتوعوا يعني 5 دقايق بقول كل واحد يروح على حاله، يروح على حاله. ودي مسألة ما فيهاش تفاهم، كرامة البيت أهو ده الالتزام بالسر. البيت ده له كرامة سرية والصلاة له فعل سري ما نقدرش نهزه أبدا. وبعدين أبقى أنا الكاهن واقف وبتاع المصورات عمال يتنطط يمين وشمال وثلاثة أربعة خمسة مصوراتية، إيه هو؟ هي مسرح؟ مسرح؟ هنا العرسان قاعدين هنا وحضرتك لما تقف ورانا هنا تصور العرسان زي ما انت عارف، انما تقف قدامي وتنط. انا كتر خير الكهنة ان ساعة ما بيجوا يلبسوا الدبلة ابص الاقي ابونا قدم الدبلة كده على ايديه وشع، يعني يا ابني اللي عاوز يصور صور لكن ما تحنجلش ليه؟ ما تحنجلش في الكنيسة، خلاص ده اقصى ما نعمله. فاحنا هنكون شداد جدا في الحته دي. اظن لاحظتم ان انا بقول طلع منشور في ناس قالوا ايوه شفناه، واللي قال في صوره واللي قال ما اعرفش ايه، فاظن ده تجديف على اسم الله. يطلع علينا اننا رخمه، اننا بصر ايه؟ الكلام ده كله الناس مش هيحصل شوشره في الكنيسه ابدا. ما تطلعوش للجمعة الطويلة والخميس العهد ده، دي اصلها الصلاة اللي فيها حزين. فالناس بطبيعتها كده لما تبقى مزدحمة في الجمعة الطويلة يبقى في شيء من الانسحاق، فيعني ينظم نفسه. لكن فرح بقى لا، ما عارف هم غصب عنهم يلتزموا. يا استاذ جورج انا هلزمهم غصب عنهم يلتزموا، هيلتزموش ليه؟ مع السلامة. هو انا اؤكد لك ان عدد اللي ما بيجوش علشان الشوشرة اكتر بكثير من عدد اللي بيجوا يهربوا. فاحنا لما هنلتزم نصليب، وبعدين هو امال هيدوق النعمة ازاي؟ ما زي حكاية السر بتاع البيت، ما احنا لما نسيبها ونخش بقى فيه اصل متضايقة، اصلها نفسيتها، اصل هو جاي من بره، زي كل ده في اطار السر. المسيحية فعل سري، المسيحية فعل سري، غيرت الطبيعة وغيرت الرباط. يبقى اي انقسام كأنه بدخل الشيطان في وسطنا. نعم نعمل للعروسين نزلة ينزل عليها عن خطورة السر. وفي الواقع احنا عايزين يعني احنا برضه هنا يمكن ربنا عطانا اننا دايما نسرح الطقس، لكن نوسع فيها شويه، نوسع فيها شويه، نوسع في موضوع السر الزواج، ونوسع في موضوع الشموسيه عشان الرسامه الاولاد يبقوا فاهمين بترسموا ليه، ونوسع في موضوع كرامه الكنيسه، نوسع في الحاجات دي. والصيف ده ان شاء الله هيكون فيه تكثيف في هذه الموضوعات، في النادي والمسابقات والمحفوظات والخدمه المنزليه، فيها كلام زي كده كتير. بسرعه قولوا لنا بقى ايه، انتوا قلتم حاجه واحده، مداومه التعليم عن السر. ايه الاسباب الثانيه؟ في واحد قال يعني مناقشه الظروف التي تسبب المشاكل، اقتصادية. ايه حضرته قال ايه؟ قال اقتصادية وايه؟ استاذ قليل انت حضرتك اللي كلمت؟ قلت ايه؟ نعم انحرافات عاطفية بقى، مشاكل مادية، مشاكل عاطفية. على فكرة اللي يندي من ضمن الامور اللازمة

أنت تشدد فيها أوي، الاختلاط. الاختلاط لازم يعود إلى الاختلاط المتحفظ، المتحفظ زملاء وبس، نشتغل وبس، لكن كل واحد في حاله. إنما الاختلاط ده صعب جدا جدا. احنا عاوزين نتحفظ لان ده في ايدينا، انما مسائل بقى وسائل الاعلام اللي طول الشهر اللي بيغير دينه، واللي كانت ماشيه ازاي وبعدين اتحجبت، واللي ما عرفش ايه شهر بحاله تبشير، واللي بقى الافلام والعواطف والكلام ده احنا ورانا كتير قوي نتكلم فيه. فمن فضلكم الاختلاط، قول لي حضرتك دور الكنيسة عاوز مننا ايه؟ مناقشة وسائل المعيشة او ظروف المعيشة عشان الناس صدعني صدعوني، يعني الناس اللي قاعدين هنا اللي يعني سنهم مش هقول كبار قوي، اللي فوق الـ40 بس، ونص الكنيسة ناس فوق الـ40، كانت الظروف أوحش من كده، وكنا في البيوت كان فيها شكر. فقدان الشكر، التذمر على الدنيا وعلى ما كنا، إحنا كنا نقدر يعني مهما كان البيت مستور، مهما كان البيت مستور، كان الواحد فينا يجي من بره يقول آكل دي وما آكلش دي، كان الألم ينزل على الوش يقدره. خلاص اللي قدامك تاكله، انما في مرة حرمت على الاكل، صابوني تعال كل، دخلت تحت السرير، انا يعني محتاج، صابوني يعلم الله، صابوني ساعة العشاء، وانا تحت السرير بقيت اصلي اقول يا ربي اندهولي، ومجرد ما قالوا لي يا ولد مش هتيجي تتعشى جاري جاري، الله الله، دي مفيش حدود، ده العين يبقى ابوه يعني مهما كان مستور، عاوز يجيب جزمه بتاعه من بدن سابوه، والاول الجزمه ما اعرفش شكلها ايه، وبعدين الجزمه ما اعرفش بتنور ايه، وبعدين ايه الهرسه دي؟ ايه الهوسه دي؟ امال لما نقول اولادنا احنا ناس غلابه، احنا ناس غلابه والحمد لله، امال لما احنا نعمل كده امال اولاد البشوات يبقوا ايه؟ ما نعيش على قدنا، لابد ان نعود الى نظام الشكر والى نظام القناعه. تعالوا شوفوا الخواجات اللي بيجوا عندنا يدرسهم، الواحده فيهم يمكن تيجي من بلدها بفستانين وتروح بالفستانين هم، ويوم ما يجوا مسافرين يقول لهم نحب نهديكم بايه؟ أو أنا أقول للأخوات ما تجيبوا لهم حاجة قطن مصري اسمه يعني هدية مصرية، يا سلام فانيلا مصرية قطن مصري، اللي يطلب مندلين اللي يطلب معرفش ايه، فيش بقى الكركبة والهوسة بتاعتنا دي. لابد أن نعرف ظروفنا الاقتصادية ونعيش فيها، علموا الأولاد كده، مالناش دعوة بغيرنا، مالناش دعوة بالتلفزيون، التلفزيون ده بتاع امريكان، دي صور امريكانيه، صور ناس اغنياء، لكن انا واقف غلبان. اشكر الله، اشكر الله ان انا اقدر اكل لقمه عيش، وان انا اذاكر وهكذا، اروح الكنيسه اتمتع، ليا متع اخرى غير المتع الماديه، ليا متع اخرى. بيجوا عندنا الولاد في الصيف وتلاقيهم زي الهليب في حفظ التسبيحه، دي متعه، دي متعه اخرى، دي لازم متعه تكون في الجزم والشرابات والكلام الفارغ ده، متعه عظيمه جدا، فلازم تعلموهم كده. انا يا نعم صدقني ابونا بيقول ايه؟ بيقول في ناس او غالبيه الناس
لها ظروف محدودة. وبعدين في بعضهم الأولاد عاوزين مصاحبين أولاد أعلى منهم مستوى، عاوزين يعيشوا زيهم. فأبونا بيقول ده احنا عاوزين المتيسر يتعلم الشكر ويمشي على قده. المسيحية كده، المسيحية كده، والغير متيسر يعيش بالشكر. إذا إذا أبص ألاقي خلاص كفاية على حدك، كفاية على حدك. إحنا المهم إن بدأنا بموضوع التماسك الأسري ودخلنا في الموضوع اللي كان في باقي الحقيقة وكنت عاوز أتكلم فيه اللي هو النظام الكنسي والالتزام الأسري. يبشروا كده، علموا كده، وعرفوا الناس ان القرش بتاع ربنا لما يدفعوه الباقي هيستبارك. ده النهارده الواحد بيروح للدكتور يمسك الروشته يلاقيها تاخد مئة شهر، تاخد مئة شهر. فاذكر اطلبوا من الله البركه وادي ربنا حقه عشان يبارك، ما تحتاجوش. عشان لو الواحد راح للدكتور ربنا يلهم الدكتور يكتب لي دواء بنفس التركيبه ويفرق. انا كنت مقابل احد الاطباء الاسبوع اللي فات قام مسك دواء كده، انا هكتب لواحد واحد غير كده. فبقول له ليه؟ قال لي ده ب70 جنيه التركيب، الدواء اللي هقوله انا بنفس التركيبه ب15 جنيه. ايه هو ده؟ ربنا هيلهم الطبيب انه يجيب لك الحاجه الرخيصه وهيديك صحه وهيبارك فيكم. ادوا ربنا حقه، ادوا ربنا حقه، ونبهوا على اولادكم. طبعا هتروحوا ممكن ان واحد ولا واحده يقول لكم ده بيسقف دخل شخط فينا. ايوه طبعا، ما انا اطبطب عليهم. ده انا بقالي 33 سنه بطبطب، 34 سنة من جسنا 62، بعد 34 سنة بطبطب. الطبطبة بقى تتحول لكف على الوش. ايه الكلام الفارغ ده؟ جبنا من ربنا الكلام.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنفران من بيوت نمشير نمبيب نغمى اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك، لأنك أنت يا الله استمعت.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم،

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط

في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملوك.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسف وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروك سابتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا

0: الله وقتا بهيا وسير بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: جورج يا جورج
1: باسم ازيك
0: ازيك يا جورج
1: ايه يا عم مش عادتك يعني تيجي اول اسبوع كده في الدراسه دايما تستنى لما الجدول ينزل والمحاضرات تنتظم وبعدين تيجي تحضر زي المنبه
0: يعني ايه بقى زي المنبه دي
1: يعني لا تاخر محاضره ولا تقدم محاضره
0: من غير تريقه من فضلك انت عارف ان انا في الليسانس ودي اخر سنه ليا حبيت اسيب حاجه نافعه في الكليه دي قبل ما امشي
1: هايل نويت تفتح كافيتيريا جوه الحرم الجامعي بس عشان خاطر يا باسم خليك حنين في الاسعار شويه
0: كافيتيريا ايه يا جدع انت هنرجع للتريقه بص انا مش عاوز تضيع وقت انا قلت اجي في اول اسبوع عشان ما اخدش من وقت الدراسه
1: خلاص يا عم خلاص يا عم مش هتكلم اتفضل اتفضل يا سيدي
0: انا قررت اننا نعمل اسره نضم ليها كل اصحابنا
1: طب ما احنا مشتركين في اسره الفراعنه ودي اسره روشه جدا وبتعمل معسكرات كشافه
0: لا مش قصدي انا عاوز اننا نعمل اسره روحيه يبقى هدفها ربنا بس يعني نعمل صلاه رحلات لاديوره وكنايس افتقاد لزمايلنا الطلبه اللي مش منتظمين في حضور القداسات والتناول
1: ايوه باسم انت متاكد ان انت هتسيب الكليه بس ولا ناوي تتكل
0: يعني هو الواحد ما يفكرش في ربنا الا وقت الموت وبس مش في ايه بتقول اذكر خالقك ايام شبابك
1: الوعظه هتبدا يا سهى
2: ايوه يا جورج
1: شفتي انكل باسم بيقول ايه
2: ايوه شفت وعجباني الفكره جدا
1: وانت يا عادل عرفت قصه ال
3: سهى حكيت لي وانا رحبت بالموضوع
1: حلو قوي كلكم عليا يعني
0: يعني ايه هي خناقه دي فكره مطروحه عجباك اهلا وسهلا مش عجباك
3: احنا نخليها تعجبك
2: لا على ايه الطيب احسن مش كده يا جورج
1: ايوه كده جدا طبعا وناويين تسموا الاسره ايه بقى
3: انا رايي نسميها باسم واحد من القديسين
2: فكره جميله
0: وانا افضل انه يكون قديس معاصر
3: خلاص يبقى نسميها اسره
2: ابونا عبد المسيح
3: غريبه هو ده نفس الاسم اللي كنت عايز اقوله
0: ايه رايك يا جورج
1: انا معاكم طب ده حتى ابونا عبد المسيح اتعمل عنه اكتر من فيلم
2: شفتهم
1: الحقيقه لا اصل ما عنديش فيديو بس هو كمان على فكره اتعمل عنه اكتر من شريط كاسيت
3: وسمعتهم
1: الحقيقه
0: ايه ما عندكش كاسيت
1: لا ما عنديش وقت
2: ما عندكش وقت تتعرف على واحد من قديسين كنيستنا
3: امال عرفت منين ان اتعمل عن ابونا عبد المسيح افلام وشرايط
1: بشوف اعلاناتهم في مكتبه الكنيسه
0: هايل ده معناه انك بتروح المكتبه على كده تعرف ان ابونا عبد المسيح اتكتب عن حياته ومعجزاته كتب كتيره جدا

0: واحتمال يعني تكون قريت واحد منهم.
1: الحقيقة يعني
2: لا بقى مش معقول، انت مش بتقول انك شفت الاعلانات في مكتبة الكنيسة؟
1: اصل الحقيقة يعني الاعلانات بتبقى متعلقة برا، ودايما المكتبة بتبقى زحمة، ودايما بقى كنت اقول استنى لما تبقى فاضية عشان ادخل واشوف براحتي.
0: دي راس حضرتك هي اللي فاضية.
2: يا شباب احنا هنبتدي دلوقتي اول اعمال اسرة ابونا عبد المسيح الجامعية، وهي اننا نملى راس الاستاذ جورج ونعمل عملية تعارف بينه وبين شفيع اسرتنا.
3: صلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، نقدم لكم شريط قديس معاصر، مقتطفات من حياة ومعجزات القديس القس عبد المسيح المقاري المناهري.
4: أيوة هنا مكان هادي ونقدر نتكلم فيه براحتنا.
0: اولا ابونا عبد المسيح ربنا ينيح روحه اتولد حوالي سنه 1892 في قريه ابو شحاته مركز مطاي محافظه المنيا،
2: وكان اسمه سمعان، ووالده اسمه حنين حنة، ووالدته اسمها استر.
4: حنين حنة هو كان بيشتغل مع والده في الزراعه وتربيه المواشي، لكن في نفس الوقت كان نفسه يروح الدير ويبقى راهب.
0: وفعلا اترهب سنه 1914 باسم الراهب عبد المسيح في دير القديس انبا مقار.
1: عشان كده اسمه أبونا عبد المسيح المقاري.
2: وبعد كده اترسم قسيس وكان بيخدم في المناهرة.
1: عشان كده اسمه أبونا عبد المسيح المناهري،
4: وفضل يخدم في قرية المناهرة لحد ما تنيح يوم 14 إبريل سنة 1963.
0: وكانت حياته فيض من البركة والمعجزات، وعمل ربنا كان ظاهر في كل اللي بيقوله أو بيعمله أبونا عبد المسيح،
2: وكان بيتنبأ بكل اللي بيحصل، وعمر كلامه ما نزل الأرض أبدا،
4: وكان بيعمل معجزات كده وهو ماشي كأنها جزء من سلوكه العادي.
0: ده غير انه كان من الآباء السواح،
2: وكل ده وهو بيهرب من شيطان الكبرياء وبيتستر ورا مظهره البسيط، وكان عامل نفسه عبيط.
4: كان كل همه فديه وحبيبه.
1: ياه كل الحاجات الجميلة دي اتجمعت في شخص واحد.
0: يعني كان عندنا حق لما اخترنا شفيع لأسرتنا.
1: طبعا طبعا، وألف حق. أنا لازم أشوف وأسمع الحاجات اللي اتعملت عن أبونا، بس ممكن تحكولي اللي مش هلاقيه؟
2: أبونا عبد المسيح كل يوم ليه معجزات في كل مكان، إحنا ممكن نحكي لك اللي نعرفه.
1: يا ريت، أنتوا قلتوا إنه كان بسيط في حياته.
0: جدا جدا. طب ده في واحدة من بني مزار حكت إن أبونا كان بيروح يزورهم في بيتهم كتير،

0: ابونا عبد المسيح يا جود سابونا.
1: ايوه جاي. ها في حاجه يا بنتي؟
0: يا ابونا بقالك 3 ايام قافل على روحك.
1: اصلي ببقى نعسان، الواحد بيتقل بعد الاكل.
0: اكل ايه يا ابونا؟ طب ده احنا لا صيام ولا حاجه، وبرضه ما بتاكلش غير العيش وتغمس في الملح.
1: لا ما انا اكلت طعميه.
0: انت مش اما يعجبك طبيخ يا ابونا ولا ايه؟
1: لا يا بنتي ده حلو قوي.
2: سلام يا ابونا عبد المسيح.
1: سلام يا اخوي، كنت فين؟
2: البيت سخنه قوي يا ابونا عبد المسيح، ورحت بيها كذا دكتور وما فيش فايده.
1: وريني كده. ده مليحه ما فيهاش حاجه، اديها بس انت لامها وهي تبقى كويسه.
0: اسم الصليب، السخونيه راحت خالص، البنت خفت يا ابونا.
1: ما قلنا انها مليحه. انا ماشي بقى.
2: صلينا يا ابونا.
1: صلينا انت يا اخو.
2: يا ابونا جارنا كان عاوز يسلم عليك وياخد بركتك.
1: طيب ابقى عدي عليه وانا ماشي، ربنا يحافظ عليكم.
0: ابونا عبد المسيح ده راجل بركه، تصدق بعد الصيام ده كله ومش عايز ياكل فطاري؟ ده غير ان شفته ماسك الجزمه الجديده اللي اداها له واحد من حبايبه في صملوط وبيقطعها قبل ما يلبسها.
1: ياه ده كان قوي جدا انه يستغنى عن كل متعه الحياه.
3: بينفذ وصيه الكتاب، مش السيد المسيح قال في انجيل متى: لا تهتموا قائلين ماذا ناكل وماذا نشرب او ماذا نلبس، فان هذه كلها تطلبها الامم، لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها.
4: لكن اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
0: وفي اكتر من كده.
1: اكتر من انه ياكل عيش وملح ويلبس هدوم مقطعه؟
0: ايوه، اخو القديس اسمه عم حنا حكى عنه حاجات عجيبة، زي مثلا انه في يوم راح يسأل عن ابونا في قليته في المنهرة ما لقاهوش، والناس قالوا له انه بقاله يومين ما حدش شافه، فانشغل عليه قوي وقعد يصلي لربنا في سره.
5: يا رب يسوع ترشدني المكانه، يعني هيكون راح فيه بس.

0: ايه يا اخوي عاوزني في ايه؟ انت امال تقول يا رب طمني عليه، اديك اطمنت.
1: ابونا عبد المسيح، نشكر ربنا انك بخير، لكن ايه اللي مشيك في الحته المقطوعه دي؟
0: طب وايه يعني؟ ما انا قعدت 7 سنين لوحدي في الجبل.
1: وكنت بتاكل ايه يا ابونا؟
0: كنت باكل حشيش من المزروع في الجبل. انا ماشي بقى.

0: سلام يا ابو عبد المسيح.
1: سلام ونعمة.
0: انت كنت فين غايب بقالك يومين؟
1: انت كل ما تشوفني تقول لي كنت فين. كنت في القدس. ارتحت يا ستي يا حضرة؟
0: خير يا ابونا. ايه الفلوس الكتير اللي خرجتها من جيبك دي؟
1: دي فلوس عطتها لي الست مريم. انا لازم ارجع القدس تاني لتكون عطتها لي بالغلط.
0: هتروح القدس ازاي بس يا ابونا؟ ده سفر ومصاريف وتعب عليك.
1: انا هتصرف بس لازم اروح. سلام.
0: هتروح ازاي بس يا ابونا؟ اسمع بس يا ابونا عبد المسيح.

0: هي يا ابونا عبد المسيح رحت القدس؟
1: ايوه رحت وقابلت الست مريم نذكر ربنا.
0: لحقت تروح يا ابونا؟ ده انت غبت يومين يا دوب.
1: وبعدين بقى مالك الصالح انت؟ اقول لك خد ال 25 قرش دول وهات لي رطلين لحمه من السوق، هتجيبهم من عند الجزار اللي فتح في اول السوق. ها
0: اشمعنى ده بالذات يا ابونا؟ ما الجزارين كتير.
1: عشان هو الوحيد اللي ذبح النهارده.
0: هو الجزار اللي قال علي ابويا العجيب اللي جبت السوق من اوله لاخره ما لقيتش حد ذبح الا هو زي ما قال ابونا. تمام،

0: اللحمة هي أبونا.
1: متشكرين قوي، ربنا يعوض تعب محبتك. حطها عندك تحت المجور هناك.
0: حاضر يا أبونا. عاوز حاجة تاني؟
1: لا متشكر.

0: ها جبت الزبدة اللي قلت لك عليها يا حنا اخوي؟
1: جبتها يا ابويا.
0: طب حطها عندك تحت المجور هنا.
1: حاضر يا ابويا. يا ام النور انت سايب اللحمه بقالها يومين تحت المجور يا ابونا؟
0: ايوه
1: بس دي اللحمه عفنت يا ابونا.
0: عفنت عفنت، حط الزبده جنبها وخلاص، مالكش دعوه. والنيره تشعل جواها ولم تمسسها باذيه.
2: وساب الزبده كمان وبعدها رمى الاثنين.
3: كان بيدي لنفسه درس في اذلال النفس انها ما تخضعش للشهوات.
4: ده زي اللي عمله القديس الانبا ابراهام اسقف الفيوم الله ينيح روحه، لما نفسه راحت للحمام وطلبه وبعدين سابه لما نتن وقال لنفسه كل الحمام اللي اشتهيتيه.
3: ما هو ده اللي بنتعلمه من حياة القديسين يا عادل، انهم كانوا بيسلكوا حسب الروح مش حسب الجسد.
5: بس ده موضوع مش سهل ومحتاج مجهود كبير من الواحد.
4: ايوه طبعا، وخصوصا انت محتاج منك مجهود كبير قوي.
5: يا سلام، وبتضحكوا قوي، احنا هنتريق ولا ايه؟ عشان انا جسمي مليان شوية مثلا.
3: ايه شوية دي يا متواضع؟
2: على فكرة يا جورج انت مش عارف قيمة نفسك.
5: عموما انا هسامحكم بس علشان خاطر ابونا عبد المسيح.
4: ما تزعلش يا جورج، انت عارف ان احنا بنحبك.
2: احنا بس بنهزر معاك علشان ما تحسش ان الموضوع قلب وعظة وتقفل مننا.
5: خلاص خلونا نتكلم في حاجة مفيدة. ابونا عبد المسيح فضل طول حياته عايش بالشكل ده؟
3: شوف، ابونا عبد المسيح كانت حياته خدمة متصلة سواء اثناء حياته او بعد نياحته ولحد دلوقتي.
5: يعني ابونا عبد المسيح لسه بيعمل معجزات لحد دلوقتي؟
4: ياه، الاف المعجزات بتحصل كل يوم وفي كل حتة في مصر وبره مصر،
2: وناس كتيرة جدا بتروح تزور كنيسته اللي في المناهرة مركز مطاي محافظة المنيا، وتاخد بركة جسد المقدس وبركة الشال اللي حصلت بسبب معجزات كتيرة جدا.
5: خلاص تبقى دي اول رحلة تعملها الاسرة، نروح المناهرة.
6: سمعت حد بيقول المناهرة؟ يبقى اكيد بتتكلموا عن ابونا عبد المسيح.
3: اهلا وديع، انت جاي على السيرة.
6: طبعا يا ابني، ابونا عبد المسيح ده حبيب الصعايدة. طب بص انت كيه على اي عربية في خط الصعيد كله لازم تلاقي عليها صورة ابونا عبد المسيح. ادخل اي بيت تلاقي صورة في كل مكان. امال ايه، ده قديس مبروك وقريب قوي من رب المجد، وانا كراجل منياوي عتيد. حلو عتيد دي؟
3: حلو.
6: اقدر اقول لكم عن عجائب بيعملها ابونا عبد المسيح كل يوم.
5: طب اقعد يا عتيد واحكي لنا.
6: اترك اترك اترك.
3: ولازم هتبقى عضو معانا في اسرة ابونا عبد المسيح في الكلية.
6: في الكلية والجامعة كلها، وهكون مندوب الاسرة السامي في المدينة الجامعية على اساس يعني ان انا محبوب جدا هناك زي ما انتوا عارفين. طبعا
2: انت هتحكي لنا عن ابونا عبد المسيح ولا عن نفسك؟
6: عن ابونا عبد المسيح طبعا. لا ابقى احكي لكم عن نفسي بعدين مش وقته. كان في واحد من صملوط حصلت له حادثه عربيه او رجله حصل فيها كسر وجلطه، او وصلت لحاله خطيره جدا لدرجه انه كان معرض لعمليه بتر
4: باسم الصليب.
6: وبعد ما دخل على دكاتره كتير جو في الصعيد وفي مصر بدون فايده، راح قعد جنب جسد ابونا عبد المسيح في المنهر.

يا ابو عبد المسيح، تشفع لي قدام رب المجد عشان يديني الشفاء. هديك شفت الدكاترة قالوا حتى لو حصل بتر برضو الحالة خطر. اتدخل انت يا ابوني يا قديس الله. انا جيت لك لحد كنيستك اهو، وعارف انك هتجبر بخاطري وتخليني امشي على رجلي تاني عشان خاطري، عشان خاطر الست العذراء اللي بتحبها يا ابوني. تشفع عليا قدام ربنا واديني علامة انك هتتدخل.

0: سعيد.
1: اهلا اخوي، ازيك؟
0: اخبار رجلك ايه دلوقتي؟
1: نشكر ربنا.
0: عندي ليك اخبار كويسه. عارف جبت لك معايا ايه؟
1: ايه؟
0: طاقيه ابونا عبد المسيح. خد البسها وباذن ربنا هتخف وتبقى عال.
2: ابونا عبد المسيح،
0: انت ما تضحك ليه؟ حرام، ما تضحكش على الطاقيه دي، كلها بركه.
2: طبعا ده كان لابسها راجل قديس.
0: امال ما تضحك ليه؟
2: لاني كنت عند ابونا عبد المسيح النهارده في المناهري وطلبت شفاعته عشان اخف، وطلبت منه يديني علامه، ولقيتك دخل عليا بيه.
0: يا بركه يسوع، يبقى اكيد ربنا هيمد ايده ويديلك نعمه الشفاء.

0: قوم روح كنيسة أبونا عبد المسيح ماشي.
1: اهدي اسم الصليب. ايه الصوت اللي سمعته دي؟ ده أكيد كان حلم.
0: أنا مش قلت لك قوم روح كنيسة أبونا عبد المسيح ماشي؟
1: ستة عدل، طب أقوم إزاي بس؟ هو أنا أقدر أتحرك من مكاني؟ اهدي، أنا قادر أحرك رجلي، طب أجرب أقف عليها. يا بركة أبونا عبد المسيح، جاي لك يا أبونا عبد المسيح يا قديس، جاي لك ماشي زي ما طلبت، جاي لك يا أبونا.
2: وراح لحد الكنيسة ماشي وكأن ما فيش حاجة. أمال إيه؟ الإيمان ده كنز.
3: ياه كده بالبساطة دي بعد كل الدكاترة ما فشلوا؟
4: أمال ما هو أبونا عبد المسيح قريب قوي من رب المجد وكلمته مسموعة عنده.
2: والشخص اللي حصلت معاه المعجزة دي دخل الدير
5: اتراهبن
2: وبقى اسمه الراهب عبد المسيح.
6: يا بخته خد بركة الاسم الطاهر ده.
3: قد كده العلاقة بين السماء والأرض مفتوحة وربنا بيستجيب لشفاعة قديسيه.
2: أمال إيه يا ابني؟ أبونا عبد المسيح بميت دكتور وميت محامي. أقول لكم عن واحد من أبو جرجاس عندنا في المنيا، كان متهم ظلم في قضية قتل. أخوه راح دير الست العدر أو راح كنيسة أبونا عبد المسيح أو طلب منه يدافع هو عن أخوه المظلوم، ويوم الجلسة راح المحكم بعد ما كان وكل محامي أخذ مبلغ كبير قوي، وتفاجئ بأن أخوه اللي كانت متوجهة له التهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار خارج مع عسكري، ولما سأل قالوا له أن المحامي العام أفرج عنه، وقال للسكرتير حرام عليكم حرام عليكم، واحد بريء ويقعد في السجن، المفروض الواحد منكم يقرأ القضية ويعرفها.
5: يا سلام، صحيح طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها
3: حتى في المحاكم والقانون.
4: أبونا عبد المسيح لا بيهمه لوائح ولا قوانين. طب ده أنا قريت معجزة حصلت لطالب في كلية الهندسة، كان عاوز يتنقل من جامعة في محافظة بعيدة عنه للجامعة اللي في محل سكنه، واترفض طلب التحويل أكتر من مرة لأن مفيش في جامعته نفس القسم بتاعه، ورفضوا يحولوه قسم تاني. راح طلب شفاعة وتدخل أبونا عبد المسيح، وبعدين وهو بيكلم العميد شم ريحة بخور جامد جدا رغم أنه كان بيكلمه في مكان مفتوح، لكن العميد قال له أن دي لوائح ومش ممكن يكسرها. وبعد ما استسلم وراح عشان يدفع المصاريف في الأسبوع اللي بعده، قالوا له أنه يقدر يحول وأن الإجراءات مشيت بمنتهى السهولة.
2: أبونا عبد المسيح ده قديس واصل. طب تعرفه؟ كان في واحد في أسيوط تعبان بمعدته قوي أو راح لدكاترة كتير ولا فيش فايدة، وفي يوم ما كانش قادر ينام جمسك صورة أبونا عبد المسيح.
7: يا رب بشفاعة أبونا القديس صاحب الصورة دي اشفين يا رب. يا أبونا عبد المسيح انت عملت معجزات مع ناس كتير غيري، اعمل معايا المعجزة دي. انا مش قادر انام من كتر الوجع، انا هحط صورتك على مكان الوجع بدل الدواء وانت تتصرف. يا رب يسوع اسمعني وانا بقول لك بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، يأتي ملكه.

0: مساء الخير يا ماما.
1: أهلاً يا سهى يا حبيبتي، أخبار الكلية إيه؟
0: يعني لسه الدراسة ما ابتدتش بالجامد قوي يعني.
1: طب مش كنت تيجي يا حبيبتي بدري على الأقل تساعديني في شغل البيت؟ على الأقل لما الدراسة تبقى بالجامد قوي يبقى لك عذر.
0: أصل النهاردة يا ماما أنا ومجموعة من زمايلي اتفقنا نعمل أسرة روحية ونسميها أسرة أبونا عبد المسيح المناهري.
1: آه غلبتيني، أهو ده بقى يا حبيبتي عذر أكتر من المحاضرات. أبونا عبد المسيح هو في زيه، ده حبيب الكل.
0: قعدنا النهاردة طول النهار نحكي عن صفاته ومعجزاته، حاجات جميلة قوي ومعزية.
1: طبعا ده قديس سريع الندى، اسأليني أنا.
0: أنت تعرفي حاجات عن أبونا عبد المسيح؟ عشان لما أروح بكرة يعني الجامعة أبقى أحكيها لباقي الأسرة.
1: أحكي لك. تعرفي كان فيه واحد ساكن في الزاوية الحمراء وبيشتغل سواق، وفي يوم وهو ماشي داس عيل صغير كان طالع يعيني من المدرسة، لأن الشارع كان وسط مدرستين وزحمة خالص. الناس طبعا اتلمت بعد ما العجل عدى فوق رجلين الواد. قاموا لقوه قطع النفس، طبعا مسكوا السواق وخلوه على الاسم.

0: عديها على خير يا رب. يا ستي عدرا يا ابوني عبد مسيح، زي ما جوان ذكر البطل الست الغلبانة اتجوم الواد ده، أنا كمان غلبان.
1: يا سلام، هو أبوك عبد مسيح بقى بيقوم ميتين؟ هتشوف، ده أنت متحول لنيابة بمحضر زي الزفت. ده غير إن أهل الواد ممكن يخلصوا عليك قبل ما تتعرض على النيابة أصلا، ده ابنهم الوحيد.
0: يا ابونا عبد مسيح اتدخل، ما تسيبنيش
2: يا فندم.
1: أنا عسكري.
2: أهل الواد بتاع الحادثة بره عايزين يدخلوا.
1: طب دخلهم، خليك جنب المتهم يا ابني لحسن يموتوه جوه القسم وتبقى مصيبة.
0: يا ابونا عبد مسيح.
3: بعد إذنك يا باشا.
1: اتفضلي يا ست، القاتل احنا حاجزينه هنا لحد ما هنكمل الإجراءات.
3: قاتل ايه يا باشا؟ احنا ابننا سليم والحمد لله، مفيش غير شوية خدوش وانا خارجة اجيب له دواء من الأجزخانة.
1: سليم؟ ازاي؟ طب هاتيلي الولد هنا عشان اشوف.
0: اشكرك يا ربي يا يسوع، الحمد لله، شكرا يا ابونا عبد مسيح، الحمد لله على سلامته يا ست. ممكن ادفع انا فلوس الدواء؟
3: شكرا يا عم، الحمد لله جت سليمة.
1: سليمة؟ تمضي على تعهد بكده يا ست؟
3: امضي لك يا باشا، الحمد لله ابني كويس وما فيهوش حاجه.
0: اشكرك يا رب، شكرا يا ابونا عبد المسيح.
4: وافرجوا عن الراجل بضمان سكنه من غير ما يعملوا له اي حاجه.
3: يا رب يسوع، دي معجزه عظيمه صحيح.
4: ايوه امال، ما هو ابونا عبد المسيح قديس عظيم،
3: كل النعمه دي جنبنا وحوالينا واحنا كل واحد ملهي في حاله.
4: المهم الواحد يكون عنده ثقه في ربنا وايمان في عمل الشفاعه. طب تعرفي كان فيه واحد مهندس وكان يعني بيمر بأزمة مالية، قامت والدته قالت له روح كنيسة أبونا عبد المسيح، وخصوصا إنها جنبه. ما كانش عايز يروح خالص من كتر ما نفسيته كانت متضايقة، وبالعافية قام يلبس هدومه وهو عمال يبرطم.
5: يعني هيحصل إيه يعني؟ وأبونا عبد المسيح المناهري كان ناقص مشاكل لما حط له مشاكل أنا كمان.
6: معلش ما تزعلش،
5: أبونا عبد المسيح
6: هتفرج.
5: أنا شفت أبونا عبد المسيح بشحمه ولحمه، أنا صاحي مش بحلم، المجد ليك يا رب.
4: وبعد الظهور المعزي ده راح حضر القداس، ويدوب رجع لقى جواب جايله من البنك إنه كسب مبلغ كبير من شهادات استثمار كانت عنده من سنين وكان نسيها.
3: لكن ربنا فاكر، وأبونا عبد المسيح ما بينساش ولاده أبدا.
4: وبعدها على طول لقى واحد جايب له وظيفة كويسة قوي وربنا فرجها عليه.
3: طبعا مش ابونا عبد المسيح بنفسه قال له انها هتفرج؟ كلمته تسجلت في السماء.
4: ما هو يا بنتي عشان قضى حياته خادم للناس، فضل بعد انتقاله يخدم في السماء.
3: اي حد في دقيقه كان ابونا عبد المسيح يتدخل. تعرفي ان كان في واحد معوق من السويس وكان عاوز يجيب عربيه من العربيات المجهزه دي بتاعه المعوقين، وقدم الورق اكتر من مره وفي كل مره كان بيترفض، لحد ما في يوم راح رحله لدير الانبابولا وهناك حط الورق على المسبح وطلب من ربنا انه يتمجد معاه بشفاعه ابونا عبد المسيح. وبعدها قدم الورق تاني، وبعد ما كان كل مره يستنى شهر علشان يعرف الرد، المره دي بعد 12 يوم جه الرد على طول بالموافقه.
4: طبعا يا بنتي، ما هو جاب واسطه جامده. ابونا عبد المسيح بيتدخل لحل مشاكل ولاده مهما كانت. يعني كان في عيله في الجيزه ليهم جاره متعبه قوي وبتاعه مشاكل ومحدش عارف يوقفها عند حدها، طلبوا من ابونا عبد المسيح انه يبعد عنهم اذاها ولسانها. بعدها فضلت الست في معاملتها الوحشه لكل الناس، لكن تيجي لحد عندهم وتعاملهم باحترام وذوق كانها معاهم بتبقى واحده تانية.
3: للدرجه دي اي حاجه الواحد يطلبها من ربنا بشفاعه ابونا عبد المسيح يعملها؟
4: امال يا حبيبتي، مش هو شاهد للمسيح؟
3: طب يا رب يا رب بشفاعه ابونا عبد المسيح تخلي لي ماما وتحافظي عليها طول العمر.
4: ويخليكي ليا يا حبيبتي.

0: كنت فين يا باسم؟ احنا مش اتفقنا ان ميعادنا هنا الساعة 11.
1: طب ما هي الساعة 11؟
0: لا 11 واربع دقايق.
1: يا سلام، ايه الدقة دي؟ انا قلت انك اكيد هتعدي على الكافيتيريا الاول وعاوز لك ساعة هناك.
0: انت ما بتفكرش غير في الاكل.
1: انا برضو. المهم فين بقية المجموعة؟
0: سهى وعادل كانوا هنا بس بينقلوا جدول المحاضرات وجايين. وديع جاي هناك اهو.
2: سلام يا شباب.
1: سلام يا وديع.
2: يا ريت تكونوا استفدتم من اللي قلته لكم امبارح عن ابونا عبد المسيح.
1: اكيد، وخصوصا جورج استفاد جدا لدرجة انه فضل يسمع عن ابونا عبد المسيح اكتر ما يروح الكافيتيريا.
0: ايوه ده حقيقي ومن غير تريقة.
1: انا مبسوط فعلا لاهتمامك يا جورج، وعشان اثبت لك كلامي خلاص انت هتكون امين الاسرة.
3: انا موافق.
4: وانا كمان موافقة.
2: يلا يا عم حصل عليك اجماع.
0: وانا هبتدي عهدي كامين للاسرة باني اكون امين معاكم. انا اكتشفت اني جاهل من امبارح للنهاردة، ما فيش حد سألته عن ابونا عبد المسيح الا وطلع عارفه وعارف معجزاته وحياته.
4: اما انا بقى ماما امبارح حكيت لي حبة حاجات جميلة قوي عن ابونا عبد المسيح، اثبتت لي انه فعلا ربنا عينه علينا من اول السنة لاخرها. انا مثلا حاسة دلوقتي زي ما يكون ابونا عبد المسيح بيحرسني.
2: مش بس احساس، ده بيحرسنا فعلا. تعرفوا كان فيه واحد من الصوت وكان بيشتغل دكتور واتنقل المستشفى في حتة مقطوعة دي، او كان في دكاترة جابله اتعرضوا للسرقة، او يوم اجازته رجع بيته في اسيوط ونام، والساعة 3:30 صباحا.
5: يا رب ارحمني، ده انا سبت دفاتر تأمين الصحة في الاستراحة، ودي عهدة، ولو اتسرقوا هيتخصم تمنهم عليا حوالي 5000 جنيه. يا رب اشكر ربنا اني سايب كتاب ابونا عبد المسيح في الاستراحة. احرص انت الاستراحة يا ابونا عبد المسيح.

0: أشكر ربنا كل حاجة في مكانها والنور منور. يا ترى أنا نورت قبل ما أمشي؟
1: في حاجة يا دكتور؟
0: لا لا لا أبدا متشكر.
1: أصلك امبارح طول الليل منور النور ومبطلتش حركة في الاستراحة، أنت تعبان ولا حاجة؟
0: لا لا لا أبدا أنا مستريح جدا. متشكر متشكر قوي متشكر قوي يا أبونا عبد المسيح.
2: شفته بقى اهتمام أكتر من كده.
3: طب سمعتوا عن معجزة النار؟
4: إيه معجزة النار دي؟
3: دي معجزة عظيمة حصلت لواحد في مطاي، كان بيحرق عفش القصب وكان الهوا جامد قوي،

0: الحقيني يا عتر، الحقني ابونا عبد المسيح، القصب كله هيولع.
1: استر يا رب، دول 20 فدان مزروعين قصب، النار ممكن تخلص عليهم.
0: يا ابونا عبد المسيح، الحقني يا ابونا عبد المسيح.
1: دي النار ماشي عكس الريح، بتبعد عن القصب. المجد ليك يا رب.
0: اشكرك ابونا عبد المسيح يا نصير الغلابة.
1: النار كان بينها وبين القصب شبر واحد، مع كده ما حرقتهوش. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب.
2: شفتوا بقى ان ابونا بينفذ وصية ربنا لما بيقول لكيروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات.
3: كل اللي يشوف تدخل ربنا بشفاعة ابونا عبد المسيح دايما يمجد ربنا واعماله. حد فيكو قرى الحادثة اللي اتكتبت في الجرايد في شهر 9 سنة 97؟
4: حصل فيها ايه الحادثة دي يا سهى؟
3: ابونا عبد المسيح اتدخل وانقذ 2 اخوات كانوا شايلين صورته. اتدخل مرتين.
5: ازاي مرتين يعني؟
3: الاول هم كانوا راكبين اتوبيس الساعة 12 ونص بعد نص الليل. وكانوا حاجزين تذاكر ورا السواق على طول. ربنا ألهمهم انهم يغيروا مكان قعدتهم، واخدوا اماكن في نص الاتوبيس ناحية اليمين. وطبعا ابونا عبد المسيح اتدخل عشان الموظف يغير لهم التذاكر بسهولة.
2: وبعدين ايه اللي حصل؟
3: في نص الطريق من المنيا وبعد بني سويف الاتوبيس عمل حادثة ونزل في ترعة الإبراهيمية.
4: يا رب يسوع.
3: والناحية الشمال منه اتكسرت تماما، وخصوصا الجزء اللي ورا السواق. ودي كانت المعجزة الأولى، لأنهم لو فضلوا في كراسيهم كان مش ممكن هينجوا.
4: وطلعوا من الترعة ازاي؟
3: ما هي دي بقى المعجزة التانية. رغم انهم ما يعرفوش يعوموا، حاولوا يوصلوا للشط من غير اي فايدة. وبعد ما استسلموا وبدأوا ينزلوا للقاع، فجأة لقوا 3 اشخاص بيشدوهم ويطلعوهم على الشط، واسعفوهم وضيفوهم ووصلوهم بالعربية لحد محطة بني سويف. وطول الوقت كانوا حاسين ان ربنا هو اللي ماشي كل اللي بيحصل.
5: قدوس الله، ده شيء يخلي الواحد مطمن.
2: بس انتوا مش ملاحظين حاجة؟
4: ايه؟
2: المعجزة دي حصلت في بني سويف لناس من المنيا.
5: ايوه.
2: والمعجزة اللي قبلها في مطاي واللي قبلها في اسيوط.
6: قصدك ايه يعني؟ عاوز تقول ان ابونا عبد المسيح متحيز للصعيدة؟ لا لا لا، ما عندكش حق. ده ما فيش مكان في مصر اللي ابونا عبد المسيح عمل فيه معجزة.
4: تعرف يا عادل، في واحدة في مرة عاتبت ابونا عبد المسيح وقالت له زيك كده.
5: وهي منين؟
4: من اسكندرية.
5: اه.
4: وكانت بتزور واحدة قريبتها، حكت لها عن ابونا عبد المسيح واديتها كتاب من كتبه. وبعد ما قريته راحت ترجعه لقريبتها، فلاحظت ان في حاجة مريبة.

الراجل اللي ماشي ورايا ده، ده مش سايبني من ساعة ما دخلت الشارع. أسرع يسرع، أبطأ يبطأ، يا رب انقذني. ده حتى ما فيش حد في الشارع رغم من الساعة 11 الصبح. بقى كده يا ابونا عبد المسيح تبقى معايا ويحصل لي المضايقة دي؟ يرضيك كده؟ ايه ده، الراجل راح فين للدرجة دي؟ استجابتك سريعة يا ابونا، ده حتى ما فيش شوارع جانبية ممكن يكون الراجل دخل فيها. عظيمة هي أعمالك يا رب في قدسيك. أنا لازم أجيب كل كتب معجزات أبونا عبد المسيح.

0: الله، معجزتك حلوة ومعزية قوي يا بونا، بس هي كل معجزاتك كده في الصعيد؟ مفيش القاهرة اسكندرية، هو انت معجزاتك للناس اللي حواليك بس؟
1: شفتوا؟ يعني مش انا بس اللي كان عندي التساؤل ده.
2: طب استنى لما تسمع باقي الحكاية.

0: أشكرك يا رب أنك أنقذتني من الغرق النهاردة. يا ابونا عبد المسيح، أنا عرفت أنك معانا هنا حتى وإحنا بنتفسح في مرسى مطروح. الأول لما دخلت الكنيسة اللي هنا ولقيت صورتك جنب صورة الست العذراء، وبعدين لما أنقذتني أنا وأمي من الغرق، إحنا حتى ما شفناش مين اللي طلعنا من المية. شكرا لك يا قديس الله، وإقبل اعتذاري.
1: مش عارف أنا أخي الناس اللي بتسرع دي، درجة القديس بيخدم كل الناس، يعني مش ممكن يكون متحيز أبدا.
2: أنا أعتقد إن في كتير من المعجزات اللي منشورة في الكتب حصلت مع صعيدة لأنهم أقرب لكنيسة أبونا عبد المسيح في المناهرة، فبيكون أسهل إنهم يسجلوها، لكن ده مش معناه أبدا إن المعجزات بتحصل هناك بس.
3: في حاجة كمان، في ناس بتحصل معاها معجزات وبتكسل تبعتها.
1: أيوه.
3: وده طبعا غلط، لأن نشر المعجزات دي بيكون شيء معزي جدا وبيقوي الإيمان، وبيأكد لنا إن ربنا بيشاور على كنيسته وبيأيدها.

0: يا مرحب يا مرحب، المدينة الجامعية نورة. جورج وباسم مرة واحدة كه. طب مش كنت تقولوا كنا فلشنا أرض مكت؟
1: بلاش هزار يا وديع، علشان باسم متضايق شوية.
0: متضايق ليه بس؟ خير؟
2: أبدا، الشنطة بتاعتي مش لاقيها.
0: الشنطة الصغيرة دي ما بتفرقش يدك أبدا.
2: أكيد نسيتها في حتة.
0: كان فيها حاجة مهمة؟
1: كان فيها فلوس وأوراق.
2: الفلوس مش مهم، المهم الورق. هيطلع عينيا لحد ما طلع بداله.
0: طب أنا عندي حل.
2: إيه هو؟
0: قول يا بركة أبونا عبد المسيح وافتكر أنت رحت فين وأنت تلاقيها.
1: طب صدقني أنا لسه قايل له كده، وإحنا جايين قلت له قول يا بركة أبونا عبد المسيح وأنت تلاقيها.
0: طب أحكي لك عن حاجة جميلة حصلت عندنا في المنيا.
1: احكي.
0: حكاية مهندس زراعي كان بيشتغل في مزرعة موز، أو كان عندهم طباخ مربي فراخ عشان يطبخ لهم منها يعني. وفي يوم الطباخ ما يدور ما يلاقيش الفرخات، قعدوا يدوروا كلهم وسط فدانة ونص موز، أو فتشوهم حتة حتة. والرجل الطباخ كان معاه بيته الصغيرة حلوة كه، قامت قالت له يا بويا قول لي يا ابونا عبد المسيح زي ما قومت ذكر البط رجع الفراخ. قام الرجل قايل بسرعة يا ابونا عبد المسيح رجع الفراخ، أو يبص يلاقي لك إيه؟
1: إيه؟
0: التريق التريق. هو خلص الكلمة من هنا والفرخات طلعوا من هنا، أو زي ما يكون حد سايقهم دخلوا على عشة طوالي على شرط إيه؟
1: إيه؟
0: صف واحد. ايوه اضحك يا راجل.
1: صدقني لسه قايل له كده واحنا جايين، قلت له ايوه كده اضحك يا راجل.
0: وحكيت له حكايه الفراخ برضك؟
1: لا، حكيت له حكايه الذهب.
0: ذهب ايه؟
1: اقول لك، كان في عيله راحت تصيف، وبعدين وهم خارجين رايحين البحر خافوا يخرجوا بالذهب في ايديهم، قاموا حطوه في علبه وقفلوها كويس، وبعدين حطوها في شنطه يد حريمي. قعدوا يفكروا يخبوها فين يخبوها فين، قاموا خبوها في صفحه الزباله علشان لو حد دخل مش هيتوقع ان هو يكون فيها اي حاجه غاليه.
0: وبعدين
1: ما تكمل انت يا باسم، انا مش حكيت لك
2: الغلطة. انهم ما كانوش معرفين الكل بالحكاية دي، فالست اللي شالت الذهب قبل ما ترجع ابنها رجع وراح مدي الزبالة لمرات البواب.
1: وهنا بقى يتدخل ابونا عبد المسيح، لانه خلى مرات البواب تشوف الشنطة الحريمي وتسأل الابن دي شنطتكم، معناها لو خدتها محدش ممكن يصدق انهم حاطين الذهب في الزبالة.
0: لكن هم عرفوا منين ان ابونا عبد المسيح هو اللي عمل المعجزة دي؟
2: لأنهم كانوا حاطين العلبة في جيب من جيوب الشنطة، وفي جيب تاني حاطين صورة لأبونا عبد المسيح مع البابا كيرلس، وزيت بركة من كنيسة أبونا عبد المسيح، وكمان حتة خشب من سقف القلاية بتاعته.
1: الغريب إنهم لما فتحوا الشنطة لقوا الحاجات جوه العلبة مع الذهب، يعني أبونا كان معاه بيحرسه.
0: شفت؟ يعني لو كنت حطيت صورة أبونا عبد المسيح في الشنطة
2: فيها، أنا مش ممكن أمشي من غير ما تكون صوره معايا.
0: يبقى بإذن المسيح هترجع.
1: طب صدقني
0: انت قلت له كيه برضك. طب انا نفسي افهم، لما انت قلت له كل حاجة جايين لي ليه؟
1: انا بصفتي امين اسرة ابونا عبد المسيح جاي ابلغك ان عندنا بكرة ميعاد الساعة 11 في نفس المكان، اوعى تتأخر ارجوك.
0: حاضر يا سي امين.
2: سلام يا وديع، اشوفك بكرة.
0: سلام يا باسم، ما تقلقش على الشنطة باذن ربنا هتلاقيها.
1: طب صدقني انا لسه ماشي. سلام.

0: على فكرة يا جماعة، عندي ليكو خبر حلو قوي. ماما معجبة جدا بفكرة الأسرة بتاعتنا، علشان كده عزمكوا كلكوا بكرة عندنا على العشاء.
1: وأنا كمان عندي خبر حلو.
2: خير؟
1: لقيت الشنطة.
2: شفت بقى جالك كلامي.
3: لقيتها ازاي؟
1: بعد ما خرجت من عندك في المدينة الجامعية يا دوب ودعت جورج وقلت يا بركة ابونا عبد المسيح، وقعدت افتكر انا رحت فين، وبعدين افتكرت ان انا وجورج رحنا الكافيتيريا اللي قدام باب تجارة ورحت هناك
3: ولقيتها.
1: تخيل، رغم كل الزحمة دي لقيتها في نفس الركن جنب الكرسي اللي كنت قاعد عليه من غير ما حد يلمسها.
0: زي ما يكون عليها حراسة.
4: شفت، اول ما قلت يا بركة ابونا عبد المسيح استجاب على طول. ابونا ده سريع الندهة. في حكاية تثبت لكم ده. كان فيه واحد عنده سرطان في الدم، او كان بيحب ابونا عبد المسيح قوي، وفي يوم عاتب ابونا عبد المسيح قبل ما ينام وقال له: كه كه برضك يا ابونا عبد المسيح تسمح فيا بالمرض الوحش ده. او بعدها نام او حلم انه بيتناول، وان ابونا عبد المسيح هو اللي بيناول.
2: تعال خد الدم ده عشان خاطر دمك ينضف خالص وما يبقاش عندك حاجة خالص.
4: وقام تاني يوم وهو زي الفل، او بعدها ما اشتكاش ابدا.
1: طبعا، ما هو خد الدواء الشافي من ايد رجل الله وقديسه.
2: ابونا عبد المسيح ليه سلطان قوي على المرض.
3: مش بس على المرض ده، كمان على الارواح الشريرة، بتخاف منه جدا. في واحد من ملاوي بيحكي

0: التراب. صرخت والروح اللي كان عليه خرج ببركة أبونا القديس عبد المسيح. بعد فترة رجع الروح النجس تاني الجسم. وفي يوم وانا نايم شفت أبونا عبد المسيح في رؤية ماسك إيدي الشمال ونفضها.
1: أخرج أخرج منه يلا دلوة.
2: واي
1: اوعى ترجع له تاني، انت سامع؟ اوعى ترجع له تاني.
0: ومن يومها وما رجعش الروح تاني، وكل ده بنعمة ربنا وبركة أبونا عبد المسيح الراجل المبروك.
3: هو فعلا راجل مبروك، وربنا اداله مواهب ونعم كتيرة زي موهبة السياحة.
4: طبعا معروف ان أبونا عبد المسيح كان من الاباء السواح،
5: وكمان موهبة الشفافية، كان بيعرف حاجات كتير قبل ما تحصل.
6: ياه دي حاجات كتيرة قوي، او عندنا في البلد بيحكوا حاجات اكتر حصلت مع أبونا، كلها بتقول ان كلمته بتتسجل في السماء.
5: زي ايه وديع؟
6: زي مثلا انه كان بيزور عزبة الوحش في مطاي.
4: كيفك ابونا عبد المسيح؟
7: ها؟
4: انت واقف وما تبص على بره التحليه كده يا ابونا، في حاجة؟
1: الملاك مخيل، الملاك مخيل، سلام الرب عليه، الملاك مخيل فوق.
4: هو ابونا ما يبص عليه فوق، انا مش شايف حاجة. ابونا اختفى فين؟
6: الحكاية دي حصلت سنة 60، وتشاء ارادة رب المجد انه سنة 75 يتحول وبور الطحين ده لكنيسة باسم الملاك مخيل، ويتحقق بعد 15 سنة اللي قاله، وكأنه تسجل في السماء او كأنه بيقرأ في المستقبل في كتاب مفتوح. وفي حكاية تانية حصلت في المنهرة.
1: سلام يا بنتي.
8: سلام يا ابونا عبد المسيح.
1: مالك يا بنتي متضايقة ليه؟
8: كل مرة احبل فيها يا ابونا اسقط، وتعبت بقى من العلاج ولا فيش فايدة.
1: ما تخافيش، انت هتجيبي ويد وبت ويد وبت ويد وبت.
8: قصتك ايه يا ابونا؟ يعني انا هجيب اتنين في بطن واحدة ولا؟
1: لا ما قلت لك هتجيبي ويد وبت ويد وبت ويد وبت، وحيبقوا مبروكين، ما تزعليش.
6: وربنا اداها زي ما قال ابونا بالظبط، خلفت 6 عيال، وكل مرة كانت تخلف ولد وبعدين بيت وبعدين ولد وبعدين بيت، وعاشوا ربنا باركهم.
4: ربنا ينفعنا بصلواته وشفاعته عنا قدام عرش النعمة. أنا عرفت قصة حصلت برضو أثناء حياته، كان فيها واحدة من مركز مطاي وكان ابنها عيان.
3: ربنا يشفيك يا ابني، لو كنت لقيت طبيعة أبونا عبد المسيح على الدفاع.
1: سعيدة
8: سعيدة، أبونا عبد المسيح أنت جيت منين؟
1: خدي الطاقية اللي أنت طلبتيها، وبإذن ربنا ابنك هيطيب ويبقى مبروك.
8: قدسك عرفت منين اللي عاوزة طاقيتك يا أبونا؟
1: هتكتري في الكلام ليه؟ الطاقية معاك ها، والويد هيبقى كويس.
8: هو أبونا راح فين؟ يا حبيبي يا ابني وشه مخطوف لونه أصفر، تعال ما لبسك الطاقية باسم الصليب. أشكرك يا رب يا حبيبي يا ابني، بقى اول ما تلبس الطاقية اتفوق على طول كده. بركاتك يا ابونا عبد المسيح.

0: ها يا ولاد، عجبكم الاكل؟
1: جدا
2: هايل،
3: حلو قوي.
4: شكرا يا طنط.
0: بس انت ما اكلتش كويس يا جورج.
1: الحقيقه كنت بعمل حساب الحلويات.
0: في حلويات بس بشرط تقولوا لنا حاجه تفتح نفسنا. انتوا مش اسره ابونا عبد المسيح؟ خلاص كل واحد فيكم يقول لنا معجزه جميله من المعجزات المعزيه اللي عملها ابونا عبد المسيح.
5: بس دي حاجه سهله قوي، لان ابونا عبد المسيح عمل الاف المعجزات في مصر وبره مصر.
0: خلاص يبقى كل واحد يحكي لنا معجزه حصلت بره مصر عشان نتاكد ان ربنا بياخد باله من ولاده في اي مكان يروحوه.
2: انا هبتدي. في اسره في استراليا واخدين ابونا عبد المسيح شفيع ليهم. في يوم رب الاسره دي نزل ما لقاش عربيته تحت البيت، فعرف انها اتسرقت.
0: يعني يا ابني، وبعدين اتصرف ازاي؟
2: راح طالب النجده.
1: طبعا ما هو البوليس بيعرف يتصرف في الحالات دي.
2: لا، ده طلب النجده الالهيه. وقف صلى بحراره يا جورج، وطلب من ربنا يرجع له العربيه بصلوات ابونا عبد المسيح، وقعد يطلب من القديس العظيم ده انه يتدخل.
3: وبعدين حصل ايه؟
2: هو نفسه ما كانش مصدق لما العربيه رجعت بعد 5 ساعات بس من اختفائها.

0: وقعد يشكر ربنا ويشكر أبونا عبد المسيح. ومن ساعتها كل ما حد يبقى عنده مشكلة ينصحه بالحل السريع، أبونا عبد المسيح شفيع المتعبين.
1: بس أهم حاجة الواحد يطلب بإيمان وبثقة في ربنا أنه هيقف جنبه. في حكاية كمان جميلة خالص عن شاب بعد ما تخرج من الجامعة قرر يسافر السويد رغم أنه ملوش حد هناك، وكان كل ما حد يسأله من أهله ولا أصحابه رايح لمين كان يقول لهم رايح لواحد صاحبي من المنيا اسمه عبد المسيح.
2: طبعا وهو كان قصده أبونا عبد المسيح المناهري.
1: بالظبط كده، لأنه كان كله إيمان وثقة إن ربنا هيساعده يقف جنبه بشفاعة أبونا عبد المسيح. وبعد ما وصل المطار في السويد راح على عنوان كاهن الكنيسة المصرية، للأسف ملقاهوش وبقى مش عارف يعمل إيه، وقعد 7 ساعات وبعدها عاتب أبونا عبد المسيح. قال له كده برضو يا أبونا بقى أنا بقول ليا واحد صاحبي في السويد وأنت تتخلى عني؟ وبعدين افتكر إن معاه رقم تليفون كان واحد صاحبه إدهوله بدون ما يكون عارف أصحابه، والغريبة إنه بمجرد ما اتصل بصاحب الرقم رحب بيه جدا وقال له أنا هبعتك أخويا يجيبك، واستقبلوه أحسن استقبال وعاش وسطيهم زي ما يكون واحد منهم. وعشان يتأكد إن ربنا هو اللي اتدخل بشفاعة أبونا عبد المسيح، بمجرد ما دخل بيت الناس دول لقى بوستر كبير لأبونا عبد المسيح متعلق على باب شقتهم من جوه، وكأن أبونا كان عايز يقول له أنا ما سبتكش ولا حاجة.
3: يا سلام، معجزة جميلة فعلا. بس مش لازم يا حبايبي الواحد يعمل أي خطوة بدون ترتيب، الواحد يثق في ربنا وفي عمله لكن في نفس الوقت يعمل اللي عليه، ولا ايه؟
2: طبعا يا ماما. اقول انا بقى؟
4: ايوه طبعا، ما انت في بيتكم.
2: طب يعني لو ما كنتش في بيتنا
4: كنت هتقولي برضو عادي.
2: في معجزة جميلة حصلت لواحدة من الاردن

0: كان عندي مغص كلوي، كنت عم حس بألم جديد لأني استعملت المضادات الحيوية فترة طويلة، فالجسم اتعود عليها. لحديت ما في يوم واحدة كانت جاية من مصر عطتني أنينة مي من دير العذرة وقطني بها زيت وشوية رمل، وقالت لي هيدا الرمل من قلاية أبونا عبد المسيح، وهدتني الجزء الأول من كتبه وقريت شوي واستمتعت فيها جدا وشربت من المي ودهنت بالزيت. أما الرمل فتركته وقلت أنا عندي مغص كلوي ورح دخل في جسمي رمل؟ لا خليه بركة. بس بعد شوي الألم زاد فقلت خلاص موت بموتي، وقمت أخذت رمل وتراب قلاية القديس وحطيتهم بالمي وشربتهم ودهنت بهم جسمي. بعدها نمت للصبح وفقت من النوم كتير كويسة، لعد في ألم ولا مغص كلوي ولا شي. ومن يومها وأنا عم حب القديس أبونا عبد المسيح وشايلة تراب قليته بركة كدليل على عمل الله في قديسه. بركة صلواته تكون معنا.
1: حقيقي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أي حد يقول إن الرمل ده أكيد هيأذيها ومع ذلك يكون فيه الشفاء. عظيمة هي تحنناتك يا رب على أولادك.
2: أقول لكم أنا باجة على سفرية عملها أبونا عبد المسيح لحد فرنسا عشان يساعد واحد من أولاده كان بيمر بأزمة مالية، أو كان طالب سلفة من البنك، أو قدم لبنك واثنين وثلاثة وما فيش فايدة، وفي الآخر لجأ لأبونا عبد المسيح أو جاب صورته وقال له يا أبونا البنك ده أنا قدمت فيه قبل كده أو رفض يدوني سلفة، لكن أنت هتكون معايا المرة دي. أو بص لقى إيه، لقى الموظفة بتطلب منه الأوراق وعرف إن الرد هيكون آخر اليوم، قعد يصلي ويطلب شفاعة أبونا عبد المسيح والقديسين. أو بعدها بص لقاهم بيتصلوا بيه يقولوا له السلفة توافق عليها، يا ريت تتعدي على البنك عشان تمضي الورق وتاخد الفلوس.
3: المجد لاسم الله.
4: ده فعلا أبونا عبد المسيح سريع الندهة.
0: أمال يا ولاد إحنا مش لوحدنا، ما سمعناش صوتك يا جورج، هو أنت مش أمين الأسرة؟
3: أيوة طبعا، عشان كده أنا هحكي لكم معجزتين حصلوا في أمريكا. الأولانية حصلت لواحدة ست كان عندها ضيق شديد في صمام في القلب، وقالوا لها لازم عملية علشان يحطوا لها صمام معدن بدل الصمام الضيق. قعدت تعيط وتصلي لربنا إن هو يشفيها بشفاعة القديس العظيم أبونا عبد المسيح، وأصحابها بعتوا لها من مصر صور وكتب أبونا عبد المسيح، وكانت دايما تحط صوره تحت المخدة قبل ما تنام. لحد ما في يوم وهي نايمة حست كأن حد بيضربها جامد. لما قامت حست إن هي أحسن من أول، وحست كأن أبونا عبد المسيح عمل لها العملية. وفعلا لما فتحوا في العملية لقوا الصمام سليم والدكاترة كانوا مذهولين من اللي حصل. المعجزة التانية بتحكيها واحدة ست عايشة في أمريكا مع عائلتها وبتحكي:
5: كنت تعبانة جدا من معدتي وبتعب من أي مجهود، وساعات أحس بخنقة، وبقيت أقول يا رب أنت الطبيب الحقيقي، وطلبت من أبونا عبد المسيح أنه يعمل معايا معجزة، وطلبت من والدي ووالدتي يجيبوا لي كتب معجزات أبونا عبد المسيح. وفي يوم قريت في كتاب منهم وصليت ونمت، وبعدين شفت في رؤية، شفت واحدة ست جميلة.
6: مالك؟
5: تعبانة.
6: روحي لأبونا في الكنيسة.
5: يا أبونا أنت معاك كتب أبونا عبد المسيح؟
7: أيوة يا بنتي،
5: بس الأجزاء دي عندي، معاك الأجزاء التانية؟
7: لا معايا العلبة دي.
5: ممكن أخدها؟
7: خديها،
5: دي فيها سمكة بلاستيك، السمكة فيها تراب يا أبونا.
7: حط التراب على مكان الوجع، ده من عند أبونا عبد المسيح.
5: حطيت التراب على جسمي وصحيت وأنا مش حاسة بأي تعب، وربنا اداني نعمة الشفاء ببركة صلوات أبونا عبد المسيح المناهري والست العذراء، ومن وقتها وأنا بعمل كل حاجة في البيت ومش حاسة بأي تعب.
2: شفتوا بقى إن عمل ربنا ما بيقفش قدامه حدود زمان ولا مكان. أبونا عبد المسيح يروح ينقذ ناس من حادثة عربية في المنيا، ويقوم طفل في الزاوية الحمراء، أو يعمل عملية لوحدة في أمريكا، دي خدمة من غير حدود.
1: قصدك محبة من غير حدود.
4: يلا بقى يا ماما احكي لنا انت كمان.
2: أيوة احكي يا ماما.
0: أنا زي جورج هحكي لكم معجزتين لكن حصلوا في شبرا مش في أمريكا. الأولى عن واحدة كانت أسيرة العادة سيئة، كانت بتدخن بشكل فظيع، وده طبعا أثر عليها في صحتها وشغلها، وكانت على طول عصبية. لحد ما في يوم بصت لصورة أبونا عبد المسيح وطلبت من ربنا بقوة إنها تبطل التدخين نهائي وما ترجعلوش تاني أبدا، وصممت. وفعلا ربنا استجاب لصلاتها بشفاعة القديس المناهري وفك أسرها من عادة التدخين نهائي. وانتوا كمان يا ولاد لو أي حد فيكم كان أسير لأي شيء سيء ياريت يعهد ربنا إنه يبطله ويطلب شفاعة القديس أبونا عبد المسيح، وأكيد لو نيته صادقة وجد ربنا هيقف جنبه.
8: أيوة صحيح، احنا دايما بنطلب حاجات كويسة لينا وننسى نفكر في الحاجات الوحشة اللي فينا.
2: طب تعرفوا ان دي فرصة ان كل واحد يرجع نفسه ويشوف هو ما يعمل ايه وايه اللي لازم يعمله
1: ويعمله ازاي؟ ما احنا ممكن نكون بنروح الكنيسة ونحضر القداس لكن من غير حرارة، من غير قلب، فنبقى كأننا ما رحناش.
3: طب صدقني انا كنت عاوز اقوله كده برضو. صدقني بقى انا بجد لازم الواحد يعمل مع نفسه كشف حساب.
4: ماما انت هتنسي المعجزة التانية ولا ايه؟
8: لا ابدا، دي معجزة جميلة بيحكيها واحد ده تجربة حقيقية مع رب المجد.

0: أنا كنت أعمى ودلوقتي بشوف، كنت عايش بعيد عن وصاية النعمة ودلوقتي ما أقدرش عايش أبدا من غيرها. أنا كنت مدير عام ودلوقتي على المعاش، كنت عايش بعيد عن ربنا لكن هو دايما بيدور على الخروف الضال وحب ينور لي السنين الباقية في حياتي. كنت بعيد عن الصوم والتناول لحد ما في يوم من أيام الصوم الكبير حلمت بإن أبونا عبد المسيح جاني وفي إيده الكاس المقدس، وكان الكاس بيلمع بشكل عجيب جدا وماسك بإيده التانية حتة من الجسد المقدس وقال لي:
1: كل ده
0: يا أبونا أنا فاطر.
1: بقول لك كل ده.
0: فتناولت منه الجسد، ومن يومها وأنا ما انقطعتش عن الصوم والاعتراف والقداسات والتناول. الغريبة إن أنا ما طلبتوش لكن هو اللي جه وافتقدني، لأن ربنا لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا.
2: شفتوا بقى يا حبايبي احنا مهمين عند ربنا ازاي؟
3: مجرد ظهور ابونا عبد المسيح في الحلم للانسان ده غير حياته تماما.
4: واحنا كمان ياريت ندخل ربنا في حياتنا عشان يغيرها ويخلينا نسلك حسب مشيئته.
5: صحيح، شهية هي اخبار القديسين في مسامع الودعاء.
2: الحقيقة انا مبسوطة بيكوا قوي يا ولاد لانكم بتفكروا في ربنا وبتنفذوا كلام الكتاب: اذكر خالقك في ايام شبابك.
6: يعني نستاهل الحلويات.
2: ايوه طبعا، وهجيبها حال.
7: لحظه واحده يا طنط بعد اذنك.
2: ايوه يا جورج.
7: بما اني امين اسره ابونا القديس عبد المسيح، ممكن اطلب حاجه قبل الحلويات؟
2: طبعا يا حبيبي.
7: ممكن نقف كلنا نعمل تمجيد لابونا عبد المسيح؟

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الأولاني. أفكركم بولس كتب رسالة أفسس من السجن وفي بداية الستينات تقريبا أو نهاية الخمسينات من القرن الأول، والرسالة كلها بتتكلم عن سر المسيح وسر الكنيسة أو عمل المسيح له المجد في خلاص الكنيسة وخلاص الشعوب. وبدأت بتسبيحة أو بشكر لله على عطاياه اللي اداها لنا بالتجسد، فبدأ مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات، وابتدى يعد أو يذكر البركات الروحية السماوية اللي خدناها في المسيح: بركة الاختيار، بركة التبني، بركة الفداء، بركة روح الله القدوس وسكناه، بركة تجميع كل شيء في المسيح، بركة النصيب في الأبدية، وفي الآخر بيكرر وبيلح لنكون لمدح مجده. يعني كل ده ينتهي إن احنا نعيش في تسبيح مستمر وفي شكر وفرح إلى الأبد. وكان الجزء الأخراني اللي خدناه قال: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. وركزنا على كلمة فيه، إزاي كل بركة دي بنشبع بيها وناخدها من خلال التصقنا بربنا يسوع له المجد عن طريق التوبة المستمرة والأسرار والوصية وهكذا. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. احنا قلنا في حاجة صغيرة بس نكمل. سمعت بإيمانكم، بعض الناس بتعتقد أن الإيمان ده حاجة داخلية لا تتشاف ولا يتسمع عنها، دي حاجة في قلب الإنسان. إنما لما يقول سمعت بإيمانكم معنى كده أن الإيمان بيسمع، يعني الإيمان بيظهر في حياة الناس بشكل ممكن رصده، لأن كل حاجة في الحياة مرتبطة بالإيمان. يعني فكرة السلام والتسليم مرتبطة بالإيمان. لو إنسان عنده إيمان قوي بيعيش في سلام، يبقى بيرمي على ربنا كل همومه فيبان عليه أنه عنده إيمان. فكرة الإيمان بتبان في أن الإنسان مش ماسك في الدنيا، مش فارق مع الخسارة والمكسب، ما بيجريش وراء الفلوس زياد، وكل ده وراء إيمان. فإذا بيسمع بإيمانهم، يعني الإيمان دايما عامل، وعمل الإيمان بيشهد للإيمان، زي ما قال الإيمان العامل بالمحبة، أو معلمنا يعقوب يقول: أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. إذن الإيمان بيبان، بيبان في حياة الناس، بيبان في حياة الشكر، بيبان في الرضا، بيبان في السلام، بيبان في العطاء، بيبان في الاتكال على ربنا، بيبان في الكلام عن ربنا، بيبان في التكريس، بيبان في أن الواحد مشغول بربنا أكثر من أي حاجة. كل ده علامات إيمان. ومحبتكم نحو جميع القديسين، برضو المحبة ما هي شوية مشاعر جوا القلب، لأن هنا بيقول سمعت بإيمانكم وسمعت بمحبتكم. معنى كده أن الإيمان مسمع والمحبة مسمعة. يعني إيه المحبة مسمعة؟ برضو نفس الكلام، يعني المحبة ليها أعمال وثمار خلت سمعتهم توصل لغاية بولس في روما. زي ما الإيمان له أعمال، المحبة لها أعمال. لا نحب بالكلام ولا باللسان فقط، بل بالعمل والحق. اللي بيحب الناس بيخدمهم، بيقف معاهم، بيحتملهم،
بيشيل همهم، بيشيل أثقالهم. فلما بيقول سمعت بمحبتكم نحو جميع القديسين، وهنا القديسين مقصود بهم كل شعب الكنيسة. كان زمان وما زال يقال على اللي ماسكين في الإيمان إن هم قديسين. ليه؟ عشان خدوا الروح القدس ببساطة. كل اللي شايل روح الله القدوس صار قديس بنعمة الروح القدس. إنما مش معناه إن هو ما بيغلطش، لا، لأن الروح القدس ما بيمنعش الإنسان من الخطأ، هو يقوده إلى الصح، هو يقدس حياته، لكن بيقول لا تطفئ الروح. فده راجع لدورك أنت، لو تسلك بالروح، تحيا بالروح، تخضع لروح الله، تمشي في طريق القداسة. إنما لو تقاوم عمل الروح، تطفئ الروح، تحزن الروح، حتى لو روح الله القدس جواك، أنت ماشي في سكة غلط. فالقديسين إحنا كلنا نعتبر قديسين ونعتبر خطاة. خطاة لأننا ما زلنا نخطئ وبنضعف، وقديسين بنعمة ربنا والروح القدس الساكن فينا، وكأن القداسة بتشدنا لفوق والخطيئة بتشدنا لتحت، الروح يشدنا لفوق والجسد يشدنا لتحت، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. وتلاحظوا في القداس نقول يا رب ارحم، ارحمنا يا رب وليس كخطايانا، يعني بنقول احنا خطاة، وبعدين الكنيسة تقول ايه؟ القدسات للقديسين. احنا قديسين ولا خطاة؟ احنا خطاة وقديسين، قديسين بالنعمة وخطاة بالحقيقة. لكن طول ما احنا بنيجي تائبين نتمتع بروح الله القدوس، نأكل جسده المقدس ودمه القدوس مقدس، يبقى احنا كده بنتقدس. فلما يقول محبتكم نحو جميع القديسين يقصد كل الناس اللي داخل الكنيسة. لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. قديس يوحنا ذهبي الفم، لأنه كان من المعجبين جدا بالقديس بولس الرسول، دايما في وعظاته يقول القديس بولس ده مشجع جدا، لأن بولس ده في سجن والكنيسة كلها مضطهدة في الزمن ده. إنما تلاحظوا أن النغمات بتاعته كلها فيها رجاء، فيها بهجة، فيها فرح. يقول أنا سامع أخباركم، إيمانكم يفرح ومحبتكم عظيمة، وأنا بشكر ربنا على أخباركم. طبعا لما واحد يسمع الكلام ده ينبسط قوي ويجتهد أكثر وأكثر، بالرغم أن هم ما زال في مشاكل وما زال في ضعفات، في تجارب، في ألام، لكن مع كده هو دايما يبص على الجانب الحلو. الإنسان الروحاني بيشيل عينين المسيح الحلوة ويشوف الحاجة الحلوة، ما يقعدش يشوف الحاجة الناقصة، ما يعرفش يزم أبدا. المحبة

ما بتشوفش الحاجة الغلط لا تقبح، فلما بتحب الناس بتشوف الحاجة الحلوة اللي في الناس، ولما تشجعهم الناس يزدادوا حماس للحياة الأفضل، الحياة المقدسة. فهنا معلمنا بولس بيشجع، أنا سمعت عن محبتكم وسمعت عن إيمانكم ولا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. كلام مشجع جدا. الصفة دي ملازمة للقديس بولس، يعني لو قريتوا ال 14 رسالة مش هتلاقوا في رسالة تخلو من روح التشجيع، بالرغم ان في رسائل كان فيها مشاكل ضخمة زي غلطية وزي كورنثوس الأولى، في مشاكل كبيرة وهو كان متوجع وهو بيكتب، ومع هذا تلاقوا الرسالة برضو مليانة تشجيع، يعني يشد ويرجع تاني يقول أنا بحبكم وفرحان بيكم وانتوا كويسين. نحتاج قوي في الزمن ده ان احنا نشجع اولادنا ونشجع احبائنا ونشجع المبتدئين، شجعوا صغار النفوس. الفضيلة التانية الجميلة قوي في بولس الرسول حكاية الشكر المستمر، لا ازال شاكرا، برضو تقريبا لا تخلو رسالة من روح الشكر. ال 14 رسالة على اختلاف الأزمنة اللي اتكتبوا فيها الرسالة والمشاكل اللي تعرضت ليها الرسائل، إنما دايما في كل رسالة تقول إيه، أنا بشكر ربنا عليكم، بشكر ربنا. طب ده في رسائل بيبقى فيها بدع وهرطقات، وفي رسائل فيها فتور وبرود روحي ولخبطة، ومع هذا هو لا يزال شاكرا. كل ما الإنسان كان قريب من ربنا كل ما اقتنى الفضلتين دول، فضيلة الشكر وفضيلة التشجيع، دي علامات القرب من ربنا، ان الواحد يبقى شايف كل حاجة حلو، شايف ان ربنا بيعمل كل حاجة صح في وقتها فبيشكر على طول، وشايف الناس حلوة بما فيهم من ضعفات برضو شايف حاجات حلوة. لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي، دي تأكد لنا مبدأ كمان إنه الصلاة تكمل الخدمة دايما. يعني بولس مش متواجد مع الناس، هو في بلد وهم في بلد، لكن هو بيذكرهم في صلاته. إذن الصلاة من أجل بعض لها قيمة كبيرة في خلاص نفوسنا، إحنا نصلي والناس تصلي لنا، والخدام للشعب والشعب للخدام والكهنة والكنيسة كلها لأبونا البطرك وأبائنا الأساقفة، بنذكر بعض لأن ده تعبير محبة، ولأننا نثق إن في الآخر نعمة ربنا هي اللي بتشيل الكل، هي اللي بتحل المشاكل، هي اللي بتخلص الناس. فعمل الصلاة هام جدا في الخدمة، كمل خدمتك بالصلاة، تمم خدمتك بالصلاة. إذا كنت بتخدم أي إنسان حبشها بشوية صلاة، ده هي الصلاة أهم يمكن من الخدمة، لأن يجي وقت الناس ما بتقبلش كلام أو المشاكل بتتعقد ما بيبقى لهاش حل، هيفضل إيه؟ هيفضل الصلاة. ربنا عنده الحل، ربنا عارف يوصل للناس اللي مش عارفين نوصل لهم. كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. مبدأ مهم هنا كمان حكاية النمو. طب أنت بتقول يا معلمنا بولس إن هم ناس حلوين، إيمانهم عظيم، محبتهم للقديسين واضحة، وبتشكر ربنا على مستواهم، طب لسه بتصلي؟ تصلي لهم ليه يعني؟ ما تصلي للناس اللي ما تعرفش ربنا. هنا في مبدأ نمو، ما فيش حد يقدر يكتفي بمستوى الروحي أبدا، ما حدش ممكن يقول أنا ما عدتش محتاج حد يصلي لي أو ما عدتش محتاج أن أنا أتقدم، لا، الحياة الروحية سكة ملهاش آخر لغاية ما تدخل السماء. فهنا بيقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع، يديكم إيه تاني؟ أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. ممكن واحد يقول له يعني هو أنت شايفنا مش عارفينه؟ ما احنا عارفينه. يقول له لا، أنتوا عارفينه بس أنتوا مش عارفينه كفاية، أنتوا مش عارفين ربنا كفاية، مهما قلتوا عارفينه معرفة ربنا ملهاش حدود. هو نفسه بولس اتكلم عن نفسه وقال إيه؟ الآن نعرف بعض المعرفة، الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ في السماء سأعرف كمان.

عرفت. فعملية معرفة الله دي تبتدي وما تنتهيش. كلكم تعرفوا ربنا، بس بصراحة كلنا ما نعرفش ربنا برضه، ما نعرفوش كما يجب، ما نعرفوش كفاية طبعا، لأن الله غير محدود. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي يسوع المسيح الذي أرسلته. بعدين في كلمة هنا مهمة، مش مجرد بيقول لهم بصلي لكم عشان تعرفوا ربنا أكتر، بيقول بصلي لكم عشان ربنا يكشف لكم معرفته، يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفته. يعني إيه؟ يعني معرفة ربنا ما تكملش بقراية كتاب روحي، يعني لا مش كفاية، ولا أنك تسمع وعظة، ولا أن حد يشرح الثالوث. معرفة الله تحتاج إلى روح إعلان، بمعنى يعني لازم ربنا ينور في قلب الواحد، لازم ينور عقل الواحد. مهما قريت ومهما سمعت دي البدايات، إنما ما كانش ربنا يحرك القلب وينور العقل تبقى لسه معرفتوش. لأن ربنا مش علم من العلوم تدرسه فتعرفه، ربنا هو الإله الغير محدود، شخص حي. عشان كده كلمة الإعلان عادة تستخدم في مرتبطة بكلمة المعرفة. فيقول مثلا في متى 11: أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وإيه؟ وأعلنتها للأطفال. إيه اللي خبيته وأعلنته؟ معرفة ربنا. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء، يعني مهما كانوا بيفهموا، مهما كان الآي كيو وعامل الذكاء ده عالي، مهما الناس قرت ودرست، ممكن يبقى في طفل أو شخص بسيط جدا يسبقهم كلهم في المعرفة. ليه؟ أعلنتها للأطفال. نفس التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع مع بطرس لما سألهم الناس بتقول عليا إيه؟ قالوا أرميا، وقال واحد من الأنبياء، وقال لهم وأنتوا بتقولوا عليا إيه؟ فبطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. قال له طباهك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي. يعني أنت خدت إعلان إلهي، أنت ما عرفتهاش بالذكاء ولا بالقراية، أنت قبلت إعلان داخلي. عشان كده يقول اللي يشهدوا لله أو للثالوث في السماء هم ثلاثة: الأب والابن والروح القدس. يعني الله يعلن سره لخائفيه، والإنسان الروحاني بالصلاة بيعرف سر ربنا. الإنسان الروحاني كل ما يقرب من مذبح الصلاة ويتكلم مع ربنا كتير ويشبع بربنا، ربنا يكشف له سره، يعلن له أسرار سماوية، ويعلن له خبرات روحية وأعماق في معرفة ربنا، فيحس إنه ما كانش يعرف حاجة. زي مثلا أيوب. أيوب اتكتب في أول سفره إنه رجل بار ورجل كامل وراجل يعني ما فيش زيه في الأرض، إنما في آخر السفر بيقول أنا ما كنتش عارف حاجة، أنا بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي. لأنه ربنا كشف له أسرار ما كانش يعرفها، وبقى بعد سنين كده يقول ده أنا ما كنتش أعرف حاجة، أنا كنت في نظر الناس أحسن واحد، وفي نظر نفسي كنت فاكر نفسي عارف وأحسن واحد، طلعت مش عارف حاجة، طلعت اللي ما عرفوش أكتر من اللي عرفه. إذن مهما الإنسان كبر وخدم وقرى ودرس وحفظ، يقف قدام ربنا يقول له إمتى هعرفك يا رب؟ أنا لسه ما عرفتكش، أنت مالكش آخر يا رب، أنا عاوز أعرفك أكتر من كده. عشان كده واحد من القديسين كان يصلي يقول له يا رب هبني أن أبدأ، وهو شيخ عجوز في البرية بقاله سنين طويلة في معرفة ربنا، لكن كل يوم يقول له يا رب نفسي أبتدي بقى، أبتدي. يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. برضو روح الحكمة والإعلان، لأن في أرواح شريرة تحاول تضلل الإنسان في معرفة ربنا. في أرواح شريرة تحاول تقدم معرفة مزيفة، معرفة متطرفة، مع
معرفة منحرفة. عشان كده لما تقرأ رسالة يوحنا الأولى يقول حسبه من الأرواح الغريبة، كل روح يدخل العالم لا يشهد أن يسوع قد جاء في الجسد هو ليس من الله. فلما يجي واحد يطلع كده ويقول أنا قريت الإنجيل واكتشفت أن المسيح ليس هو ابن الله، طبعا ده روح شرير، ده ليس روح الله. عشان كده هنا بيقول أنا بصلي أن ربنا يديكم روح الحكمة والإعلان في معرفته. والواحد لما بيصلي يقول له يا رب خليني أعرفك، نور عقلي، اديني روح الحكمة. وبعدين هنا استخدم تعبير غريب شوي، مش غريب، تعبير عميق لاهوتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح. طب ما انت لسه كنت بتقول ايه، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح في عدد 3، لما جه في عدد 17 قال يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح. هو الله الآب أبو ربنا يسوع ولا الله الآب إله ربنا يسوع؟ هو الاثنين. ليه؟ بحكم ألوهية المسيح، لاهوت المسيح له المجد، الله الآب أبو ربنا يسوع المسيح، واحد مع الآب في الجوهر أو من نفس جوهر الآب. الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو خبر أنا والآب واحد. عشان كده المسيح كان يقول له يا أبتاه. فهنا أبوة الآب للابن تدل على أن اللاهوت واحد، ألوهية واحدة. إنما لما يقول إله ربنا يسوع تفكرنا أن ربنا يسوع كان يصلي أحيانا يقول إلهي، زي إلهي إلهي لماذا تركتني. هنا بحكم ناسوته، بحكم تجسده، حسب التدبير، المسيح كواحد مننا دلوقتي كإنسان زينا وهو لم يفارق لاهوته، لما يكلم الآب ممكن يكلمه كإله. فإذا ممكن الله الآب يبقى أبو ربنا يسوع، أيوة طبعا، وأيضا إله ربنا يسوع، أبوه من ناحية ألوهيته وإلهه من ناحية ناسوته. وتلاحظوا أن هنا اللاهوت بيتقال، يعني علم اللاهوت بيقوله بولس وسط الكلام، مش بيعمل لنا محاضرة عن اللاهوت، هو بيستخدم الألفاظ ببساطة كده وتتنقل الفكر. أن ربنا يسوع له المجد، هي هنا يبان ليه مرة كان يقول يا أبتاه ويتكلم عن الآب كأبوه الشخصي لأنه لاهوت واحد بينهم، وفي مرات تانية يتكلم كإله، يكلم الآب كأنه إلهه، عشان هو بتجسده بقى إنسان زينا فبيتكلم بلغتنا. ولما يركز على العطايا اللي هناخدها من المسيح لازم يركز على ألوهية المسيح اللي منه كل العطايا والبركات السماوية. لما يركز على عمل المسيح على الأرض والخلاص اللي عمله لازم كمان يشاور على بعد الناسوتي، فنشوفها هنا كده. يقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنير عيون أذهانكم. يعني واحد فيكم هو قاعد دلوقتي بيقول إيه، كل مرة تيجي حكاية اللاهوت والناسوت دي أنا مخي مش، معلش ما تتضايقش، مخك عاوز استنارة، مش عاوز ذكاء ولا عاوز شرح كتير، بصراحة هو عاوز ان ربنا يجي كده مرة وينور. مستنيرة عيون اذهانكم، يعني فهم سر الله. الموضوع مش عقلاني، الله فوق العقل مش ضد العقل. مهما اجتهدنا وشرحنا لازم تيجي حتة كده ايه من ربنا فيريحك وينورك. ساعات لما الواحد يقول أنا فهمت يقول نورتنا، أو الحكاية نورت عشان فهم. نورت دي بقى مع ربنا عاوزة فعلا استنارة، يعني عاوزة ربنا يمد إيده جوه الواحد كده وينوره، لأنه معرفة الله ما هياش علوم طبيعية إنسانية. ده احنا حتى المعلومات والعلوم الدنيوية ساعات الواحد مش فاهمها. ممكن يجي حد يشرح لنا درس مثلا فيزياء ولا فلك ولا رياضة، الواحد يبقى مش فاهم. طب إذا كانت علوم الدنيا مش فاهمينها 100%، طب الله اللي خلق كل الكون ده فوق برضو المعرفة.
لكن ربنا يكشف معرفته لأولاده بروحه وبحكمته وخطوة خطوة وعلى قد استعداده اللي قصاده. فاحنا بنتكلم في أسرار الله، لكن زي ما قال بولس نتكلم بحكمة الله في سر. يعني مهما قلنا عن ربنا هيفضل الحكاية فيها أسرار تحتاج إلى إعلان وإلى استنارة. نفس فكرة الإعلان، فكرة الاستنارة.

والما أعمى بارتيماوس الأعمى والناس اللي كانت في السكة، وشفى عميان كثيرين. ده ليه؟ عشان الواحد دايما يطلب الاستنارة. لما الواحد يصلي يقول له يا رب أنا زي الأعمى، أنت بتقول أسرار وأنا مش شايف، أنت قصاد عيني وأنا مش شايف، في أمور لا ترى كتيرة قوي أنا مش شايفها، نور عقلي. ونقولها أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا لتعلموا ما هو رجاء دعوتي. يعني لما تحصل الاستنارة دي، لما ربنا ينور عقل الواحد يعرف السكة دي آخرها إيه، يشوف جمال الطريق اللي ابتداه، ما هو رجاء دعوته، يعني ربنا دعيك لإيه. تفتكر المسيح جه من السماء دعينا لإيه؟ دعينا لحاجة كبيرة جدا، دعينا إن إحنا يبقى لنا ميراث أبدي، إن إحنا نقعد معاه في السماء، إن إحنا نبقى أولاد ربنا إلى الأبد، إلى قداسة، إلى بر، إلى طهارة، إلى فرح لا ينطق به ومجيد. فمش هتعرف رجاء الدعوة غير بالاستنارة، لازم ربنا ينور عقلك تقول ياه ده الموضوع حلو قوي، موضوع كبير قوي، ده يستاهل الواحد ينسى الدنيا كلها عشان يجري في السكة دي. وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين؟ يعني مع الاستنارة الواحد يكتشف ده ربنا محوش للقديسين حاجات، غنى مجد ميراثه. في لما يكون أب وعنده عيل صغير، والأب ده غني جدا، العيل الصغير ده مش فاهم أبوه بيعمل له إيه، أبوه بيعمل له كل حاجة، بس هو لأنه صغير مش فاهم، لو قال له ده أنا عامل لك قصور وعامل لك وعامل لك، ما هو مش فاهم، هو عاوز اللعبة بتاعت النهاردة، يديله اللعبة بتاعت النهاردة. لكن كل ما يكبر ومخه ينور يكتشف ما هو غنى الميراث اللي مستنيه، غنى مجد ميراثه. يبقى الحكاية محتاجة استنارة. على قد ما الواحد فينا يشوف ربنا بيعمل له ايه ومحوش له ايه والغنى اللي مستنيه شكله ايه، طبعا ده هينعكس علينا بايه، بان الواحد يبص للدنيا دي من فوق، وانه يجتهد في الحياة الروحية، وانه يمسك في ربنا بايده واسنانه، وانه يبقى فرحان طول ما هو عايش مع ربنا لانه ماشي في السكة بتاعت الميراث الابدي. وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين؟ كل ده بركات الاستنارة. هو بيقول بولس أنا بصلي لكم، انتوا حلوين وإيمانكم حلو ومحبتكم حلوة، وأنا بصلي لكم عشان ربنا يديكم روح الحكمة والإعلان في معرفته، ولما عقلكم ينور هتعرفوا قد إيه ربنا محوش لكم حاجات حلوة، وإن في ميراث أبدي غني جدا، وإن الدعوة لها رجاء لا يعبر عنه. وكمان تعرفوا بالاستنارة ما هي عظمة قدرته، يعني هتعرف ربنا قوي قد إيه وبيعمل إيه عشان يوصلك السماء. لأن الواحد فينا ضعيف وفي شياطين بتحاربه والدنيا مش سهلة وفي حفر طول السكر، ومين يقدر يعدي ده كله؟ والإنسان فينا يعني بيقع ويقوم كل يوم، ومع هذا ربنا يسوع مصر على خلاصنا. فما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا؟ يعني هتعرف ان ربنا مسخر كل القوة من اجل خلاص اولاده، بيعمل كل حاجة عشان نوصل السماء بقوة عظيمة. يعني ربنا تقول انت ضعيف، ايوه انت ضعيف، بس اللي معاك اقوى من اي حد، الذي معنا اقوى من الذين علينا. كل ده يجي بالاستنارة، انك كل ما تقرب من ربنا تشوف قد ايه انا ضعيف، ومع كده قد ايه ربنا القوي اشتغل حسابي وقوته في الضعف تكمل. كل ده يجي بالاستنارة. ما هي عظمة قدرته او قوته الفائقة نحونا نحن المؤمنين؟ حسب عمل شدة قوته، يعني بعمل القوي الشديد ده ازاي بيسوقنا في طريق خلصنا من مجد الى مجد. الذي عمله في المسيح قوة

ربنا في خلاص البشرية، تدبير ربنا في خلاص البشرية ظهر في المسيح. بمعنى إيه؟ هو كان حد قبل ربنا يسوع يقدر يدخل السماء لوحده؟ مش ممكن. كلنا محكوم علينا بالموت ومليانين خطية ومدانين ومستعبدين وقاصرين إنما ربنا له المجد لأنه قوي جدا وقادر. فالآب عمل في ابنه، بمعنى إيه؟ الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. واحد يقول مش هو المسيح قام لوحده؟ ليه بيقول الآب أقام المسيح؟ مش المسيح له المجد جلس لوحده؟ في آيات تانية بتقول جلس، جلس يبقى الفاعل هو المسيح، وفي آيات تقول قام يبقى الفاعل هو المسيح. هنا أقام يبقى الآب أقام الابن، وأجلسه يبقى الآب أجلس الابن. الاثنين دول هما نفسهم بتوع إيه؟ أبو ربنا يسوع وإله ربنا يسوع. ليه؟ من ناحية الألوهة، الألوهية، المسيح قام لأن لاهوته فيه. أنا كإنسان لو مت ما أقدرش أقوم لوحدي لأني إنسان، مجرد إنسان. المسيح له المجد، إله حقيقي من إله حقيقي، فبقوة ألوهيته يقدر يقوم من الموت ويغلبه. فالمسيح قام، والمسيح جلس عن يمين العظمة لأنه إله حقيقي من إله حقيقي. لكن لو بصينا للمسيح من زاوية أنه إنسان زينا، هنقول الله أقام المسيح، والمسيح بقى أول الطابور البشري، بكر بين إخوة كثيرين، فننسب القيامة لله الآب اللي قوم المسيح. ده من ناحية التركيز على ناسوت المسيح له المجد. فهي نفس الفكرة لو تاخدوا بالكم، المسيح قام صح طبعا، والآب أقام المسيح برضو صح. المسيح قام بقوة ألوهيته، والآب أقام المسيح إشارة إلى ناسوت المسيح. وهنا قيمة أن يذكرها منسوبة للآب، ليه؟ عشان ده هيعود علينا احنا كلنا البشر بعد كده. يعني كما أقام الآب المسيح سيقيمنا نحن أيضا، وكما أجلس الآب المسيح عن يمينه سيجلسنا نحن أيضا لو كملنا المشوار للآخر. يبقى احنا جايين في دير ربنا يسوع واقفين صف مسكين فيه، بنقول احنا تبعه. فبدال تبعه، زي ما المسيح مات هنموت، زي ما المسيح قام هنقوم، زي ما المسيح صعد هنصعد، زي ما المسيح جلس هنجلس، بس عن يمينه. يبقى المسيح هو الأول، هو الأول بحكم تجسده، هو طبعا قبل كل شيء، لكن فيه يقوم الكل زي ما قال معلمنا بولس. الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا. يعني إيه الحاجات دي؟ في الوقت ده كان بتطلع بدع وما زالت مستمرة لهذا اليوم، بتحاول تقول إن المسيح له المجد زي رئيس ملائكة، زي سيد من الأسياد، زي إله، ولكنه ليس من نفس جوهر الآب، إله متوسط. عشان كده كانوا كل الآباء الرسل بيحاربوا الفكرة دي اللي امتدادها النهاردة شهود يهو. المسيح له المجد فوق كل رياسة، رياسة يعني ملائكية، فوق كل سيادة، فوق كل سلطان، فوق كل اسم. لا بشر ولا أي كائن آخر، المسيح فوق الكل لأنه إله حقيقي، إله حقيقي من إله حقيقي، نور من نور، مولود من الآب قبل كل الدهور. وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضا. هنا أسماء الآلهة اللي بتطلع كل شوي، أو اختراعات البشر اللي عاوزين يقولوا أنه في ربنا اللي هو ملاك، أو كل ده كلام مش مظبوط. المسيح له المجد، هو السيد، سيد الأسياد، هو ملك الملوك، هو فوق الكل. وأخضع كل شيء تحت قدميه، حسب كلمات المزمور. تمت النبوة بتاعت المزمور، اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. لما المسيح له المجد غلب الشيطان في الصليب وقام من الموت، فغلب الموت
وصعد

للسماء، فرفع الجنس البشري كله من الموت والخطية والعبودية، انتصر لحسابنا، انتصر لحسابنا، فبقت كل القوات الشيطانية هتخضع له، أخضع كل شيء تحت قدميه، وكل البشر بعد كده هيخضعوا للمسيح في الآخر، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء. يبقى خطة خلاصنا إن المسيح يجي لنا في جسدنا، في هذا الجسد الضعيف، ويموت عننا ولأجلنا ويفدينا، وبعدين يطلع السماء ويبقى هو رئيس خلاصنا وهو رأس الكنيسة. هنا الأول مرة يذكر كلمة إيه؟ الكنيسة. بقى احنا قلنا الرسالة دي كلها بتتكلم عن سر الكنيسة، فيقول الكنيسة التي هي جسده. ده سر. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد لما جه على الأرض عمل ده كله للبشرية، والبشرية لسه مش دريانة بالعز اللي بيعمله المسيح. الإنسان ما كانش دريان إن المسيح جاي عشان يفديه، الإنسان ما كانش مستوعب إن المسيح جاي عشان يقدس حياته، عشان يفتح له طريق السماء، عشان يرفع عنه حكم الموت، عشان يعلمه يمشي ويوصل السماء إزاي. لما المسيح تمم رحلته على الأرض وصعد للسماء صار رأسا للكنيسة، بقينا كلنا بندخل جوه الكنيسة نبقى أعضاء في المسيح، بنبقى جوه المسيح نلتصق به. أول ما نتعمد بنبقى حتة من ربنا، جزء من جسده. الإشارة دي زي حكاية آدم وحواء. آدم لما بص لحواء قال هذه عظم من عظامي، لحم من لحمي، فبقى مسؤول عنه. وتلاحظوا أنه آدم بقى رأس حواء، بقى رئيسها، وبقت هي جسده وبقى مسؤول عنها، وبقت هي تخضع له. نفس الفلسفة، الكنيسة هي حواء بالنسبة للمسيح، عظم من عظمه، لحم من لحمه، كلنا أعضاء في جسد المسيح، هو مسؤول عننا وإحنا مطالبين بالخضوع ليه. طول ما إحنا بنخضع له هو مسؤول عننا وهو مسؤول عن خلاصنا، لكن مطلوب مننا الخضوع. فنفس الزواج ده يعني تعبير عن علاقة المسيح بالكنيسة أو المسيح بجسده. فهنا بيقول إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد مال الكل بروحه، المسيح له المجد بروحه سكن في كل الأعضاء، لأن كل أعضاء الجسد خاضعة للرأس، كل خلية في الجسد في كنترول من الرأس عليها، كل خلية، كل خلية فيها شفرة مرتبطة بالكنترول الرأس، الشفرة دي هي اللي بتقول إن الخلية دي تبع الجسم ده. حكاية الشفرة والارتباط ده هو اللي حصل في سر المعمودية والميرون، بقينا كلنا خلايا في جسد المسيح، أعضاء في جسده. فالعضوية في جسد المسيح تدينا صلاحيات وتدينا مسؤوليات. صلاحيات زي ايه؟ ربنا مسؤول عننا، نصرخ هو يدافع عننا، هو المدبر لخلاصنا، هو الرئيس، هو المسؤول، هو اللي بيفكر لنا، هو اللي يتقدم الطريق قدامنا، احنا كلنا تابعين ليه. لكن كمان علينا مسؤولية نحن نخضع، لأنه تصور أن عضو في الجسد يعمل حاجة على غير رغبة الرأس يبقى الجسم مريض، يبقى العضو ده ماشي لوحده. ده في مرض في الأعصاب كده، أنه مثلا إيدين الواحد ترعش، هنا الرأس مش قادر تسيطر على العصب، حصل كده نوع من التوتر في العلاقة بين الرأس وبين العضو أو الخلية دي، فتلاقوا أنه بيتحرك لوحده بدون رجوع إلى الرأس. فالعلاقة دي علاقة جميلة وصفها بولس في روميا 12 وفي كورنثوس الأولى 12، فكرة الأعضاء في الجسد الواحد مالية الكتاب، وفي أفسس هنا هتيجي بالتفصيل بعد شوية، وهي فكرة مريحة جدا، فكرة تخلي الواحد دفيان كده. ليه؟ أنت بينك وبين المسيح علاقة سرية عجيبة لا يعبر عنها، زي علاقة الخلية في الجسم بالرأس. ده لغاية النهاردة الطب معرفش كل الأسرار، إزاي العقل ده
يقود كل خلية بالدقة دي. إذا كان ده على مستوى الجسد الإنساني، وما كان بقى بسر ارتباط المسيح بكنيسته وبشعبه. فالمسيح له المجد مال الكل طبعا بروح. احنا بنقول الروح القدس، روح المسيح، ملك السماوي، روح الحق الحاضر في كل مكان، كنز الصالحات مالئ كل مكان ولا يحويه مكان، لكن هو مال الكل. فملء الذي يملأ الكل في الكل يعني ايه؟ يعني انت مليان بروح ربنا، وروح ربنا مالي كل الكنيسة، يعني على مستواك انت كعضو كشخص تمتلئ بروح الله فتبقى عضو حي في جسد المسيح. والروح القدس لما يملأ كل الأعضاء تبقى الكنيسة كلها قوية، لأنها كنيسة ماشية بالروح القدس بروح المسيح، لأن روح المسيح يخلي كل الأعضاء تخضع للرأس. فيبقى المسيح له المجد بيتحرك بانسيابية كده، وكل الجسد كل الكنيسة ماشية وراه. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، يرجع بقى إيه يحكي الحكاية ابتدت إزاي، كيف صرنا أعضاء في جسد المسيح. هيحكي اللي قاله بس بطريقة تانية. رسالة أفسس رسالة عميقة وغنية وكلامها دسم، لكنها بتشرح لنا بكذا طريقة بأكتر من تعبير ليه المسيح جه، وعمل إيه المسيح له المجد، وإيه البركات اللي خدناها، وإزاي نمسك فيها عشان نوصل السماء. ده كل إصحاح في الكلام ده. أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا، حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. بولس الرسول يتميز في أسلوبه بالجمل الطويلة قوي. الجملة دي هتاخد 5 آيات عشان تكمل، لأن لما بيقول أنتم إذ كنتم أمواتا، المفروض على طول يقول إيه؟ أحيانا أحياكم مع المسيح. هي الجملة تخلص كده، أنتم إذ كنتم أمواتا بالخطايا أحياكم مع المسيح. بس عشان يقول أمواتا بالخطايا خد فيها 3-4 آيات عشان يشرح لنا الواقع الأولاني اللي كنا فيه قبل المسيح، وبعدين عشان ينقلنا بقى للحياة الجديدة دي لسه قدامها كذا آية. فمعلمنا بولس الرسول بأسلوبه الفلسفي العميق ساعات يستفيض في نقطة، في الجملة تطول منه قوي. دي أحد علامات أسلوب معلمنا بولس. هنا بيتكلم عن حياتنا قبل العهد الجديد، قبل التجسد. إن كنا أمم ولا يهود، لأن هو في الإصحاح اللي فات ذكر نحن وأنتم، فاكرينها؟ نحن على اعتبار كان هو واحد من اليهود، وأنتم وطلع كل تعبان ومحتاج للخلاص. هنا بيقول أنتم إذ كنتم أمواتا، التركيز أكتر على الأمم، بالذنوب والخطايا، لكن كل الناس كانت أموات بالخطايا. يبقى في حقيقة واضحة أن الخطية موتت الناس كلها، أجرة الخطية موت. إذن الجميع زاغوا وفسدوا، وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. دي قاعدة مهمة جدا عشان نفهم ليه المسيح لازم يجي، لأن دي بداية شرح ضرورة التجسد. ليه المسيح لازم يخلصنا؟ ليه هو المخلص؟ التي سلكتم فيها قبلا، يعني الخطايا دي مش مجرد فساد داخلي ميل للشر، كمان ده سلوك إنساني. مين عاش فينا ومغلطش؟ كل الناس بتغلط. سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، يعني نظام الدنيا دي خطية فساد. حسب رئيس سلطان الهواء. ايه رئيس سلطان الهواء؟ اللي هو الشيطان. سمى المسيح رئيس هذا العالم، وهنا بولس بيسميه رئيس سلطان الهواء، لان البعض كان يعتقد ان الهواء ده مليان ارواح شريرة، او ده اعتقاد مظبوط. فالعالم خاضع لقوة الشر من ساعة دخول الخطية العالم، ومين المتحكم؟ عدو الخير، رئيس سلطان الهواء، رئيس هذا العالم.
فرئيس العالم ده أو رئيس سلطان

أو الهوى، يعني كل اللي بيحرك الشهوات في الناس مسيطر على الناس كلهم، مدخل الغلط في الناس كلهم. الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الشيطان ده عاوزين تعرفوه تشوفوه في الناس اللي لسه ما تبتش وما أمنتش، يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا. يعني لما نبص لغيرنا ونلاقيه غرقان في خطاياه وعايش للدنيا وفي الدنيا وخاضع للشيطان زيادة، نفتكر احنا كمان كنا كده، كنا كده قبل المسيح، أو كنا كده قبل التوبة، يعني في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار. يعني هو الشيطان مستخبي ورا حاجة اسمها مشيئات الجسد والأفكار، فالجسد اللي بيشتهي الخطايا والأفكار اللي بتشتهي الانتقام والعظمة وشهوة العيون وشهوة الجسد، كل ده مش من ربنا، ده من الشيطان اللي بيحرك العالم في الاتجاه اللي كله شر. وكنا بالطبيعة أبناء الغضب، يعني كنا كلنا كبشر واقعين تحت غضب الله. في رومية واحد يقول لأن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم. ربنا من الأول أعلن غضبه على الأشرار، طب ما كلنا أشرار. فكنا بالطبيعة كلنا أبناء الغضب، يعني نستاهل غضب ربنا كالباقين أيضا، ما كانش لينا تميز عن غيرنا قبل المسيح. يهود أو أمم كله بيغلط، عارفين مش عارفين أهو كله عايش في الخطية والشيطان مستعبد الكل. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. فاكرين حكاية كنتم ونحن، أنتم ونحن؟ عدد واحد هنا يقول إذ كنتم، فيبان كأن الكلام بيتكلم على الناس الأمم، وبعدين في عدد 5 يقول ونحن أموات بالخطايا. يبقى لم اليهودي على الأمم وقال كل دول ميتين، كل دول خطاة، كل دول واقعين تحت الغضب، كان لازم يجي لهم مخلص من بره. ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. يبقى الجملة تبدو طويلة لأن عاوز يشرح الخلاص في آية، فالآية طويلة خدت 5 أعداد. عاوز يقول الناس ابتدت أموات بالخطايا، ودي باينة في العالم لسه اللي معرفش المسيح، رئيس العالم مستعبدهم والشهوات بتحركهم وأبناء المعصية وأبناء الغضب. ربنا بص علينا وهو غني في الرحمة، يعني ربنا بصلنا فصعبنا عليه، احنا خليقته اللي اتخلقنا على صورته ومثاله، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا به. عشان كده دايما نقول ليه المسيح جه؟ عشان بيحبنا. ليه المسيح مات؟ عشان بيحبنا. ليه المسيح قام؟ عشان بيحبنا. ليه المسيح صعد للسماء؟ عشان بيحبنا. ليه المسيح حط فينا روحه؟ دايما الإجابة عشان بيحبنا. الله محبة هي تفسير كل ما يحدث، كل حاجة في الحياة الروحية تفسر بالرجوع إلى كلمة الله حب. من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. يعني ما استناش ان احنا نتصلح، لا ما احنا مش هنتصلح من غيره. فاحنا في قمة الفساد والضياع والشهوات والجهل الروحي، جه المسيح ومات عشاننا. عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع ما كانش بيشرح الاستفاضة سر موته وقيامته قبل ما يموت. ليه؟ ما هو الخطية ماشية في دماغ الناس، والناس كلها مخها يعني مظلم من كتر الشر. فالمسيح مات وإحنا لسه في خطايان، كل الناس وقع في الشر والشيطان ماسك الناس في إيديه، والمسيح جه فدى البشرية كلها ونحن بعد خطاة. وطبعا دي بقى النهاردة بنقدمها لكل إنسان بعيد ونقول له بقى الخبر الحلو ده، دي البشارة بقى، ده الإنجيل، خبر المفرح، إنه وإنت ماشي غلط وإنت بعيد عن ربنا، ربنا بيحبك وفداك.
ومات عشانك، عشان يرجعك، عشان يفوقك، عشان ينقذك، عشان يديك حياة أبدية بدل جهنم. إنما أنت ما عملتش حاجة في الأول، أنت مش دريان اللي بيحصل. ونحن بعد خطاء، نحن أموات بالخطايا. نقراها تاني. أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. يبقى قاعدة دايما نفتكرها، كل ما الواحد يسيب نفسه للخطية حكم على نفسه بالموت. التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، اللي يمشي ورا الدنيا دي يمشي في الغلط، حسب رئيس سلطان الهواء، يبقى الشيطان هو اللي سايق الدنيا، الروح هو روح الشر الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، يبقى الشيطان بيحرك الناس اللي بره المسيح، الذين نحن أيضا، إحنا كمان قبل الإيمان كيهود أو أمم، جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة كلنا أبناء الغضب كالباقين أيضا. يعني حتى اليهودي زيه زي الأممي يستاهل غضب ربنا كالباقين. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. يبقى ربنا اتحرك مش لأننا كويسين، ولا لأن في يهودي كويس ولا أممي كويس، لا، لأن ربنا هو اللي كويس. الله وهو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات في الخطايا أحيانا مع المسيح. يبقى كل اللي عمله المسيح عشان الكلمة بتاعت أحيانا دي، عشان كده ربنا يسوع يقول جئت لتكون لكم حياة. أتاري إن إحنا في نظر المسيح أموات بالخطايا، إحنا فاكرين نفسنا عايشين، بس في نظر المسيح مش هي دي الحياة اللي قصدها، مش هي دي السعادة اللي كان يتمنها لنا، مش هي دي الحرية اللي خلقنا عليها، إحنا ميتين قدامه. فجالنا من السماء عشان يحيينا، وعشان يحيينا لازم يتجسد وياخد طبيعتنا ويموت بيها ويقوم بيها ويحررها من سلطان الشر ويصعد للسماء ويفتح لنا باب الملكوت. فنحن بعد خطاء ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون. بالنعمة يعني إيه؟ يعني هدية. ربنا يسوع له المجد لما فدانا ما طلبش مننا في الوقت ده حاجة، طلب بعد كده، بس طلب بعد كده إيه؟ ما بنسميه استحقاق النعمة أو إحنا هناخدها إزاي، لكن لما دفع الثمن ما حدش فينا دفع معه حاجة. لما دفع الديون اللي علينا مين فينا كان يقدر يدفع مليم؟ ده كان دم المسيح الوحيد اللي ممكن يسد الحسابات المفتحة دي كلها. فدي اسمها النعمة. النعمة يعني عطاء بلا حدود من الله بدون مقابل من الإنسان. وعشان كده لما ربنا بنعمته يوصلنا السماء ما حدش فينا هنقول له يا رب احنا طلعنا شاطرين قوي وعرفنا ندخل السماء، لا، هنفضل نقول له كل إلى الأبد نمجد نعمتك. عشان كده في أول الإصحاح يقول لمدح مجد نعمته. يعني إيه؟ هيفضل الواحد إلى الأبد مديون للمسيح له المجد لنعمة ربنا. والنعمة دي كلمة محبوبة جدا عندنا، لأنه هي دي اللي هتوصلنا السماء، دي الهدية اللي ملهاش مقابل مهما قلت مهما عملت. هو حد فينا كان يقدر يشتري روح الله؟ حد فينا كان يقدر يشتري حريته؟ حد فينا كان يقدر يشتري حياته الأبدية؟ حد فينا يقدر يشتري دخوله في عضوية جسد المسيح؟ حد فينا كان يقدر يدفع ثمن الجسد والدم اللي بنتناولهم؟ كل ده اسمه نعمة. عشان كده تلاحظوا أبونا في القداس يقول محبة الله الآب وإيه؟ ونعمة الابن الوحيد. ما هو ورا النعمة في محبة، محبة إلهية ظهرت في نعمة الابن اللي سكب علينا الروح القدس، شركة وعطية الروح القدس. بالنعمة أنتم مخلصون. وصل بينا بالنعمة لإيه؟ مش بس دفع الديون عنا ومات بعد عننا، أقامنا معه. كلمة دي جميلة ومهمة قوي، لأن ممكن واحد يقول ببساطة هو المسيح قام وإحنا فرحانين في كل عيد قيامة، طب بس المسيح ما كانش محتاج يقوم، بلاهوته هو لا يموت. أيوه بس أنا بموت النهاردة، القيامة هدية المسيح لي أنا الإنسان.

الإنسان العاجز إن أنا أقوم من الموت، لما المسيح قام أنا كده فرحان، يبقى لما هموت أقوم. فالقيامة هدية المسيح للبشرية، عشان كده قام. والصعود هدية المسيح للبشرية، والجلوس عن يمين الآب كل ده لينا. عشان كده تلاحظوا بالحقيقة نؤمن نقول إيه؟ هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا، ونبتدي نحكي تجسد وتأنس وصلب وقام وصعد، كل ده عشان، كل ده مش عشان المسيح، كل ده الحساب نحن، من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. شوف بقى أي حاجة عملها المسيح دي كانت عشان نحن. فأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات على اعتبار ما سيكون. يعني إيه؟ يعني طول ما احنا ماسكين في ربنا يسوع، لازقين للمسيح، أعضاء في جسده في كنيسته، يبقى طبيعي هنقوم من الموت، وطبيعي هنجلس عن يمين الآب في المسيح له المجد. عشان كده هو كان مصر طول الإصحاح الأولاني يقول إيه؟ فيه فيه فيه، يعني إيه؟ اوعى تطلع بر، اوعى تنفصل عن المسيح، اوعى العلاقة تبرد، خليك عضو جوه. وجوه دي بانت بقى انها جوه الكنيسة، لان الكنيسة هي جسده، فالكنيسة هي اللي هتخليك في المسيح. هذه السر بقى، طول ما انت جوه المسيح يبقى كل اللي بيعمله المسيح ده من اجلك وهتاخده. اقامنا معه واجلسنا معه في السماوات. عشان يتحول الكلام ببساطة شوية، نقول الانسان اللي ثابت في المسيح ساعة ما بتيجي لحظة نهاية عمره بيبقى فرحان وبيبقى مش خايف. ليه؟ لأنه لازق في المسيح، عضو جوه المسيح، مطمن أنه هيغمض عينه هيجي المسيح يصحي، لأنه أقامنا معه، ومطمن بالتالي أنه بنعمة ربنا له المجد، بنعمته له مكان في المسيح عن يمين الآب الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني.

امنحني امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني علم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة لله روح من صحك القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع كفر. فقال لهم:

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك

0: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: سفر صموئيل الأول، الأصحاح الثامن. وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسم ابنه البكر يوئيل، واسم ثانيه أبية، كانا قاضيين في بئر سبع. ولم يسلك ابناه في طريقه، بل مال وراء المكسب وأخذ رشوة وعوج القضاء. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرام، وقالوا له: هوذا أنت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا: أعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صموئيل إلى الرب، فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم، حسب كل أعمالهم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم، وتركوني وعبدوا آلهة أخرى، هكذا هم عاملون بك أيضا. فالآن اسمع بصوتهم، ولكن أشهدن عليهم وأخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب، وقال: هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم، يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه، فيركضون أمام مراكبه، ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خماسين، فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده، ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه، ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات، ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده، ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده، ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله، ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيدا، فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم، فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم. فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل، وقالوا: لا، بل يكون علينا ملك، فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب، ويقضي لنا ملكنا، ويخرج أمامنا، ويحارب حروبنا. فسمع صموئيل كل كلام الشعب، وتكلم به في أذني الرب. فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا. فقال صموئيل لرجال إسرائيل: اذهبوا كل واحد إلى مدينته. الأصحاح التاسع. وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن أبيئيل ابن سرور ابن بكورة ابن أفيح ابن رجل بنياميني جبار بأس، وكان له ابن اسمه شاول، شاب وحسن، ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه، من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب. فضلت أتن قيس أبي شاول، فقال قيس لشاول ابنه: خذ معك واحدا من الغلمان وقم اذهب فتش على الأتن. فعبر في جبل أفرايم، ثم عبر في أرض شليشة فلم يجدها.

ثم عبرا في ارض شعليم فلم توجد، ثم عبرا في ارض بنيامين فلم يجداها. ولما دخلا ارض صوف قال شاول لغلامه الذي معه: تعال نرجع لئلا يترك ابي الاتن ويهتم بنا. فقال له: هو ذا رجل الله في هذه المدينة، والرجل مكرم، كل ما يقوله يصير. لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها. فقال شاول للغلام: هوذا نذهب، فماذا نقدم للرجل؟ لأن الخبز قد نفد من أوعيتنا، وليس من هدية نقدمها لرجل الله. ماذا معنا؟ فعاد الغلام وأجاب شاول وقال: هوذا يوجد بيدي ربع شاقل فضة، فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا. سابقا في إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله: هلما نذهب إلى الرائي، لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي. فقال شاول لغلامه: كلامك حسن، هلما نذهب. فذهبا إلى المدينة التي فيها رجل الله. وفيما هما صاعدان في مطلع المدينة صادفا فتيات خارجات لاستقاء الماء، فقالا لهن: أهنا الرائي؟ فأجبنهما وقلنا: نعم، هوذا هو أمامكم، أسرع الآن، لأنه جاء اليوم إلى المدينة، لأنه اليوم ذبيحة للشعب على المرتفع. عند دخولكم المدينة للوقت تجدانه قبل صعوده إلى المرتفعة ليأكل، لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي، لأنه يبارك الذبيحة، بعد ذلك يأكل المدعوون. فالآن صعدا لأنكما في مثل اليوم تجدانه. فصعدا إلى المدينة، وفيما هما آتيان في وسط المدينة إذا بصموئيل خارج للقائهما ليصعد إلى المرتفع. والرب كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلا: غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين، فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل، فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين، لأني نظرت إلى شعبي، لأن صراخهم قد جاء إلي. فلما رأى صموئيل شاول أجابه الرب: هوذا الرجل الذي كلمتك عنه، هذا يضبط شعبي. فتقدم شاول إلى صموئيل في وسط الباب وقال: أطلب إليك، أخبرني أين بيت الرائي؟ فأجاب صموئيل شاول وقال: أنا الرائي، اصعد أمامي إلى المرتفع فتأكل معي اليوم، ثم أطلقك صباحا وأخبرك بكل ما في قلبك، وأما الأتن الضالة لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها، لأنها قد وجدت. ولمن كل شهي إسرائيل؟ أليس لك ولكل بيت أبيك؟ فأجاب شاول وقال: أما أنا بنيميني من أصغر أصباط إسرائيل، وعشيرتي أصغر كل عشائر أصباط بنيامين، فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ فأخذ صموئيل شاول وغلامه وأدخلهما إلى المنسك، وأعطاهما مكانا في رأس المدعوين، وهم نحو 30 رجلا. وقال صموئيل للطباخ: هات النصيب الذي أعطيتك إياه، الذي قلت لك عنه، ضعه عندك. فرفع الطباخ الساق مع ما عليها وجعلها أمام شاول. فقال: هوذا ما أبقي، ضعه أمامك وكل، لأنه إلى هذا الميعاد محفوظ لك من حين قلت دعوت الشعب. فأكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم. ولما نزلوا من المرتفعة إلى المدينة تكلم مع شاول على السطح.
وبكروا، وكان عند طلوع الفجر ان صموئيل دعا شاول عن السطح قائلا: قم فاصرفك. فقام شاول وخرجا كلاهما هو وصموئيل الى خارج. وفيما هما نازلان بطرف المدينة قال صموئيل لشاول: قل للغلام ان يعبر قدامنا. فعبر، واما انت فقف الان فاسمعك كلام الله. الاصحاح العاشر. فاخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال: اليس لان الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا؟ في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل في تخم بنيامين في صلصح، فيقولان لك: قد وجدت الاتن التي ذهبت تفتش عليها، وهوذا ابوك قد ترك امر الاتن واهتم بكما قائلا: ماذا اصنع لابني؟ وتعدو من هناك ذاهبا حتى تأتي الى بلوطة تابور، فيصادفك هناك ثلاثة رجال صاعدون الى الله الى بيت إيل، واحد حامل ثلاثة جداء وواحد حامل ثلاثة ارغفة خبز وواحد حامل زق خمر، فيسلمون عليك ويعطونك رغيفي خبز فتأخذ من يدهم. بعد ذلك تأتي الى جبعة الله حيث انصاب الفلسطينيين، ويكون عند مجيئك الى هناك الى المدينة انك تصادف زمرة من الانبياء نازلين من المرتفعة، وامامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون، فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول الى رجل اخر. واذا اتت هذه الايات عليك فافعل ما وجدته يدك لان الله معك، وتنزل قدامي الى الجلجال، وهوذا انا انزل اليك لاصعد محرقات واذبح ذبائح سلاما. سبعة ايام تلبث حتى اتي اليك واعلمك ماذا تفعل. وكان عندما ادار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل ان الله اعطاه قلبا اخر. واتت جميع هذه الايات في ذلك اليوم. ولما جاءوا الى هناك الى جبعة اذا بزمرة من الانبياء لقيته، فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم. ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ امس وما قبله انه يتنبأ مع الانبياء، قال الشعب الواحد لصاحبه: ماذا صار لابن قيس؟ اشاول ايضا بين الانبياء؟ فاجاب رجل من هناك وقال: ومن هو ابوه؟ ولذلك ذهب مثلا اشاول ايضا بين الانبياء. ولما انتهى من التنبي جاء الى المرتفع، فقال عم شاول له ولغلامه: الى اين ذهبتم؟ فقال: لكي نفتش على الاتن، ولما رأينا انها لم توجد جئنا الى صموئيل. فقال عم شاول: اخبرني ماذا قال لكما صموئيل؟ فقال شاول لعمه: اخبرنا بان الاتن قد وجد، ولكنه لم يخبره بامر المملكة الذي تكلم به صموئيل. واستدعى صموئيل الشعب الى الرب الى المصفات، وقال لبني اسرائيل: هكذا يقول الرب اله اسرائيل: اني اصعدت اسرائيل من مصر وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم، وانتم قد رفضتم اليوم الهكم الذي هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون اليكم ويضايقونكم، وقلتم له: بل تجعل علينا ملكا، فالان امثلوا امام الرب
حسب أصبر

أسباطكم وألوفكم. فقدم صموئيل جميع أسباط إسرائيل، فأخذ سبط بنيامين، ثم قدم سبط بنيامين حسب عشائره، فأخذت عشيرة مطري، وأخذ شاول بن قيس، ففتشوا عليه فلم يوجد. فسألوا أيضا من الرب: هل يأتي الرجل أيضا إلى هنا؟ فقال الرب: هو ذا قد اختبأ بين الأمتع. فركضوا وأخذوه من هناك، فوقف بين الشعب، فكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق. فقال صموئيل لجميع الشعب: أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف كل الشعب وقالوا: ليحيى الملك. فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة، وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب. ثم أطلق صموئيل جميع الشعب كل واحد إلى بيته، وشاول أيضا ذهب إلى بيته إلى جبعة، وذهب معه الجماعة التي مس الله قلبه. وأما بنو بليعال فقالوا: كيف يخلصنا هذا؟ فاحتقروه ولم يقدموا له هدية، فكان كأصم.

من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

كتيب الطريق الوحيد لمعرفة الله للقمص بيشوي كامل. الإله المجهول. مر القديس بولس على هيكل للأوثان ولقى ناس فيه متعبدين جدا، بيصوموا صوم شديد وبيصلوا كل الفروض في سجود ووقوف، ولكن كان الناس دول صرحة مع نفسهم، فكتبوا على معبدهم العنوان ده: معبد الإله المجهول، أعمال 17-22. ودي حقيقة، لأن الإنجيل بيقول إن الله روح لم يره أحد قط، يوحنا 1:18. هل الله عرفوه بالعقل؟ يمكن العقل يقدر يحل مسألة حساب أو تمرين هندسة لو كان سهل، لكن لو كان تمرين الهندسة ده صعب فالعقل بيصعب عليه إدراكه. فهل الله زي تمرين الهندسة؟ وهل معرفة الله بتتوقف على قدرتنا العقلية بحيث يصعب على الإنسان غير المتعلم إنه يدركه؟ إذن فالله لا يعرف بالعقل، العقل محدود، وإزاي يقدر يدرك الله غير المحدود مهما كانت قدراته؟ ولكن الله غير المحدود يعلن ذاته للإنسان المحدود عن طريق روحه القدوس. حسب قول الإنجيل لا يقدر أحد أن يعرف الله إلا بالروح القدس. إزاي يصبح الإله المجهول لينا غير مجهول؟ الله في طبيعته حب، لأن الله محبة، رسالة يوحنا الأولى 4:8. فلو ما تزبطش تردد قلب الإنسان على نغمة المحبة للجميع، إزاي يتلاقى تردد قلب الإنسان مع طبيعة الحب الإلهي أي الله؟ إنك تستطيع إنك تلقط صوت من محطة إذاعة بعيدة عنك بآلاف الأميال لو زبطت تردد الراديو على تردد محطة الإرسال. كذلك الله أي الحب الإلهي، إلا لو انفتح قلبك لحب الجميع وتزبط تردده مع نغمة الحب الإلهي. وهنا بيقول الرسول: الذي لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة، رسالة يوحنا الأولى 4:8. الله عرفوه بالروح القدس بالمحبة. الله طبيعته حب، فالمحبة مع الاتضاع والصلاة هي المسار الوحيد لإدراك الله، وأي مسار خارج من الإنسان لإدراك الله المحبة ما هو إلا انحراف بالإنسان ناحية الكراهية، واللي بتنتهي بالأنانية، يعني دوران الإنسان حوالين ذاته. فالكراهية هي انحراف مسارنا بعيد عن الله، والكراهية هي بداية فقدان الله، والكراهية هي تضخيم للذات اللي وصلنا المسيح له المجد أول كل شيء بإنكارها. تحذير الإنجيل: إن فقدان المحبة للجميع بيساوي فقدان إعلان الله ذاته لنا. الذي لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة، رسالة يوحنا الأولى 4:8. كل إيمان بالله بدون حب للجميع مرفوض من الله، كورنثوس الأولى 12:2. كل فعل خير بدون حب للجميع مرفوض من الله، حتى لو وصل إن الإنسان يدي كل فلوسه لمشاريع البر، كورنثوس الأولى 13:3. كل خدمة بدون محبة مرفوضة من الله، حتى لو وصلت للتضحية بالصحة وبذل الجسد حتى الاحتراق، كورنثوس الأولى 13:3. كل صلاة بدون محبة مرفوضة من الله، حتى لو كانت بلسان الملائكة، كورنثوس الأولى 13:3. كل علم عن الله حتى لو وصل إلى علم الأنبياء أو أساتذة اللاهوت بدون محبة فهو علم مرفوض، كورنثوس الأولى 13:20. إيمان وصلاة وفعل خير وخدمة وعلم بدون محبة كأنه رنين وطنين لإناء نحاسي أجوف، كورنثوس الأولى 13:1. محبة الله من كل القلب ومحبة القريب كالنفس أفضل من المحرقات والذبائح، إنجيل مرقس 12:32. المسيحي البعيد عن الله. السيد المسيح قال لأبنائه: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، متى 5:44. فالمسيحي اللي مش بيصلي لمن أساء إليه أو أساء لمسيحه هو مسيحي كاذب، والمسيحي اللي مش بيحب كل الناس هو مسيحي منافق، والمسيحي اللي بيحمل صليب لكن
لا بيغفر ولا بيصلي لمن أساء إليه كما غفر المسيح لصالبيه ودافع عنهم على الصليب، فملوش معرفة بالصليب. تحب تختار إيه؟ إنك تهان ويهان مسيحك، ولا يظهر للعالم عجز وصية الإنجيل، وبالذات وصية المحبة اللي هي خلاصة الإنجيل كله؟ عشان كده بيهان الإنجيل وبيوصف بأنه نظري بسببنا لما منحبش الآخرين، أو لما بندخل الكراهية لقلوبنا. المسيح غفر لصالبيه فآمن اللص، واستفانوس صلى لراجميه فكان سبب في إيمان راجمه اللي هو بولس الرسول. فعليك يا أخي إنك تاخد قلب المسيح وتفتح دراعاتك زيه على الصليب، وتحتضن النفوس المسيئة إليك وإلى مسيحك، علشان الله يعلن حبه ليهم ويكتشفوا إن الله محبة. حياة السيد المسيح في الطريق العملي لوصية المحبة. الله بيشرق شمسه على الأشرار ثم الصالحين، متى 5:45. الله عبر عن حبه للعالم كله وهو في أعماق الشر، وبذل كلمته الوحيد المتجسد فداء عن البشرية الساقطة اللي احتقرت حبه ليها. فالله لما أراد خلاص جنسنا البشري وفدائه، ما افتدهوش بملاك ولا برئيس ملايكة ولا بنبي، لكن بذبح عظيم، بكلمته الوحيد المتجسد، لكي لا يهلك كل من يؤمن بهذا الحب بل تكون له الحياة الأبدية، يوحنا 3:15. ولما رفضت مدينة السامرة دعوة الله المحب ليها، طلب يعقوب ويوحنا من السيد المسيح إن تنزل نار من السماء وتهلكهم، لكنه رد عليهم وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص، لوقا 9:55. وفي الليلة الأخيرة قال ربنا للتلاميذ: استعدوا لأن اليهود طالبين يقتلوني، فتشجعوا بالإيمان والصلاة واشتروا ليكم سيوف روحية. فقال له التلاميذ: عندنا سيفين. فقال لهم ربنا: هذا يكفي، لوقا 22:38، يعني كفاية قلة إيمانكم. لأن إيه قيمة السيفين قدام كتيبة من جيش الرومان مع شعب اليهود؟ كفاية عدم إيمانك يا بطرس، لأنك هتنكرني في الليلة دي ومش هينفعك السيف بحاجة، متى 26:52. ولما مد بطرس إيده أثناء القبض على السيد المسيح وقطع ودن عبد رئيس الكهنة، قال له السيد المسيح: الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون، رد سيفك إلى غمده. وأخذ ودن العبد ورجعها صحيحة، وأنقذ بطرس المسكين من بطش اليهود، متى 26:52 ولوقا 22:51. وعلى الصليب قال لصالبيه اللي تفلوا على وجهه وجلدوه ولطموه: يا أبتاه اغفر لهم. ووقف بيدافع عنهم وقال: لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لوقا 23:34. والسيد المسيح كان محب للخطاة والعشرين وما كانش بيدينهم، وهو اللي أعطانا مثل الابن الضال اللي احتضنه والخروف الضال اللي حملوا على كتفه. الترجمة العملية لوصية المحبة في حياتنا هي الصلاة لأجل الجميع. الصلاة بدموع لأجل المسيئين إلى المسيح أو إلينا هي الطريق لانسكاب الحب الإلهي في قلوبنا بالروح القدس، رومية 5:5. خطية الناس حملها السيد المسيح، وإحنا أعضاء في جسد المسيح، فعلينا بالصلاة والدموع لكل الخطاة، والتوسل مع المسيح بإلحاح في الصلاة وبقوة الروح القدس من أجل المسيئين والبعيدين عن الحب الإلهي. فإننا واحد، كل اللي مات السيد المسيح عنهم، الخطاة والأعداء هم أعز أصدقائنا، لأن من أجلهم مات المسيح وصلى عنهم ونسف دمه الغالي لأجلهم. لو ما قدرتش أن يصلي لأجل المسيئين وكل الخطاة، فأنا بكده بحكم على نفسي أني مش ثابت في المسيح المصلوب والمتأكد.

يا رب أنت تريد أن جميع الناس يخلصون، فأرجوك يا إلهي أنك تديني روح الصلاة من أجل جميع المسيئين، وأنك تديني روح الحب للجميع. يا روح الله أنت تعلم أني لا أعرف ما أصلي لأجله كما ينبغي.

سر مسحة الميرون عشان يسكن فينا. عشان كده افتكر يا أخي إن الله حذر التلاميذ إنهم يبدأوا في الخدمة قبل ما ياخدوا موعد الآب يوم 50، أي روح القدس. عشان كده الامتلاء بالروح القدس بالتوبة والاعتراف والصلاة وحياة الإنجيل والتناول وصلب الذات ده شرط أساسي لتنفيذ الوصية. فوصية المسيح مش بتنفذ أبداً بدون روح المسيح، وإلا إيه فايدة تجسد كلمة الله وحلول روح الآب علينا وسكناه فينا واتحدنا بجسد المسيح ودمه؟ لما ندرك قوة الله غير المحدود العاملة فينا هنقول مع الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، فيليبي 4:13، لأنه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، كولوسي 12:10. روح الرب يرف في وسط ظلمة الأرض. كانت الأرض ظلمة رمزاً لحياة الإنسان، وكان روح الله بيرف على وجه المياه، تكوين 1:2. ذاتي المملوءة بالكراهية حولت حياتي لظلمة جحيم، لكن روح الله اللي سكن فيا حول حياتي لفردوس حب. فأطلب إليك يا روح الآب أن تغير شكلي دائماً ليسري حبك الإلهي في شرايين حياتي. المجازفة في تنفيذ الوصية. صعوبة الوصية سببها إن الإنسان بيعتقد إنه يقدر ينفذها بقوته الذاتية، عشان كده هي بتحطه في موقف حرج وعاجز. مثال لكده وصية تحويل الخد الأيسر. طالب سأل زميله وقال له: هي وصية من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر، ممكن ننفذها؟ شعر الطالب المسيحي إن الوصية وقعته في موقف محرج، راح لبيته وصلى وطلب من الله الآب إنه يسنده بروحه. وتاني يوم زميله كرر له نفس السؤال فرد عليه بالإيجاب، وساعتها لطموا على خده الأيمن وبدأ يرفع إيده علشان يضربه على خده الأيسر، ومن قوة اندفاعه وقع براسه على رصيف الشارع فاتفتحت راسه. وزميله المسيحي اللي نفذ وصية يسوع دور له على الإسعاف، وكده وصية الإنجيل حطته في مأزق، لكنه لما نفذها ارتفع بإيمانه لدرجة عالية وتمجد اسم الله. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا عصا. دي وصية الرب للتلاميذ: لا كيس يعني نقود، ولا مزود يعني طعام، ولا عصا للدفاع عن النفس. وقع بطرس في موقف محرج لما طلب منه الأعرج صدقة وقال له: أنا ماليش فضة ولا ذهب، لكن الله تدخل فدفع بطرس عشان يقول له: الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. ففي الحال قام، أعمال 3:6. وكم من مرة وقع التلاميذ في مأزق الجوع، لا مزود أو خطر الطريق لعدم وجود عصا. وده بالضبط اللي حصل لماري مرقس لما هجمه أسد فرشم عليه علامة الصليب، ففي الحال وقع ميت. إنجيل الميل الثاني. إنجيلنا هو إنجيل الميل الثاني، إنجيل المجازفة الروحية بقوة المسيح العامل فينا، الكرازة بروح الحب. الكنيسة ما كرزتش للملحدين وعبدة الأوثان وناكري المسيح بمجرد فلسفة وحكمة عقلية، لكن بالروح القدس، بروح الحب. كانت الكنيسة بترد على المسيئين والمجدفين على اسم المسيح، ولكن بعد ما تكون صامت وصلت لأجلهم كتير، عشان كده كانت ردودها بقوة الروح: لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. فحذار عن الإنسان أنه يدافع عن المسيح قبل ما يكون صلى للمسيئين بأسمائهم، عشان ما يكونش دفاعه زي دفاع بطرس اللي وبخه السيد المسيح لما قطع ودن العبد، لكن يكون دفاعه بروح المسيح الوديع المملوء حكمة اللي ما يقدرش جميع المعاندين إنه يقاوموها أو يعندوها. وحتى تقديم النصيحة أو التقويم للآخرين يقول فيها القديس ماكاريوس: إن كنت في حال رضعك غيرك تغضب وتثور، فأولى بيك إنك تشفي مرض الغضب الأول، لأنه لا يليق أن تهلك نفسك لتخلص غيرك. لذلك احذر إن ما يكونش روح الحب القدوس ملأ حياتك قبل ما تتعامل مع الآخرين. وكانت الكنيسة بتعيش بروح المحبة مش بالكراهية، فكانت تفيح منها رائحة الحب الإلهي
اللي هي

المسيح الزكية. الكرازة في الكنيسة الأولى اتعطلت بسبب تعصب الرسل لليهود، فما كانوش بيخلطوهم ولا بيتكلموا مع حد إلا اليهود. لكن الله سمح بقتل استفانوس، فتشتت جميع التلاميذ في كل البلاد، وآمن أهل السامرة أعداء اليهود بكرازة فيلبس الشماس. عشان كده المحبة هي سلاح الكنيسة في الكرازة، لو فقدته فقدت كرازتها. إيمان كاهن وثني بالمسيح. كان القديس مكاريوس في طريقه لجبل نينريا، وكان تلميذه ماشي قدامه شوية، ولما كان التلميذ في طريقه شاف كاهن وثني فقال له: إلى أين تجري يا خادم الشيطان؟ فلف الكاهن الوثني وضربه وسابه بين حي وميت. وفي الطريق قابله مكاريوس وقال له: فلتصحبك المعونة يا رجل النشاط. فتقدم الكاهن الوثني ناحيته وقال له: أي شيء جميل رأيته فيا حتى أحببتني هكذا؟ وإنه تأثر بتحيته وعرف إنه بيعبد إله عظيم. لكن في راهب شرير صادفني قبلك ولعني فضربته ضرب الموت. ومسك الكاهن الوثني بقدمي القديس مكاريوس وقال له: لن أدعك تمضي حتى تجعلني راهبا. وعن طريق الكاهن الوثني ده صار كثيرين من الوثنيين مسيحيين. وكان القديس دايما بيقول إن الكلمات الشريرة والمتكبرة بتحول الناس الأخيار إلى أشرار، لكن الكلام الطيب المتواضع بيحول الأشرار أخيار. صلاة بولس في السجن من أجل إيمان الملك. قال له أغريباس الملك: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال له بولس: كنت أصلي إلى الله إنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم، يصيرون هكذا كما أنا ما خلى هذه القيود. أعمال 26:28-29. ففي السجن ما صلاش بولس لأجل نفسه، لكن لأجل الذين أساءوا إليه. إيمان باخوميوس. كان باخوميوس ضابط في جيش الرومان وذاهب لإبادة المسيحيين، وفي الطريق انتشر وباء في الجيش، فخرج المسيحيين علشان يسعفوا المرضى من الجنود ويقدموا ليهم طعام. فتعجب باخوميوس من قوة محبة المسيحيين، ونظر في قلبه إنه لو رجع سالم هيكون مسيحي. وبالمحبة دي صار باخوميوس مؤسس رهبنة الشركة في العالم كله. المحبة قوية كالموت، نشيد 8:6. الله أحبني للموت، يوحنا 3:15. المحبة لا تسقط أبدا، لأن الله محبة ولا يمكن أن تسقط أبدا، كورنثوس الأولى 13:10.

آن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إم بيوت نيم بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: مرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

المركز الفكري لرسائل الإيضاح بالمقهى البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم عزة لقداسة البابا المعظم الأنبا سينودا الثالث. يوم الأربعاء 31 مايو 1995 وموضوعها عن ما الذي يحرك الإنسان؟

من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عايز اكلمكم النهارده عن الدوافع اللي بتحرك الانسان. اول حاجه نقولها اللي هي الحركه. ربنا خلق كائنات كثيرة تتحرك، حتى ما نسميها بالجمادات، يعني القمر والنجوم والكواكب المتعددة والأرض اللي احنا ماشيين عليها كلها بتتحرك، بتتحرك حسب قوانين معينة وضعها الله لها. الرياح ايضا بتتحرك، الهواء بيتحرك، القانون اللي وضعه ربنا في طبيعة الرياح والهواء ان الهواء ينتقل من الضغط الثقيل الى الضغط الخفيف، فعلاقة الرياح هي علاقة بالضغط، فتتحرك بحكم هذا القانون. في حاجات بتتحرك بموتور معين. لعلكم زمان، معرفش مين فيكم حضر دي، احنا حضرنا اليوم، كان العربية السيارة دي سموها اوتوموبيل. اوتوموبيل دي جاية منين؟ اوتوس يعني الذات، وموبيل الحركة، من موبيليتي يعني حركة، فحركة ذاتية يعني لا بيضر حمار ولا بيضر حصان، هو بيمر كده بيمشي من غير. وإن جت للحق إن الأوتوموبيل مش بيتحرك حركة ذاتية من نفسه، ده في موتور بيحركه، وحتى الموتور في حاجة بتحركه، يعني حاجة بتحرك حاجة وحاجة بتحرك حاجة. فمثلا في موتور بيتحرك بالبنزين، وموتور بيتحرك بالجاز، وموتور بيتحرك بالكهرباء، وفي حاجات ماكينات بتتحرك بالذرة، وفي قطارات بتتحرك بالبخار، وفي حاجات بتتحرك باليد، كان في عربيات يحركوها باليد يقول المانوفيل، ممنا يعني يد وفيل يعني يملاها، يعني يملاها بايده كده، المانوفيل يعني بيملاها بايده. وفي طرق اخرى. كل دي بالنسبه للالات والمكنات والحاجات اللي زي دي، عايزين نشوف الامكان ايه اللي بيحركه؟ ايه اللي بيحرك الانسان؟ ما اعتقدش الحركة الجسدية ان في مركز للحركة في المخ هو اللي بيحرك الانسان. هو ممكن نقول برضو المخ ايه اللي بيحركه؟ انما عايز اقول حركة الانسان في تصرفاته. يعني لما بيتصرف الانسان ايه اللي بيحركه؟ لما بيتصرف الانسان ايه اللي بيتحركه؟ وايضا كيف يتحكم في حركاته، يعني في اتجاهاته، وهل هو يحرك نفسه ام غيره بيحركه؟ أول حاجة ممكن نقولها في الموضوع ده إن الإنسان قد يحركه العقل. الإنسان بيحركه إيه؟ العقل. صحيح الإنسان بيحركه العقل، لكن العقل برضه جهاز متحرك في حاجة بتحركه.
هو تفتكر عقل كل إنسان لوحده كده بيتحرك لوحده. العقل جهاز متحرك، حركته جايز تزيد وجايز تنقص، في حاجات كتير بتحركه. العقل قد يحركه الذكاء، فالذكاء بيحرك العقل. الإنسان الذكي عقله بيشتغل باستمرار. الذكاء درجات، وجايز العقل يحركه الغباء مش الذكاء أو الحماقة. ما هو الغبي بيحركه غبائه إلى تصرفات حمقاء. يبقى العقل يحركه إما الذكاء لإما الغباء، ممكن الاثنين يحركوه. وكم إن العقل يحركه ذكاؤه، يحركه أيضا ذكاء غيره. فجايز واحد ذكي يحرك واحد أقل منه ذكاء. وجايز واحد غبي يحرك واحد أكثر منه غباء. على رأي المثل رزق الهبل على المجانين، يعني يسترزقوا عليهم يحركوهم. فالعقل يحركه الذكاء، والذكاء دي حاجة فطرة في طبيعة الإنسان. والذكاء له صفات عديدة ومظاهر عديدة، مش كل واحد نقدر نقول عليه ذكي. الذكاء فيه عنصر الفهم، يعني الذكي بيفهم، والفهم درجات. وفي انسان يفهم بسرعة وفي انسان يفهم ببطء، مش كل واحد بيفهم على طول. في انسان لماح، يعني يلمح بسرعة الحاجة يفهمها في ثوى، وفي انسان يقعد مدة على بال ما يشغل الفهم بتاعته ويشوف تجيب نتيجة ولا ما تجيبش. فمن ضمن شروط الذكاء الفهم، والفهم الصحيح، لان في انسان بيفهم غلط وجاي تكلمه وبعدين يقول لك انت بتقول كذا، تقول له لا انا ما قلتش كذا، وهو فهمت غلط. وفي انسان بيفهم بعمق، وفي انسان يفهم لما يجي يقرا يفهم ما في السطور وما وراء السطور من شعور، يفهم كل حاجه. فالذكاء فيه العقل، فيه عنصر الفهم، وفيه عنصر الاستنتاج، لان الشخص الذكي يقدر يستنتج، مش كل واحد يقدر يستنتج. وفيه عنصر الذاكره، الذاكره انواع. في اشياء كثيره موجوده في العقل بتحرك العقل، ومش كل واحد عقله بيقدر يحركه. في انسان عقله جامد يقف كده يقول لك انا مش فاهم، انا مش عارف، طب اعمل ايه، طب اتصرف ازاي. اللي بيقول عليه شخص يعني ملخوم لخم مش فاهم، اهو ليه عقل برضه، ربنا خلق له عقل، لك العقل درجات زي ما بنقول. العقل يحركه الذكاء او الغباء، والعقل تحركه المعرفة. الحاجات اللي بتعرفها بتشغل عقلك. تقوده المعارف. لكن المهم انها تكون معارف صحيحة، لأن جايز إنسان يعرف حاجة والحاجة

تحكم غلط ويتصرف بناء عن كده وتكون تصرفاته كلها غلط، لأن نقطة البدء اللي بدأ منها العقل كانت معرفة، ومعرفة مش مظبوطة، معرفة مش مظبوطة. زي فلان يقول لك خدع، خدع يعني أخذ معرفة مش مظبوطة. زي ما قيل عن حواء إنها خدعت من الحية، الحية قدمت ليها معرفة مش مظبوطة. وزي النمامين والدساسين بيقدموا معرفة غير مظبوطة، وزي الناس اللي بيوقعوا غيرهم، وقعوا ناس ناس نتيجة معرفة غير مظبوطة بيقدموها، أو نتيجة أكاذيب لكنها معرفة. عشان كده ما نقولش باستمرار إن الإنسان عاقل. هو صحيح عاقل يعني عنده عقل، لكن عقله مش بيمشي باستمرار في طريق عاقل. صعب العبارة دي؟ عقله مش بيمشي باستمرار في طريق عاقل. وجايز الطريق الغلط اللي يمشي فيه يرد غيره غلط برضه، زي ما قال السيد المسيح: أعمى يقود أعمى، كلاهما يسقطان في حفرة. وزي ما قال الكتاب: يا إسرائيل مرشدوك مضلون. وزي ما كان الكتبة والفريسيون يقودون الشعب في طريق خاطئ. فالعقل جايز يخطئ، وجايز يأخذ معارف غير سليمة. لذلك نصيحتي لكل إنسان يتلقى لونا من المعلومات أو المعرفة، لابد أن يدقق أن دي معرفة سليمة، مش كل حاجة توصل لودانك تروح مدخلها في عقلك وتنزلها لقلبك وتخلطها بمشاعرك وبعدين تتحول إلى إرادتك وتتصرف بها التصرفات. ياما في معلومات غير سليمة بتضيع الناس. العقل كما قلنا يقوده الذكاء أو الغباء، وتقوده المعرفة سليمة أو مخطئة، وتقوده أيضا العاطفة. ما تفتكروش الإنسان عقل خالص، لأحيانا عاطفته هي اللي بتمشيه، ويبقى العقل لعبة في إيد العاطفة، سواء كانت عاطفة سليمة أو عاطفة خاطئة برضه نفس الوضع بتحرك العقل. وفي ناس عاطفيين بيتصرفوا تصرفات لما الواحد يقعد معهم ويقول لهم مش صح دي غلط في كذا وكذا ممكن يبتدي يفتكروا، لكن العاطفة تكون ممشياها. زي عاطفة أي أب أو أم تجاه ابنهم جايز يمشي فيها بطريقة العقل ليكون خاضع للعاطفة فيه. ما فيش عقل خالص، يعني عقل صرف مش ممكن. كتير قوي العقل تقوده العاطفة، سواء العاطفة كانت حبا أم كراهية. ممكن تلاقي إنسان بيجامل شخص آخر، أو إنسان بيضطهد شخص آخر، العاطفة بتشتغل وهي اللي بتمشي العقل، مش العقل ماشي لوحده. والعقل أيضا تقوده المترسبات في العقل الباطن، العقل الباطن من جوه
اللي ساعات يسموه الباك هيد. العقل الباطن ده بتترسب فيه اشياء وصور واحاسيس حتى من مدة، وتطلع وقت اللزوم تقود العقل، اللي هي الحاجات المترتبة في العقل الباطن. وما فيش واحد ما لهوش عقل باطن، وما فيش واحد ما عندوش خزين في هذا العقل الباطن، يروح طالع وقت اللزوم وهو اللي يقود العقل. عشان كده يقال عن بعض الناس انه يقودهم اللا شعور، يقودهم اللا شعور، حاجات من جوه متخزنه وبتشتغل وقت اللزوم. صور، صور من حب، من كراهيه، صور من احترام، من احتقار، صور من قصص. العقل ده عدد كتيرة بتشتغل جواه، ولذلك يقول لك فلان احيانا يتصرف تصرفا تلقائيا، يعني غير تفكير، تلقائيا يقول كذا كذا كذا، وجايز لما يخلو الى نفسه ويفكر هذه التلقائية يسبب. وفي عقل تقوده الغيبيات، اللي يسموها سوبرستيشن، الغيبيات، ده موضوع طويل مش عارف هفضى بيه المرة دي ولا لا، تنورتني شوية. ده في عقل تقوده الثقة بالنجوم، واحد يقرا الجورنال النهارده يلاقي البرج بتاعه بيقال عليه سجن، اما يفرح اما يتعفن اما ما يخرجش من البيت، وتؤثر هذه الامور على نفسيته وعلى عاطفته وعلى عقليته. سفر السفر بتاع غيبيات، واحد حد يضرب له الرمل يشوف له الفنجان تحرك، تمشي عقله في الاتجاه ده بس ويصدق. واحد يقود العمل والسحر. الغالبيات دي حاجات كتيره بلاش اتكلم عليها الوقت، لكن انا بضرب دي كمثال. كتير قوي من العقول تقود الحاجات. شوفوا العقل ليس خيرا خالصا، انما العقل هو جهاز يمكن ان يقاد في طريق الخير وممكن ان يقاد في طريق الشر. جهاز ممكن تستخدمه في الخير وممكن تستخدمه في الشر، وممكن واحد ما بيستخدمش عقله خالص، اهو ده مريح نفسه، لا خير ولا شر. هناك اشخاص تقودهم اللذه، اللذه غير السعاده، اللذه غالبا تتعلق بالجسد او بالحس. ففي انسان مثلا تقوده اللذه في الاكل والشرب، فانواع معينه لا بد ياكلها وان جابت له مره يجد فيها لذه. وكل مريض بالسكر ويحب الحلويات والنشويات وما يقدرش يمنع نفسه عنها ابدا، بتقوده اللذه. او انسان اللذه في الشرب، يحب يشرب مثلا كوكاكولا، بيبسي كولا، سيفن اب، يحب يشرب خمس،
تقول لي الحاجات دي تضرك، ما بتقود اللذة. واحد تقوده اللذة في الفيش، في القهوة، في الشاي، في السجاير، فيش. تقول له عقلك فين؟ يقول لك سيبك من عقلي دلوقتي. تقول لي التجارة بتضيع صحتك وبتضيع فلوسك وبتضيع ارادتك، يقول لك انا عارف بس ما اقدرش اسيب التجارة. ليه؟ بتقوده اللذة. بقى كيف اللذة بقت كيف؟ ده عجيب جدا ان احنا ساعات نلاقي اعلانات عن سجاير، ويمكن تاخد صفحة في مجلة من المجلات وتحت منها الصحة العالمية تمنع شرب السجاير، وهو عارف ان الصحة العالمية، لكن برضه يعني يشرب السجاير. بتقوده اللذة. وانسان بيقوده الادمان وبيضره، لكن بيقوده. الإنسان بتقود لذة الجسد في الزنا مثلا، لكن مش قادر يبطل. في إنسان تقوده الحواس، عايز يشوف، عايز يسمع، عايز يلمس، تقوده الحواس. تقول للعقل، عقل فين بقى؟ هو بتقوده اللذة، اللذة يحب يشوف، يحب يتفرج، يحب يتطلق. ده انت لو كنت ماشي في شارع وفيها ناس عاقل ولقوا إراداتي يقف عايز يشوف. طب ودعاء يقول لا اسيبك من العقل الوقت، خلينا في الإرادات. لذة المناظر زي اللي بيقعد قصاد التلفزيون يشوف لذة رواية بيشوفها، لذة النظر والسمع. في إنسان في اللذة تقوده لذة النفس وليس لذة الجسد. إزاي يعني؟ يعني مثلا لذة التشفي، لذة الشماتة من عدو من الأعداء، دي لذة من لذات النفس الخاطئة. لذة الانتقام من عدو، واحد بياخد صار ويجد لذة إنه مرت الرجل ده. ليه؟ لذة من لذات النفس الخاطئة. لذة المتعة، لذة الجمع والتكوين للمال والثروة والحسابات اللي في البنوك والنشاط الاقتصادي، لذة. كان يبص الفلوس كده يبقى فرحان حتى لو ما استعملهاش، لذة. لذة الشعور بالذات، ما هي ملاذ من ملاذ النفس بتقود الإنسان. لذة الطموحات، لذة أنواع كثيرة من الشهوات بتقود الإنسان. هذا الإنسان لا يقوده العقل إطلاقا، إنما تقوده شهوته. وممكن الشهوة هي اللي تحرك العقل، تقول للعقل اعمل واعمل واعمل عشان تنفذ وتنفذ وتنفذ، ويبقى الشهوة هي اللي بتقود العقل. فالإنسان الحكيم عقله يقود شهوته، لكن الإنسان اللي تستبد به شهوته هي اللي تقود عقله. أو تقول لعقله
خليك مستريح شوية وسيبنا نشتغله. لن تكون اللذة اللي تقود الإنسان هي لذة الفكر. يعني لذة الفكر؟ في إنسان لا يشبع ملاذه بطريقة عملية لكن يشبعها بطريقة فكرية. الأفكار يكون مبسوط كده وقاعد وأفكاره سرحانة سرحانة سرحانة، بيجد فيها لذة. من ضمن أنواع هذه اللذة لذة الفكر أحلام اليقظة. أحلام اليقظة، تلميذ لسه قصاده امتحان الثانوية العامة، لكن يقعد كده ويقول أنا لو جبت مجموع 95% يا سلام، وده يدخلني كلية إيه ويعمل إيه. طب يفرض أنا طلعت أول الثانوية العامة في القسم واسمي بيجي في الجورنال ويتكلموا عني وايه المكافآت اللي هتاخد، وبعدين يبص يلاقي الوقت راح ومذاكرش، يقول لا اذاكر اذاكر، وبعد ما يذاكر شويه يرجع تاني للذه الفكر، ازاي ان هو هيطلع الاول، ازاي هيجيب مجموع كبير، ازاي هيخش الكليه الفلانيه، ازاي هيبقى استاذ في الكليه، ازاي هيعمل بحوث، ازاي هيتحدث عنه الناس، وعايش لذة. لذة الفكر دي تخش كل خطية من الخطايا، كل خطية من الخطايا إنسان لا يدركها بالعمل يسرح بيها بالفكر. من ضمنها لذة الخيال، في إنسان يكون خيال واسع يسرح وهو عارف إن هذا الخيال من المحال، ومع ذلك مبسوط مبسوط مبسوط بالفكر وبالإشباع الفكري. ومن ضمن لذة الحكايات، ده في ناس يعرفوا يألفوا حكايات يا سلام، اخر خطوبة في الفكر، حكايات خاصة بنفسه وخاصة بعلاقاته بالاخرين، ومخه قاعد يفكر في حكاية وجايز الحكاية ما تخلصش النهاردة يكملها بكرة، وينام ويصحى الصبح يقول وصلنا لحد فين هكمل لكم الحكاية، بيقول لنفسه. طب يا ابني ما تصحى الروحة، هو مبسوط كده كده مبسوط كده مبسوط. وساعات ناس الحكايات دي توصلهم لسيزوفرينيا، توصلهم لبارانويا، توصلهم لأي حاجة. فاكر وانا علماني مرة كنت ماشي في شارع صبرا، لقيت واحد ماشي بيكلم روحه بيقولوا ان وزير تشيكوسلوفاكيا حصل له كذا كذا. ايه يعني انا وزير تشيكوسلوفاكيا؟ وبصت له راجل غلبان على قد حاله، لكن هو متصور ان هو الوزير. في ناس يفكروا بصوت عالي فيبان الكلام اللي جواه، وفي ناس يفكروا في صمت، لكن كل انواع ويجدوا لذة فيها. وهؤلاء الناس يعيشون في الخيال ولا يعيشون في الواقع. الواقع لا يرضيهم، لكن الخيال ده هو الحضن الواسع الكبير الذي يتكئون عليه، وبه يصيرون رؤساء دول ورؤساء وزارات وعلماء وأساتذة في الجامعة وناس مشهورين وقيادات، مبسوطين جدا من الخيال ده. ده رخص لذة، مش كل واحد بيقدر يجرب الحكاية دي، وعايزة ناس يكون عندهم خصوبة في الفكر ونشاط في الفكر فيحول الفكر إلى أمثال هذه الأشياء.

تكون اللذة ربنا أوجدها الغرض كويس، لكن بتستخدم في غرض ثاني. يعني ربنا أوجد النشاط الفكري لخيرنا مش عشان نشغله في أحلام اليقظة. حتى لذة الأكل والشرب ربنا أوجدها لخيرنا، لكن مش معناها ان الانسان يتمادى فيها بطريقة خاطئة او يستعملها بطريقة خاطئة. وهكذا ذات الامور ربنا بيوجدها بطريقة سليمة والانسان بيستخدمها بطريقة خاطئة. المهم هذه اللذة التي تقود الانسان، هل هي لذة داخل نفسه ام لذة خارج نفسه؟ أن الاثنين بيمشوا مع بعض. ما مدى مقاومة الإنسان لهذه اللذة التي تحاول أن تقوده؟ ما مدى مقاومته أو ما مدى استجابته؟ كل دي أمور عايز الإنسان يشوف إيه اللي بيحركه. في إنسان اللي بيحركه هو المنفعة، لا عقل ولا لذة، المنفعة. هو ينتفع منين؟ ده حتى كتير من الدول في العالم يقول يحركهم المنفعة بتاعتها، والمنفعة هي اللي تحرك العقل، والمنفعة هي اللي تجيب اللذة، المنفعة هي اللي تعمل كل حاجة. غير أنه للأسف الشديد يوجد إنسان لا يعرف نفعه من ضره ولا خيره من شره. يفتكر إن منفعته في الحتة دي وجايز دي اللي هتضيعه. أمثال هؤلاء يحتاجون إلى من يرشدهم فيما ينفعهم وما يضرهم. ساعات الإنسان اللي بيحب المنفعة الشخصية تقوده المنفعة إلى وسائل كثيرة ربما تكون وسائل خاطئة. أو تقوده إلى طلب نصح أشخاص لتحقيق منفعته بأي طريقة. يعني الناس اللي بيقعوا في الرشوة مثلا وفي التزوير، طب الرشوة والتزوير ما قصدهم به المنفعة. وهكذا أشياء كثيرة أخرى ممكن الإنسان في سبيل المنفعة بيمشي بيها. تقول لي بتعمل كده ليه؟ يقول لك مصلحته. مصلحته يعني منفعته. دي بتقود الإنسان. وهكذا العقل أيضا يقوده هذا الغرض أو هذه المنفعة. العقل ما بيمشيش عقل خالص كما قلت لكم، ولكن جايز الغرض، جايز المنفعة هي التي تقود العقل لتحقيق ما يريده الإنسان. وهكذا الذات، الذات هي اللي بتقود الإنسان في حاجات كثيرة جدا. مين الإنسان اللي بينسى ذاته؟ الذات فيها الكرامة الشخصية مثلا، وفيها رغبة العلو والوصول، وفيها الطموحات المتعددة. إنسان ذاته هي اللي بتقوده، وذاته هي اللي بتشغل عقله، وذاته هي اللي بتشغل لذته، وذاته هي اللي بتشغل منفعته. كل دي الذات. يندر أن يوجد إنسان يتخلص من مسألة الذات. يندر. في إنسان يقوده ضميره، وده نوع كويس، يقوده ضميره. وفي إنسان ضميره يحركه
وإنسان آخر هو اللي حرك ضميره. الضمير بيتأثر بالعقل برضه، وبيتأثر بالمعرفة. في واحد يقرأ روحيات كثيرة تنشط ضميره وتجعل ضميره يستنير، وفي إنسان يغطى على ضميره وينيم ضميره لأن ضميره بيتعبه، فأحسن يبعد عنه وما يحبش إن ضميره يقوده. في إنسان تقوده العادة، العادة دي بتيجي نتيجة عمل إرادي متكرر، عمل إرادي متكرر يستمر طويلا فيتحول إلى عادة. بعد ما يبقى عادة يبقى عمل غير إرادي أو شبه إرادي. كان في الإرادة في الأول قبل ما يبقى عادة، لكن بعد ما بقى عادة لأن الإنسان خاضع ليه. وأحيانا بعض الناس تستعبدهم العادة أيا كان. الإنسان الخير إذا أصبح الخير عادة له تبقى حاجة جميلة جدا، لكن كثير من الناس يتعودون أشياء خاطئة. وما يقدرش يبطلها ويحتاج ان يتخلص منها. في انسان لا تقوده العادة انما ما هو اصعب من العادة اللي هو الطبع. انسان له طبع معين، الطبع هو اللي بيقوده. يقول لك انسان ده طبعه هادي بيحل الامور في هدوء، إنسان طبعه عنيف بيحل الأمور بعنف، إنسان طبعه طيب بيقابل الأمور بطيبة، إنسان طبعه قاسي بيقابل الأمور بقسوة. حسب طبع الإنسان هكذا يتصرف. المفروض في الإنسان أن يحسن طبعه ويقاوم الطباع الخاطئة فيه ويحاول ان يصلح. لكن في ناس طول عمرهم كده يعترف ويتناول وطبعه هو هو اللي فيه فيه. يقرا كتب روحيه قد كده ويتاثر احيانا ويرجع طبعه هو هو. حاجه عجيبه. وفي شخصيات في الكتاب طبعها لم يفارقها، فضلت على طول كده. وفي اشخاص طبعهم فارقها في الكتاب وفي التاريخ. من اللي انتصروا على طبعهم وبقى حاجه ثانيه القديس يوحنا الحبيب. القديس يوحنا الحبيب كان هو واخوه يعقوب ابن زبدي كانوا من تلاميذ يوحنا المعمدان، وكان طبعهم شديد جدا لدرجة ان كانوا بيلقبونهم فوانارجس يعني ابني الرعب. تصوروا يوحنا الحبيب بعد ما كان ابن الرعب، ومرة احدى مدن السامرة اغلقت ابوابها امام المسيح، فقال له هو واخوه هل تشاء يا رب ان تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة؟ قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما. ابن الانسان لم ياتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم. تحول يوحنا هذا من ابن للرعد الى يوحنا الحبيب، من اكثر الذين تكلموا عن الحب في العهد الجديد. موسى الاسود كان له طبع جديد لكن قدر ينتصر عليه فيتحول الى طبع هادئ.
لكن في ناس طبعهم هو الذي يقودهم باستمرار، تقول له غير طبعك تقول لك هحاول، وترجع رينة بحالتها القديمة ومفيش شيء. في ناس يقودهم الرأي العام.

عام يجيز رأي يكون يعني شبه عام، يعني رأي العيلة مثلا هو ماشي وراها، رأي المجموعة يكون ماشي وراها، رأي جيراننا يكون ماشي وراهم، رأي بلدياتنا يكون ماشي وراهم، رأي النقابة بتاعتي يكون ماشي وراها، رأي الناس اللي زملائه في الوظيفة يكون ماشي وراهم، يعني شخصية منقادة ما تقدرش تمشي نفسها بالضبط، إنما منين ما يمشوها تمشي. أحسن نوع من الناس هو الشخص الذي يقوده الحق في ذاته، والشخص الذي يقوده الروح القدس، يقود روحه وروحه تقود جسده، ولذته تكون في الرب كما قيل في المزمور الأول: في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ده اللي يمشي وراء الحق وضميره ماشي وراء الحق وعقله أيضا، بس المهم يعرف ما هو الحق، لأن كثير من الناس يقول الحق هنا وأنا ماشي وراء ويكون مش حلو. نكتفي بهذا السبب.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح ينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عندك.

تفضلوا نصلي. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان دار الدهور، آمين. اللهم اجعلنا مستحقين، نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا قبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة، هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب ولهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيم الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة ورافية محبة البشر واتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا لازم من قبله المجد والإكرام والعز والسجود، طريق بك معه مع روح القدس المحل المساوي لك الآن وكل وين دار الظهور، آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، قم استقصت رعفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من الاسم ومخطيئات تطهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطأت أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لك تتبرر في أقوالك وتغرب إذا حكمت، لأني أنزى بالأسام حبل بي بالخطايا اشتهتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حماتك ومستراتها، تنضح علي بزوفاك فاطهر، تغسلني فبيض أكثر من السالك، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة

اصرف عن خطاياي وامحو كل اسامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاص قبل روح رئيس عضدني، فعلم الاسم طرق قلب منافقون ليك ارجعون، نجيني من الدماء يا الله الى خلاص يا بتاج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فاخبر فهم تسبيحك، انك لو وصلت الذبيحة لكنت لا نعطي، ولكنك لا تسرب محرقات فالذبيحة لله روح منصحك القلب المنكسر والمتواضع لا يرزقه الله، انعم يا رب مسرتك على صهيون وانطبنا صار والشريم، حناز صار ذباح العدل قربان ومحرقات، حناز يصعدون على مذباح كالعيقول الليلويا. بشوي صنان بشوي صنان الليلويا الليلويا، خنف راضي من فيوت نمي بشيري مبنم اسواب نوط نوط امين. تسبحة النوم المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي، مزامير تاثير معلمنا داود نبي والملك بركاته علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب يا رب استمع صوتي، تكن اذناك مصغيطين الى صوت تضرعي، ان كنت للاسام راصدا يا رب يا رب من يثبت لنا من عندك المغفره، من اجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي للاموسك، انتظرت نفس الرب من محرس الصبح الى الليل، من محرس الصبح فلانتصري الرب لان الرحمه من عند الرب عظيم هو خلاص، وافتدي اسرائيل من كل اسامي الليلويا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم اثق في العظائم ولا في العجائب التي اعلى مني، فان كنت لما تضع عليك رفعت صوتي مثل الفطيم من ابا على امه، كذلك المجازى على نفسي فلا تكل اسرائيل على الرب من الان والى الابد الليلويا. هو زي ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوه معا قد طيب الكهن على الراس الذي ينزل على اللحيه، لحيه هارون النازل على جيب قميصه مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لان هناك من رب البركه والحياه الى الابد الليلويا. على انهار بابل هناك جلس كان عندما ذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا قيصاراتنا، لان هناك سينسان نبول اقوال التسبيح، والذين استقونا الى هناك قالوا سبحوا لنا تسبيحه من تسابيح صهيون، كيف نسبح تسبحه الرب في ارض غريبه، نسيتك اورشليم انسى يميني، ويلتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك، ان لم اذكر فارتب اورشليم في ابتداء فرحي، اذكر رب بني ادوم في يوم اورشليم القائلين انقضوا انقضوا حتى الاساس منها، يا بنت بابل الشقيه طوبى لمن يكافئك مكافاتك التي جازيتينا، طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفنهم عند الصخره الليلويا. بصوتي الى الرب صرخت بصوتي الى الرب تضرعت، اذكو متوسلي ابو سلاديه ضيق عند فناء روحي مني، وانت علمت سبلي في الطريق الذي التي اسلك، اخفوا لي فخا تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يقم من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلباتي فإني قد تزللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب، إياي أنتظر الصديق

رصاصي وسوسي من قدوس قدوس قدوس. فصل شريف بشارة الإنجيل معلمنا ماري هو البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمعوا السمعان. وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل لما دخل بالطفل يسوع بوالي يصنعن وكما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب

0: من يشكر بل انهض من رقاد الكسر وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلا اللهم ارحمني وخلصني زوك سابتري أيو لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينونتك أخشع ولنور شعلاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكن يتخذ صورة العشار قارع عن صدري قال اللهم اغفر لي فإني خاطي كينين كيستوسي ونستوني ونون آمين. آية العذراء الطاهرة اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك وبعدي أمواج الأفكار الرديعة عني وانهضي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأن استغرقت في سبات عميق، فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظ في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله بأن أوزاد بركة واسمك قدوس مملوء مجدا لأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها وأنت يا رب تحفظ وتنجينا من هذا الجيل لأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنري برك. يا رب رحمتك دائمة للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل لجيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاني النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفون قبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. إلى أبد الأبد آمين. جيت والاعتراف للرب وترتيل لاسمك العلي أن يخبر رحمتك في الغدوات وحقق في كل ليلة. اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة من كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شيدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئنا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا بإليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر وانعم لنا اللهم بليلة سليمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق وارسل لنا ملك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة ورافات محبة البشر رواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح.

المسيح هذا الذي من قبله يليق بك مع المجد والكرامة والعز مع الروح القدس المح المساوي لك الآن وكل وين ظهر دور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح لنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين لهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما ارجع ويحيا الداعي لكل الخلاص اجل معد بالخلاط المنتظرة. يا رب قل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا عن بوصايا قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نق نياتنا اشفي امراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رضيء وجع قلب حوطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرا ومحفوظين ومرشدين لنصل اتحاد الايمان ولمعرفة مهد غير المحسوس وغير المحدود فنك مبارك للابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك لياتي ملكوتك تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نفرحنا ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. تعيشوا وتصلوا.

Chaves, sabe?

صورته موجوده يعني، بس راجل المعلم ده لما صورته تبقى موجوده ما ينفعش نعدي كده من غير ما نمسي عليه. حد عنده فكره مين بكره؟ أمباسناسيوس، عشان انا مش هتكلم بقى خلاص. أمباسناسيوس، أمباسناسيوس، بابا سناسيوس بكره. طب ايه ده؟ لا استشهاده ولا نيحته ولا صعوده ولا اي حاجه. ايه ده اللي الحدث يعني العيد بتاعه بكره عن ايه؟ حد عنده فكره؟ كملي بقى تصوني شكلي. ماشي. في معجزه حصلت مع البابا اثناسيوس، فالحدث اللي حصل ده او المعجزه اللي حصلت دي يعني اتعمل لها ذكرى. هو البابا اثناسيوس نفسه خلى اليوم ده ذكرى، لان يعني بابا اثناسيوس احنا عارفين ان هو في موقف كده حصل، ان قسطنطينوس ابن الملك قسطنطين الكبير اتبع اريوس وبقى اخذ منهج اريوس حبه كتير، لدرجه ان هو من كتر ما بقى تبع اريوس واتبع اريوس بعت واحد اسمه جورجيوس اسكندريه عشان يحتل الكرسي بدل البابا اثناسيوس وياخد مكانه ويبقى بطرك بابا بدل بابا، وبعت معاه 500 عسكري 500 جندي علشان يحرسوا البابا جورجيوس الجديد وياخد كرسي البابا اثناسيوس ويعزل البابا اثناسيوس. فالبابا اثناسيوس اختفى فتره في اسكندريه، يعني اختفى فتره 3 سنين، اختفى 3 سنين، لان التوقيت ده حصل اضطهاد شديد خالص على الاقباط في اسكندريه، وفي كميه ناس مش عارف تقريبا 3000 واحد غالبا، الرقم مش متاكد منه، من اهل اسكندريه استشهدوا. انتوا متخيلين مين بيموت مين؟ مسيحيين تبع اريوس، واخدين لقب مسيحيين لكن تبع اريوس، من اتباع اريوس، قتلوا المسيحيين الاقباط في مصر. مين بيقتل مين؟ ما هو الشيطان كده، لا يعني كل شويه يعمل ايه شويه شغل بس مختلف، لكن هو كله حرب من الشيطان. فاستشهد كميه ناس كتير خالص من اسكندريه في الفتره دي، في فتره 3 سنين. بعد كده بابا اثناسيوس لقى ان ملهاش حل بقى، هو لازم ياخد موقف، فاخذ مركب من اسكندريه وراح لغايه قسطنطينوس ده فندي، راح لقسطنطينوس نفسه في القسطنطينيه وقال له ايه الحكايه؟ يا تقتلني استشهد دلوقتي حالا، تقتلني يا ترجعني الكرسي. هو قسطنطينوس قال لك لو قتلته قتل البطرك بتاع الاقبط والدنيا هتقوم وتتقلب شغل سياسه، وهرجعه مش هينفع ارجعه لان انا اريوسي وحطيت بطرك هناك اسمه جورجيوس، فيعني اعمل في ايه الجدع ده؟ خلاص احط البابا اثناسيوس في مركب من غير اكل وشرب ويموت لوحده سياسه، شغل سياسه، ملك بقى امبراطور. ففعلا حط البابا اثناسيوس في مركب لوحده من غير اي حاجه خالص، ولا ميه ولا اكل، ورماه كده في نص الميه بالمركب. بس طبعا يتحكي في تاريخ الكنيسه ان المركب دي كانها مشيت على اجنحه الملائكه، خدت وقتها بالظبط 3 ايام من القسطنطينيه لغايه اسكندريه. اهل اسكندريه شافوا المركب عليها البابا اثناسيوس داخل على الشط، البابا جه قام وعملوا احتفال وصلبان واعلام وهيصه واحتفال بالبطرك، وخدوا البابا اثناسيوس رجعوه على كرسيه وطردوا عمنا جورجيوس ده البطرك الاوانطة او اللي اتحط بالقوه الاريوسي، وطردوه. والبابا اثناسيوس في الكنيسة اليوم ده لما دخل الكنيسة قال هنعمل النهاردة 30 توت تذكار للمعجزة بتاعت ان انا رجعت بالسلام، المركب مشيت لوحدها ولا هو ساقها ولا هو اي حاجة، هي جات لوحدها كده على اجنحة الملائكة لغاية الشط. فكانت معجزة كبيرة طبعا، والبابا اثناسيوس هو اللي حدد العيد ده، هو اللي قال اليوم ده عيد. يعني مين اللي عمل العيد بتاع بكره ده في السنكسار؟ هو البابا اثناسيوس اللي اقر ان اليوم 30 توت ده تذكار للمعجزه. الشهر ده شهر اكتوبر اللي احنا فيه ده، عندنا 4 جمعات فاضلين، 9 وغالبا 13 كام مش عارف 16 نشوفهم بدل ما نتوه، و23 و30 كام؟ 9 ده النهارده، و16 23 30. ال4 جمعات دول في فكره كده ابونا والخدام اقترحوها، فكره جميله خالص، ان احنا نعمل بايبل ستادي بس بشكل مختلف، شكل جديد، شكل غريب كده. لو حد قرا رساله النهارده ممكن ياخد باله ان في حاجه مش طبيعيه. يعني ايه الفكره اللي في الافتتاحيه؟ 4 افتتاحيات الكتاب المقدس، هندرس حاجه في الكتاب المقدس بس هي حاجه مختلفه، حاجة جميلة، مش مختلفة وحشة، مختلفة جميلة. هناخد

أول يوم اللي هو النهاردة زي ما قرينا في رسالة الحيوانات اللي موجودة في الكتاب المقدس من العهد القديم للعهد الجديد. وجدت كلامك حلو فعملت فيه إيه؟ أكلته. فأنا لما بمسك الكتاب المقدس أكله بحيواناته. بالأسبوع الجاي هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عليه الأسبوع الجاي؟ هنتكلم على النبات؟ لا، ده الأسبوع الجاي الوظائف، الوظائف الأسبوع الجاي. أي وظيفة في الكتاب المقدس من أوله لآخره، عهد قديم وعهد جديد. تالت أسبوع النبات، رابع أسبوع الأخير الألوان. أنا مش سايب حاجة في الكتاب المقدس غير ما تذكرتها، أكلتها، شربتها. أي حاجة في الكتاب أنا عمال أدرس الكتاب المقدس كسفر، كتأمل في الآيات. طب أنا عايز أدرسه بشكل معين، عايز أخد إيه؟ لين الحيوانات اللي في الكتاب المقدس، لين الوظائف اللي في الكتاب المقدس، لين النباتات اللي في الكتاب المقدس، إيه تاني؟ الألوان اللي في الكتاب. لو أنتوا عندكم اقتراح تاني قولوا نكمل. من كتر الدراسة الرفيعة دي تاكل الكتاب المقدس، ما تسيبش آية فيه من غير ما إيه أتأمل فيها وكلها. فهو ده اللي إحنا قصدنا من الدراسة دي. فهتبقى دراسة ممتعة لمدة 4 أسابيع، من أول النهاردة الحيوانات، الأسبوع الجاي الوظائف، التالت النباتات، الرابع الألوان. ونشوف بقى في مفاجأة تانية في الافتتاحيات بتاعت شهر 11 هنبقى نقولها في وقتها يعني، بس ده الشهر ده. خلاص احنا جايين وعارفين هندرس ايه في الافتتاحية. هناخد ترنيمة بقى صغيرة وبعد كده نبتدي مع تصوني فيولا. أول دراسة في الكتاب المقدس بشكل ايه؟ على فكرة الدراسة دي هتبقى بشكل مختلف، مش مسألة كلمتين وخلاص، لا، هتبقى حتى وسيلة العرض فيها هتبقى مميزة. انتظروا يعني ايه شوية حاجات كده مختلفة. فهنرنم ترنيمة صغيرة وبعد كده تصوني فيولا تبتدي معانا.

طيب احنا ممكن نتكلم كده عقبال ما يفتح الباوربوينت. طبعا اكيد فهمتوا من استاذ ارساني فكره هنتكلم كل اسبوع عن حاجه في الكتاب المقدس. يمكن شخصيا انا بالنسبه لي كانت صعبه شويه في حسيت انه تحدي يعني نطلع حيوانات من الكتاب المقدس. بس ممكن نبدا كحاجه درجه كده او كهزار كده، كل واحد شايف نفسه سوري في الكلمه ايه بيمثل حيوان معين، او بمعنى اصح صفات الحيوان تشبه له في ايه. يعني لو بعيدا عن الكتاب المقدس، مين مثلا ممكن يكون شايف نفسه قرد مثلا؟ طب يعني تقصدي ايه بالقرد؟ اقصد مثلا ان القرد ممكن نفكر فيه ان هو مثلا دمه خفيف في وقت الصعب، مثلا في كده حد تلاقيه ايه الدنيا متنشنه وكله متكهرب وده دخل مثلا بكلمه فك الدنيا. حد تاني مثلا بطيء جدا جدا جدا في تفكيره بس بيوصل لقراره، يعني بياخد وقت طويل، نقول مثلا انه قريب من السلحفه شويه. طب نيجي مثلا نشوف حد يقولك انا متسرع جدا وردودي سريعه وبخسر، طب ده مش قريب شويه من الارنب؟ طب في واحد تاني يقولك انا ما بنامش طول الليل وسهران وعمال افكر، طب ده مش يقربنا من البومه مثلا؟ اذا ممكن كهزار كل واحد يدور هو شبه ايه من الحيوانات. لكن لو هنيجي نبص للكتاب المقدس لا الدنيا مختلف. احنا كلنا عارفين زوج وزوجه لازم نكون يعني بنسبه كبيره مكملين لبعض، او بمعنى ادق مختلفين. لو انا عصبي وزوجتي عصبيه البيت ولع، لكن لازم يكون حد هادي وحد سريع الرتم. لو مثلا حد بيفكر بقلبه لازم التاني يكون بيفكر بعقله.

إذن الشكل بيبقى متكامل لو احنا حطينا اتنين شبه بعض مش هيعملوا دايرة، لكن لو حطيناهم مختلفين عن بعض هيكملوا بعض. طيب هقرا كده يعني في كل حيوان هندخله هقرا آية الأول نشوف ده ظهر فين. أول حاجة هنمشيها الخروف والحمل، أو بمعنى صح هنديها عنوان مين بيمشي ورا مين. مين بيمشي ورا مين؟ إيه صفات الخروف والحمل؟ صفات الخروف والحمل، الحمل أو الخروف بيعرف صوت الراعي ويعرف يمشي وراه كويس، ما يتوهش شمال ولا يمين، ماشي في خط. طيب مين الراعي بتاع بيتنا؟ مين الراعي بتاع بيتنا؟ هل الراعي بتاع بيتنا السوشيال ميديا؟ هل الراعي بتاع بيتنا الإشاعات اللي بتطلع؟ مين راعي بيتنا؟ هل المسيح هو راعي بيتنا؟ هل كلمة المسيح هي اللي ممشية البيت؟ يقول كده إيه؟ آية فيها الخراف، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. طيب بيتنا ده مين هو القائد بتاعه؟ هل هو السيد المسيح؟ هل هو الكتاب المقدس؟ ولا حاجات تانية على السوشيال ميديا؟ دي حاجة من صفات الخروف. طب لو بصينا للحمل، الحمل إيه؟ هو ذا حمل الله يرفع خطية العالم. إيه الحمل؟ إيه هو الحمل؟ حمل إنسان وديع. الحمل دايماً بيقدم خدمة للتاني. هل فينا في البيت حد بيعمل كده؟ طيب دي أول نقطة، الخروف بلا راعي ممكن يضيع. كل واحد يفكر فينا مين الراعي في البيت بتاعه. طيب هنخش على تاني حيوان، النملة. هقول برضو الآية بتاعتها، اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، أمثال 6:6. لو بصينا للنملة من ناحية فيها صفات كثيرة جدا حلوة. أول حاجة النملة بتعمل دورها كويس جدا، يعني مش نمسك بعض، أنت عليك مذاكرة الولاد وأنت عليك مصروف البيت، هي مش فكرة مين دور مين، لا إحنا حاجة مشتركة. النملة فيها ميزة حلوة جدا، إنها مش بتنتظر رقيب، بتشتغل طول حياتها بدون رقيب. هل إحنا منتظرين حد زي مفتش جودة على شغلنا مع أولادنا أو شغلنا في بيتنا؟ حاجة تانية، النملة مش عايزة دافع خارجي. يعني إيه مش عايزة دافع؟ يعني عارفين أنتوا الرشوات، يعني هجيب لك كذا لو عملتي كذا، لا. النملة عارفة بطريقة واعية جدا ومسؤولة جدا ذاتية. عارفين يعني إيه مسؤولة ذاتية؟ يعني مسؤولة من نفسها. طيب حاجة تانية مهمة برضو في النملة، النمو الروحي عمره ما اعتمد على لحظات. عارفين زي إيه؟ حضرت قداس فنطرت النهاردة وأقعد عليه 100 شهر، أقعد عليه 2 3 شهر، لا. النمو الروحي لازم فيه عادات يومية، فيه لازم قعدة معينة، لازم أكون عندي حاجة اسمها الادخار. يعني لازم يكون في، أكون عاملة حساب الموسم الجفاف سواء مادي أو معنوي أو روحي. عارفين التخزين؟ عارفين التخزين؟ الست الشاطرة تقعد تخزن، هو ده شطارة النملة. طيب أهو مكتوب كده، اذهب إلى النملة أيها الكسلان، دي الآية خلاص. النمو الروحي يبدأ بالعادات اليومية. المشكلة أن أنا أخصص يومين، يوم أقرأ ولو نص صفحة الكتاب المقدس، ما ينفعش أبدا أبدا يعدي عليا اليوم من غير ما أسمع صوت ربنا. كأنك بتقول لربنا مش هيسمع صوتك، أنت بتكلم ربنا. طب هو يكلمك بإيه؟ لا بالإنجيل. هي دي العادات اليومية اللي تخلينا نخزن لحياتنا قدام. طيب هنخش كده في ممكن سلايد اللي ورا، الطيور. الطيور عنوانها، احنا عندنا طيور 3 حاجات، عندنا الغراب، عندنا الطيور عامة، والطيور عامة انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع مخازن وأبوكم السماوي يقوتها. طيب الطيور بتقول لك ما تقلقش من المستقبل، استمتع بكل حاجة مع ولادك. في ناس تحبش تقضي حاجة مع عيالها، ليه؟ الشغل، عشان أجيب فلوس. طب ما تستمتع باللحظة. طب ما هو فعلا ما فيش حد بيبات، زي ما يعني أقول إيه، حدش بيبات جعان. استمتع في لحظتك في جوازك، استمتع مع مراتك، استمتع مع ولادك، العب معاهم. ليه كل طول وقت حياتنا مشغوليات؟ روحي فسحي بس انت العيال وانا هشوف شغلي. لا دي ما تبقاش حياة، دي تبقى ساقية. طيب
من برد

عنده من فصيلة الطيور النسور. يقول كده الكتاب المقدس: أما منتظر الرب فيجددون قوة ويرفعون أجنحة كالنسور. النسر فيه مميزات كتيرة قوي. أول حاجة النسر بيعمل إيه؟ بيطير عالي جدا جدا جدا. ده يخلينا نفهم إيه؟ إن إحنا الشاطر اللي يعلى فوق المشاكل، اللي يبص للمشكلة من فوق قوي قوي قوي فتبان صغيرة قوي. حاجة تانية المشكلة النسر بيعملها إنه بيقلم نفسه وبيقطع في ريشه عشان يطلع مخالب أكبر وريش أكبر. دي معناها إيه؟ إن الألم هو اللي بيعلم. دي معناها برضو تاني هو بيختفي شوية عشان يقدر يبقى أقوى، أو عشان يقدر يواجه. إيه هي العزلة؟ أبعد شوية عن الموبايل، أبعد شوية عن شاشات الكمبيوتر، أبعد شوية عن الأخبار اللي فعلا فعلا فعلا فقدت معظم سلامنا. ده النسر. النسر الألم بيقويه، النسر طيرانه ضد الريح بيقويه، علوه فوق المشكلة بيقويه. هل إحنا فينا حد زي النسر؟ تألم في كده جلال الدين، مش عارفة تعرفه عنه؟ لا، تألم حتى تشفى. اتألم وتوجع بس تبقى أشف، تشفي وتبقى أقوى. طيب نخش تاني على الطيور الغربان. يقول كده في سفر ملوك الأول 17: أمر الرب الغربان أن تعول إلي وكانت تأتيه بالخبز واللحم. طب نفهم إيه من الغربان؟ ربنا ممكن يبعث لي الحل بطريق أنا ما تخيلهوش أبدا. يعني بطل قلق، بطل قلق. هتلاقي نفسك في الشهر محتاج تجيب أدوية، هتلاقي نفسك في الشهر ولادك مش محتاجين برايفت، هتلاقي بركة ربنا بشكل أنت عمرك ما هتتخيله. إليا كان يتخيل أن ربنا هيبعث له غراب، غراب هو اللي يقومه أو هو اللي يقوته؟ لا. طيب برضو لسه في الطيور مع الحمامة والحية، بس هندخل مع الحية. طبعا كلنا عارفين الآية المشهورة اللي بتقولوا إيه؟ كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. طيب هنمسك الأول الحمامة. الحمامة الأقوى هي الحمامة دي إيه؟ ببساطة اللي بتبدأ الصلح. دايما كده عندنا نظرة عالم بتقول إن اللي بيبدأ الصلح عارف إنه غلطان. لا، المسيحية بتقول إن اللي يبدأ الصلح ويكون صانعي سلام، طوبى لصانعي السلام، هو الأقوى، هو الأشجع، هو اللي عايز سلام بيته. طب الحية، إيه اللي جاب الحية مع الحمامة؟ يقول الحكمة من غير طهارة بتتحول لخبث ومكر. الحكمة من غير طهارة بتتحول لخبث ومكر، إنسان مكار. لكن البساطة من دون حكمة، دي بنكمل برضو الحتة الأولانية، بتتحول لسذاجة أو استغلال. طيب يبقى إذن المربع الذهبي إن إحنا نجمع ما بين الحكمة وما بين النية البيضة، النية الصافية، إن الإنسان يكون يعرف يوصل في شغله بس بمبادئه مش بطرق ملتوية. دي الحمامة والحية. يمكن نخش بعد كده للأسد. ممكن نمشي السلايد. والنسور خلصناها، وبرضو الحمامة والحية خلصناها. الأسد يقول كده بالنسبة، قبل ما أخش في الأسد هديكم مثل يعني إيه حكمة الحياة، أو يعني حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. بما إن كان أستاذ أرساني بيكلمنا عن أثناسيوس الرسول، موقف كده حصل مع أثناسيوس. هو كان هربان وقت الاضطهاد الإمبراطور الروماني يوليانوس، وكان بيركب أحد السفن، وجم الجنود، كان هو متخفي في لبس، وراحوا الجنود سألوه، قالوا له إيه؟ قالوا له فين أثناسيوس؟ هما بيسألوه، هو عارفين هو رد قال إيه؟ ليس بعيد عنكم. هو لا كذب ولا التف، ولكن رد بحكمة. هي دي بالظبط حكمة الحكماء أو حكم الحية. طيب نخش للأسد. الأسد قوة وشجاعة، بس قوة في إيه؟ الأسد يبقى شاطر إن هو وزوجته يبقوا اتجاه واحد، ما يبقاش قوتين ضد بعض، لا، اتجاه البيت واحد، أنا وزوجتي في اتجاه واحد. القوة إنك تقول للغلط لأ،

القوة إنك ما تخافش أبداً من تحديات العالم، لأن لينا حد سندنا، لينا إله سندنا. طيب نقول بعد كده الحيوان اللي بعد، ماشي نتفضل. السمك، تمام. لا تمام، السمك احنا لسه ما خلصناش السمك. يقول كده الكتاب المقدس: ولما ألقى التلاميذ الشبكة اصطادوا سمكا كثيرا حتى بدأت الشبكة تخترق، فأشاروا إلى شركائهم ليأتوهم ويساعدوهم. السمك مش هيطلع من غير شبكة. طب هي الشبكة دي عبارة عن ايه؟ خيوط متشابكة متجمعة مع بعض. اذا الحياة الزوجية مش حياة فردية، لا، حياة شركة، عشان نقدر نطلع بثمر كثير. هو الثمر كثير ايه؟ مش في عدد العيال، مستحيل هيبقى في عدد العيال، ولكن المقصود بالثمر الكثير ولادنا شكلهم ايه؟ ولادنا منورين وسط العالم، ولادنا مختلفين مش عايزين يغشوا، عشان احنا معلمينهم مش مهم الدرجة، المهم انك تبقى امين. هل احنا متعاونين في ده، ولا بابا في حتة وماما في حتة؟ طيب نخش برضو على اللي بعده، ماشي نشغل السلايد اللي وراه. الوبر، للأمانة أنا كنت أول مرة أسمع أو أخد بالي عن الوبر. الوبر ده يقول كده سفر الأمثال 30، يقول طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. يعني هي معترفة جدا أنها ضعيفة ولكن محتمية بالقوة أو بالصخر. إيه هو الصخر؟ ايه هو الصخر؟ انا واحد معترف بضعفي جدا، لكن ايه اللي مخليني محتمي؟ محتمي في ربنا، في كلمة ربنا، محتمي في الكنيسة، ولا محتمي في الجدران، ولا محتمي بكلمة ربنا؟ ومش كل اللي بيجوا الكنيسة محتميين بربنا، لا، ممكن تكون جدا عندنا عبادة شكلية. هل انت واثق ان انت هتطلع واخد الاسرار انك متحصن، ولا كما لقوم عادة؟ هل انا بقف عشان اخلص النوتة الروحية بتاعتي واقول اوكي، ولا انا متحصنة بكلمة ربنا؟ هل انا ممكن وانا قاعدة تعبانة مش قادرة اقف بس بصلي من قلبي، هل انا محتمية بده؟ طيب يقول بعد كده الحيوان اللي وراه الكبش، زي ما احنا، لا زي ما احنا الكبش. يقول كده: فوجد ابراهيم كبشا ممسكا بقرنيه في الغابة، فاخذوا وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. تكوين 22. كلنا عارفين الكبش ده مثال لإيه؟ للتضحية، صح؟ ده مكان ده. هل أنا بحط مكاني، أو أنا بحط نفسي مكان زوجتي؟ هل أنا بتنازل عن رأيي عشان يعني أرضيها، ولا عشان أعدي الليلة، ولا عشان أنا ممكن أكون مقتنع جدا إن هي رأيها أفضل مني؟ العند بيخسرنا، لكن التنازلات، التضحية هي اللي بتقوم البيت. وحياتنا الزوجية لازم يكون فيها تنازلات كتير. مش معنى ان اتنازل اني الغي نفسي اطلاقا، اتنازل بعقل عن اقتناع. طيب بعد كده هنخش، احنا قربنا نخلص خلاص عشان ما تزهقوش. بعد كده الحوت، خش على الحوت. فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت. عارفين الحوت ده بيقول ايه؟ لو غلطان ممكن ارجع، لو غلطان اعترف بغلطتي. مش الحوت رجع يونان ان هو يفقد صوابه وان هو صلى اعمق صلاه. هل انا بتراجع في اغلطاتي؟ هل بقول لا انا فعلا غلطان، ولا بكابر؟ ولا بكابر بفضل اقول انا الصح على طول؟ لا لا لا لا لا، كلامك انت، مع ان ممكن يكون زوجتي رايها اوقع وهي برضو لا انا مصممه كده، والنكد يشتغل. هل في حد يقدر يقول، يعترف يقول له انا غلطان؟ اتمنى حد يكون فينا يعني بيقول. الاتان، نخش على الاتان اللي وراها. الاتان زي ما هي هي هي، لا ممكن السايد اللي وراها قبليه. ايوه الاتان. رأت الاتان ملاك الرب، ثم كشف الرب عن عيني بلعام ليراه. عارفين قصه بلعام؟ عارفين قصه بلعام ولا مش عارفين قصه بلعام؟ بلعام كان راكب حمار، والحمار مش عايز يمشي، وهو عمال يضرب فيه، عايز يمشي بيضرب فيه، فراح الحمار هو اللي شاف ملاك الرب وبلعام مش شايفه. زوجي ممكن يكون شايف الحقيقه وانا مش شايفاها وعمال اقاوح، والعكس صحيح، هي عندها وانا بقاوح. ممكن السلايد الثانيه بعد اذنك، اللي هو يعني هلخص لكم الدنيا كلها في كلمة ونص،
ممكن الباوربوينت التاني اللي هو

0: بي دي اف.
1: البي دي اف يا تصوني، الفايل التاني. خلاص كده الباوربوينت، الفايل التاني بقى هي.
0: دي الحاجات الطريفة اللي احنا كنا بنتكلم عليها. هنفتح بقى الباوربوينت التاني، هتلخص كل اللي قلناه في كام نقطة كده بسيطة. ممكن نكبرها، ينفع نكبرها؟ هما بالظبط خمس مراحل، خمس مراحل. أول حاجة المرحلة الأولى، مين بيقودني؟ الخروف والحمل، مين بيقود بيتي؟ المرحلة الثانية لو فكرنا في الحيوانات، النملة، الاجتهاد والمسؤولية، إزاي أبني بيتي؟ النملة، الاجتهاد والمسؤولية. السمك والشبكة، الشراكة والتعاون. الوبر، أعرف ضعفي وأحتمي في الصخر. المرحلة الثالثة، إزاي أتعامل مع شريك حياتي؟ ممكن أكون حمامة، السلام والمبادرة والصلح. ممكن أكون حية مع الحكمة وبدون مكر. ممكن أكون أتان، أتقبل الآخر هو اللي بيشوفه. الكبش، التضحية والتنازل. المرحلة الرابعة، لما الحياة بتضغط عليا قوي قوي، ممكن أكون كطيور السماء بلا قلق، وما تجعلش أي حاجة تسرق، لا تجعل اللحظات المؤقتة تسرق منك الأبدية. أو الحوت، أهرب وأرجع. أو إن الأسد، أواجه التحديات بشجاعة. أو النسر، اللي أنا بتجدد كل يوم وأرتفع فوق أي صعوبات. أو الغراب، اللي ربنا ممكن يبعت لك أي اعتناء بطريقة أنت ما تتوقعهاش. دي بالظبط المراحل اللي إحنا ممكن نمر بيها في حياتنا. عمر ما ربنا خلقنا قوالب، كم إحنا مختلفين. كل واحد يفكر هو ممكن يكون إيه من الحيوانات، كفقرة يعني كده إحنا نفكر فيها يعني. شكرا لكم.
1: ايه رايكم؟ ايه رايكم في اللاين اللي هناخده؟ ايه رايكم في الحيوانات؟ حاجات عمرنا ما فكرنا فيها او ما سمعناهاش. لو لسه كمان الوظائف بقى، وال انا عمال ابص على الخدام بقى اللي هيمتعونا بقى الفتره الجايه، مفاجآت، كلها مفاجآت، ونباتات ووظائف والوان. هي راح فين الالوان؟ اهو موجود. فهتلاقوا حاجات يعني بصراحة في حاجات احنا أول مرة نسمعها بصراحة كلنا يعني. فهتلاقوا اللي جاي برضو حاجات عمرنا ما سمعناها. حلو، لاين حلو ونكمل فيه. هناخد ترنيمة صغيرة بعد كده أبونا رفائيل بقى ايه يخش معنا في نشيد الأنشاد. وإحنا طبعا عارفين إن السفر ده سفر عليه كلام يعني، فبرضو إحنا مش عايزين نفوت اللحظة دي. إن لو حد سامع أو عارف أو خابط في دماغه، أو حد قال له، أو حد لقح عليه في الشغل أو في حياته على موضوع نشيد الأنشاد، يسأل أبونا. فرصة أن أبونا هيدينا فكرة عنه. فإحنا لو في حاجة شغلانة في السفر ده نسأل أبونا على طول.

بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. انتم منتشرين كده ليه؟ يا العدد كبير مش كده؟ في ملائكه قاعدين في النص. مين متجوز من اكتر من 15 سنه؟ ايه اللي مقعدكم مع حديث الزواج؟ خلاص بقى انتوا قدمتوا يعني، هناخدكم بقى اجتماع الاسره، هنعمل لكم حفله تخرج مش كده؟ انت عديت 30 سنه. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الحقيقه سفر نشيد الاناشيد من الاسفار اللي بتهاجم في الكتاب المقدس بشده. والسنه اللي فاتت في الصيف أخذنا سفر صعب مع بنات ثانوي، كان سفر الرؤية. والحقيقة كنا متشككين إن هم هيقدروا يتجاوبوا، لكن البنات تجاوبوا معنا خالص في سفر الرؤية، وكان الدراسة عميقة وجميلة جدا جدا جدا، كانت على مدار 8 أسابيع. الصفيات دي اللي خلصت اتشجعنا وقلنا بقى ناخد نشيد الأناشيد، فدرسناه مع البنات لوحدهم ومع الولاد لوحدهم. وكان السفر زي ما انتم عارفين 8 اصحاحات، ونشكر ربنا ان كل اب من اباء الكنيسه ادى اصحاح. فكانت فرصه حلوه قوي، لان البنات والولاد في سن الثانوي بيهاجموا من اصحابهم على هذا السفر، وبالتالي لما خلصنا الدراسه كلنا طلعنا مستفيدين وحاسين بتعزية وبكلمة ربنا. فالنهاردة هناخد بس مقدمة سريعة، مش هنطول، لكن هتدينا فكرة إيه

السفر بيتكلم على ايه، وايه الاعتراضات اللي بتتقال، وايه الردود اللي احنا بنقولها على هذه الاعتراضات. اول حاجة، انا فاكر ان انا وريتكم الصورة دي قبل كده. اول صورة، صورة مين؟ ها، ابراهيم واسحاق. تقريبا سنة كام قبل الميلاد؟ ها، ايه رأيكم؟ 2000 قبل الميلاد. ايه الاحداث اللي حصلت مع ابونا ابراهيم؟

بعد يوسف ويعقوب راحوا وعاشوا في مصر حوالي 400 سنة. طيب بعد كده سورة مين؟ عبور البحر الأحمر. هنلاقي قصة بتاعت موسى تقريبا سنة، ها يا شباب كام تقريبا؟ ده مهم قوي ان احنا نعرفها، هتدينا كده تخيل للتواريخ وتسلسل الاحداث. تقريبا 1500، يعني هم عاشوا 400 سنة في مصر. هنلاقي بقى الاحداث اللي حصلت مع موسى النبي، الخروج من ارض مصر وعبور البحر الاحمر، استلام لوحي الشريعة. فاحنا لما ناخد الاحداث نعرف تقريبا احنا فين، نبقى متخيلين تسلسل الاحداث اللي في العهد القديم كلها ماشية ازاي. اخر سورة، ها دي سهلة بقى دي، ومفروض نستنتج الرقم كام قبل الميلاد. 1000 قبل الميلاد مهندس. 1000 قبل الميلاد هنلاقي احداث كتيرة بقى، تكوين المملكة، الحرب بين داود وشاول، ابشالوم، وبعدين داود يجي بعده سليمان، وسليمان يحصل عنده رحبعام، ورحبعام يحصل عنده الانقسام. اللي كتب بقى السفر بتاع نشيد الأناشيد كان سليمان النبي سنة تقريبا 950 أو 970 قبل الميلاد. الحقيقة سليمان النبي كتب كمان سفر الأمثال والجمع والحكمة، وبنسميها دي من الأصفار الشعرية. تخيلوا أن الكتاب ده أو السفر ده مكتوب 1000 سنة قبل السيد المسيح، وما زال الإصحاحات موجودة معانا والسفر كما هو مكتوب. تخيلوا لو الكلام ده في حاجة غلط، كان أسهل حاجة أنه يستبعد، مش كده؟ لكن أكبر دليل على صحة الكتاب المقدس أن كل الأخطاء اللي حصلت من أشخاص متسابة زي ما هي. قصة داود والخطأ بتاعه كل ده موجود في الكتاب المقدس، فده ينفي شبهة التحريف اللي الناس عمالة تلف ودور عليها. بالعكس، ده احنا لو عايزين نحرف نشيل ونشيل ونشيل، بالعكس احنا كل حاجة زي ما اتكتبت زي ما موجودة ومحفوظة على آلاف السنين. ولو عدينا كده فترة وكلمنا على مخطوطات وادي قمران، دي كانت اتكتبت 125 قبل الميلاد. المخطوطات دي فيها العهد القديم كله باللغة العبرية، قعدت محفوظة في كهوف لحد سنة 1948 ميلادية، يعني قعدت حوالي 1900 سنة أو 2000 سنة محفوظة، ما حدش جه جنبها لحد لما واحد عربي مسلم كان بيرعى الخراف وخروف وقع في البير فرمى طوبة فسمع حاجات بتتكسر فطلع المخطوطات دي وباعها. والمخطوطات دي قعدت محفوظة تقريبا 2000 سنة، فيها نسخة كاملة من العهد القديم مطابق تماما للي كان موجود في ايديهم، مطابق تماما للموجود في ايدينا. طيب ليه بنقول كده؟ بنقول كده لان اليهود مدققين جدا في كتابة في الكتاب المقدس، وهم بيكتبوا بياخدوا بالهم جدا، وكل واحد بيراجع عليه واحد. عارفين طبعا قصة سمعان الشيخ، مش كده؟ لما كان بيكتب وحاول يغير، كمان لما يجي يكتب كلمة فيها ربنا أو الله يقف ويغير القلم بقلم جديد ويبتدي يكتب. فإذا كان هم بهذه الدقة والكتاب ده بين إيديهم 1000 سنة، إزاي ما يغيروش فيه إلا إذا هم حاسين بقدسية الكتاب ده؟ هم الحقيقة يسموه قدس الأقداس، الكتاب أو سفر نشيد الأناشيد في نص العهد القديم بالضبط، ويسموه قدس الأقداس. وكان السفر ده يتقرا 8 يوم عيد الفصح زي ما احنا بنقرا سفر الرؤيا في أبو غلامسيس. كمان السفر علشان بيتكلم على الروح القدس، واسمك دهن مهراق، وبيتكلم على الروح القدس، الكنيسة حطاه بالكامل في طقوس عمل الميرون لما البابا بيجتمع مع الآباء الأساقفة ويعملوا الميرون. السفر بيتقرا بالكامل، انتوا عارفين الميرون بيتعمل على كذا يوم، بيقعدوا يعني على كذا مروحة كذا مرحلة، ف بيتقرا بالكامل. طيب ايه بقى السفر بيتكلم عليه؟ هيتقسم على 5 محطات.

محطات. المحطة الأولى بيتكلم إزاي إن ربنا بيحب الكنيسة كعروس ليه، أو النفس البشرية هي بالنسبة له العروس بتاعه. فبيبتدي إن العروس بتدور على العريس بتاعها، فهنلاقي في الإصحاح الأول والثاني: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، اجذبني وراك فنجري، اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهير. طيب لما نبص الأول آية، احنا مش هنخش في التفسير قوي، لكن خلينا ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. العروس بتتكلم عرسها مش كده، بتكلم كم واحد؟ اقروها بالراحة كده. ليقبلني هو مش كده بقبلات فمه لأن حبك أنت أطيب من الخمر مش كده. اجذبني وراك فنجري، يعني أنت علشان أنت حبيبي هاتني معاك وأنا هجيب لك الناس كلها معايا. هل ده منطق إن إحنا نفكر إن ده كلام سيء أو كلام شهواني؟ بالعكس، ده أنا حاسس إن أنا يا ربي لما حبق أنا كويس ومقدم توبة ونفسي من جوه عذراء ليك، أنا حاجي وكل اللي حواليا حيجوا. قد إيه مثلا واحد زي أبونا بشوي قدس حياته لربنا لغاية دلوقتي إحنا عايشين ببركته، إزاي هو كان إنسان مقدس وقدم نفسه عذراء عفيفة للمسيح فجه وجابنا كلنا معاه. ليقبلني بقبلات فمه، يقولوا كده إن قبلات الفم دي ليقبلني الآب بقبلات فمه لأن حبك أنت يا رب يسوع أطيب من الخمر. قبلات الفم اللي بنتكلم عليها الكلمة اللي بتطلع من فم ربنا حية وفعالة مش كده، ده كلام ربنا اللي احنا بناخده وبنقبله جوانا، هو ده اللي بيسكن جوانا. يبقى الجزء الأول بيتكلم عن اشتياقات العروس نحو عريسها، بعد كده العريس بيجي ويقبل هذه النفس. تقول العروس كده: صوت حبيبي هو ذا آت ظافرا على الجبال قافزا على التلال، قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخيه. الإنسان لما بيطلع من حياة الخطية ويحس بجمال ربنا بينسى كل حاجة مش كده، بيسيب كل حاجة ويمسك فربنا، فبيحس فعلا ايه الزمن اللي ضاع ده. واحد زي الانبا موسى الاسود ازاي حياته اتغيرت من حياه الخطيه والنجاسه والشهوه و و و وتغير بقى انسان قديس، لحد ما القديس مقار قال له صرت كل ابيض كلك ابيض مش كده. ويقول الاباء اعتقد الشيخ الروحاني ان التوبه تحول الزناه الى بتوليين، فالتوبة والرجوع لربنا دي أهم حاجة. الجزء الثالث احتفال بقى العريس والعروس بهذه التوبة وبالرجوع لحضن الآب. اخرجنا يا بنات سهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان، كل الجميل يا حبيبتي ليس فيك عيب. لما نتكلم على التوبة ونتكلم مثلا في سفر حجاي لما الشعب رجعوا من السبي وابتدوا يجددوا الهيكل وكان الهيكل كله متدمر، فعملوا بالإمكانيات بتاعتهم كل اللي ممكن يتعمل، وفي الآخر طلع شكل الهيكل مش زي المجد بتاع سليمان، ولا في الذهب اللي محطوط ولا الأخشاب ولا الغنى اللي كان في عهد سليمان، والشعب جاله كده إيه إحباط، إيه اللي احنا عملناه ده. والناس اللي شافت الهيكل القديم قالوا لهم أنتوا ما شفتوش المجد، فربنا يقول لهم كده مجد البيت ده أحسن بكتير من مجد البيت اللي فات، وفي نفس الوقت الذهب والفضة دول بتوعي، ليه الذهب وليه الفضة، انتوا بتدوروا على ايه؟ الذهب والفضة دول بتوعي انا، فانتوا بتاخدوا من حاجتي وبتدوني. انا فرحان بيكم وفرحان بتوبتكم ومجد البيت اللي انتوا حاسين انه قليل، لا لا ده بالعكس، ده المسيح هيجي ويتجسد ويخش كده تشيلوا العذراء مريم وتديه لسمعان الشيخ ويقول ان هو ده الهيكل.

0: المقدس. فالهيكل اللي كان موجود وقت وجود السيد المسيح هو الهيكل اللي اتجدد من ايام حجاج. ربنا بيقبلنا، ربنا بيقبل بضعفاتنا ويقول لك كده كل الجميلة يا حبيبتي، انا فرحان بيكم، فرحان بتوبتكم، انا ماليش دعوة بالماضي الغلط القديم اللي عدى، انا فرحان ان الحياة اتغيرت وبقيتم صورة ليا في وسط الناس. اعتقد معظمكم في الشغل سمعوا الجملة دي، انتوا كويسين خالص، عيبكم حاجة واحدة مش كده؟ فهي العيب ده هو ابونا ميخائيل ابراهيم قال لهم كده، العيب ده هو اللي مخليني كويس، اللي انتم مش شايفينه ده وانتم مش قابلينه هو ده اللي مخليني كويس. بعد كده يحصل نوع بقى من الفتور، الواحد لما يتدلع شوية يبعد، لما يحس كده بالنعمة مليانة يبتدي ايه يتمرد شوية. علشان كده ساعات ربنا يقفل علينا شوية، يعني الاباء يفرقوا بين الفتور الروحي خالص، ان الانسان ده فاتر روحيا وعنده جفاف روحي. الفرق بين الفتور والجفاف ان الانسان الفاتر لا بيصلي ولا بيصوم وبعيد خالص عن ربنا، لكن الجفاف الروحي ان الانسان في علاقة بينه وبين ربنا وبيصلي وبيصوم لكن مش فرحان بالتعزية اللي كان بياخدها في الاول. والحقيقة ربنا بيعمل كده علشان يخلي الانسان يمسك اكتر في ربنا ويفحص ذاته اكتر ويدور على كل حاجة غلط ويصلح. فيقول كده، أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارن افتح لي يا أختي، يا حبيبتي يا حاملتي يا كاملتي. فقالت له، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما، طلبت لما فائت بقى، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني، أحلف كنا يا بنات أورشليم إن وجدتنا حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. لما الإنسان وقع في الخطية وبعد عن ربنا، ربنا سابه شوية علشان يبتدي يراجع نفسه، ولما راجع نفسه نلاقي بقى إن ربنا بحبه الفياض كده ياخدنا في حضنه ويطبطب علينا بعد ما نفوق من الخطأ اللي احنا وقعنا فيه. تقول العروس كده، أنا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن. يرد عليها العريس ويقول، أنت جميلة يا حبيبتي، حولي عنك عيناك فهنهما قد غلبتاني. التوبة ربنا ما بيقدرش يقف قدامها، يفرح زي ما الابن الضال كده، الابن الضال بعد وأبوه كان واقف مستني على السكة، لا حسبه على القديم ولا فكر إيه اللي حصل، لكن أخده في حضنه وطبطب عليه زي ما بيقولوا كده، هو بعبله زي ما هو. بعد ما أخدوا وطمن عليه قال لهم بقى، البسوا الحلة الأولى واذبحوا العجل المسمن واعملوا كل حاجة. فربنا مستني مننا بس حياة التوبة، ويتكلم بقى على النفس التايبة كده، المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. شايفين التحول؟ بقت النفس التعبانة دي الضعيفة مفرحة جدا، كأنها شمس في الطهارة بتاعتها، ربنا فرحان بيها، مشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. طيب ايه بقى الاعتراضات على الصفر؟ اذا كان ده ملخص القصة، انها العلاقة بيننا وبين ربنا رايحة جاية، ربنا فرحان بينا، بنخطأ بنتوب، ربنا بياخدنا الى احضانه. ايه الاعتراضات على الصفر؟ اول اعتراضات، لماذا يختار الله هذه العلاقة بالذات بين العريس والعروس لكي يقدم علاقته بالبشرية؟ ألا يوجد أرقى من علاقة الرجل بالمرأة؟ إزاي ربنا بيتكلم على العلاقة بينه وبين الإنسان إن هي علاقة بين زوج وزوجة؟ قبل ما نقلب على السلايد اللي بعده، استخرج من الكتاب المقدس آيات بتتكلم على إن العلاقة بيننا وبين ربنا اتمثلت في أكتر من جزء من الإنجيل بين الزوج والزوجة.
1: في سفر هوشع يقول روح اتجوز واحدة زانية مش كويسة، وبعد كده بيشبه بقى العلاقة دي إن هي إيه، مشيت غلط وبعدين رجعها تاني هو، لأن العلاقة مش
0: حلو خالص. ايه كمان؟ ده في امثله كتير قوي، ده فستكوا خدام يعني. ها

0: ها
1: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عروس.
0: حلو قوي. خطبتكم لرجل واحد لأقدم للمسيح عذراء عفيفة. أنا خطبتكم كلكم علشان أقدم عذراء عفيفة اللي هي الكنيسة على بعضها. طيب ناخدهم واحدة واحدة وهتفاجئوا بقى إن إحنا بنتكلم على حاجة سهلة. أول حاجة العذارة الحاكمات، مش كده؟ العريس مستني وخمس عذارة جاهلات وخمس عذارة حاكمات. هل حد مننا فكر أي فكر شهواني في هذا المثل؟ مش كده؟ ما حصلش. لما يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا يقول وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. يعني الكنيسة بحالها في بهائها كده كأنها في ليل فرح بتاعها. علشان كده احنا لما بنقف ونصلي في التسبحة بنبقى كلنا بروح واحد، بنحس كده إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. احنا فرحانين بيك يا رب، كلنا بروح واحد. كتير قوي من الأحباء اللي يجوا من برا يقول بنصلي في كنيسة ماري جرجس بنحس ان كل الشعب بروح واحد، كله صوت واحد، كله بيأدي نفس الصلاة بنفس الروح، ان احنا كلنا محلقين في السماء. حتى بنتكلم على اسبوع الالام بالحان الحزيني بنطلع ايه فرحانين ومتعزين، مع ان احنا بنقول الحان حزيني ونغمتها حزيني، لكن احنا حاسين ان احنا بنتجدد بالتوبه يوم بيوم وفرحانين بوجودنا في الكنيسه. فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس ان يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون ان يصوموا، ولكن ستاتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الايام. شايفين كم مره اتكلمنا على العريس والعروس؟ ما عمرنا ما فكرنا اي تفكير غلط. كمان اخطبك لنفسي بالامانه فتعرفين الرب، القصه اللي قالها استاذ ماجد تسوني قالت فأني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. خطبتكم كلكم علشان أقدمكم عذراء عفيفة للمسيح. يوحنا الحبيب قال من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس إذا فرحي هذا قد كمل. يعني لما إنسان بيقدم توبة وبناخد الاعترافات قد ايه بيبقى فرحه الخدام وفرحه ابونا ان الانسان ده اتغير وصل للسيد المسيح. اذا الطريقه او التفكير ان عروس وعريس ده في كل الكتاب المقدس وبفكر نقي طاهر بشده. طيب هقرا لكم جزء من كتاب احد الاباء الرهبان بيتكلم على سفر نشيد الاناشيد، والحقيقة إن أكتر سفر موجود له تفسيرات هو سفر نشيد الأناشيد. هتلاقوا كرولوس عمود الدين لتفسير نشيد الأناشيد، غريغوريوس النزيانزي عامل تفسير، كل الأباء كرولوس عمود الدين هتلاقوا، البابا أثناسيوس هتلاقوا. أكتر كتاب اهتم به الأباء إن هم يشرحوه بالتفسير آية آية. الكتاب ده لأحد الأباء الرهبان بيتكلم كده، سفر نشيد الأناشيد مناسب جدا للراهب الجديد السعيد بحياته الجديدة مع المسيح، فإنه سفر يمكن أن يقال عنه أنه رهباني، أي مناسب للرهبان بالدرجة الأولى، أنه سفر البتوليين. وما هي البتولية؟ البتولية ليست مجرد حفظ الجسد، ليست مجرد حالة جسدية. البتولية لا يمكن أن نعرفها تعريفا سلبيا كأن نقول أنها مجرد الامتناع عن الزواج. البتول مش بس أنه بيمتنع عن الجواز، البتولية أنها مجرد الامتناع عن الزواج، ولكن لابد من تعريفها تعريفا إيجابيا، فإنها تخصيص وتوظيف كل ملكات الإنسان العاطفية والنفسية والروحية التي تعمل عند عموم الناس في إقامة علاقة خاصة مع شريك الحياة، توظيفها كلها لتعمل في مجال العلاقة مع المسيح بحيث يكون هو شريك حياتنا. إنه سفر البتوليين، بمعنى أن الإنسان المتجوز في نظر ربنا إنسان بتول. ليه؟ النفس اللي بتقف ضد الخطية وبتقدم توبة وبترفض أي خطية هي حفظت نفسها عذراء للمسيح. خلينا نفكر بالفكر ده، أنه سفر

البتوليين. طيب الاعتراض الثاني، هل ممكن كتاب الله يكون به كلمات تخدش الحياء وتحرض على الجنس؟ هل يليق بالله ذاته أن يقول هذا الكلام؟ مش دي اعتراضات بتسمعوها مش كده؟ الحقيقة إن السفر ما فيهوش أي كلمة بتتكلم بهذا الفكر. تعالوا بقى إيه ناخدها واحدة واحدة. لما نقرأ الإنجيل يقول لنا كده: كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيئا طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. أظن الآية بتشرح نفسها مش كده، مش محتاجين نتكلم عليه. الإنسان ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. الإنسان الطبيعي، الإنسان اللي ما خدش الروح القدس جواه، اللي ربنا مش ساكن جواه. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وأما الروحي، الإنسان بقى اللي واخد الروح القدس جواه فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. بطرس الرسول يقول أرض برضو ويوضحها أكتر، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم، يحرفها غير العلماء وغير الثابتين، غير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسه. محتاجين شرح الآيات مش كده؟ واضحة خالص. طيب نلخص القصة دي، نقول إن سيطرة الفكر الجسدي وتدني ثقافة الحب لدى الإنسان المعترض، فهو لا يعرف معنى الحب ولا يفهم سمو الحب، فلديه فكرة مشوهة عن الجنس، وبالتالي ينظر لهذا السفر من خلال هذه النظرة الدونية للمرأة. يبقى الإنسان زي ما بيفكر بيستنتج. يعني ممكن نبقى قاعدين بنتكلم مع بعض في حوار وواحد يقول أنت إزاي تقول كده، فنقول له أنت فهمتها كده إزاي؟ إيه اللي ودى مخك للحتة دي؟ أنت علشان مشبع بالفكرة دي فبتفكر بالطريقة دي. إحنا عندنا آية واضحة بتقول لنا كده، إحنا بالنسبة لنا السماء إيه؟ إحنا في السماء. فاكرين المثل بتاع السيد المسيح لما قالوا له واحدة جوزها مات واتجوزت أخوه، مات واتجوزت أخوه، اتجوزت 7 إخوات، في السماء هتكون لمين؟ كان إيه الرد؟ لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. لكن غيرنا بيفكر إن السماء دي هتبقى كده بس. إحنا ما بنفكرش كده، إحنا ما بنفكرش كده خالص. إحنا هنكون كملائكة الله في السماء، عينينا على الأبدية. كمان من الأمثلة الحلوة إن إحنا في حاجات حلوة في السفر. ليه الناس بتروح للحاجات اللي هي بتظبطها على مخها؟ ما دام الملك في مجلسه أفاح نرديني رائحته. يعني إيه الآية دي؟ إذا كان أنا قاعد في مع المسيح هتبقى رائحة الطيب اللي جوايا النردين الناس بتحبه دي هي ريحة المسيح مش كده؟ يعني أنا طول ما أنا قاعد باخد من المسيح طهارة وفكر، وكل ما بقرب للمسيح بعرفه أكتر وبتفيد مني رائحته. أنتم رائحة المسيح الزكية. فأخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير الثمن، وذهبت ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدمي بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. يبقى أنا كل ما بقعد مع المسيح باخد من ريحته، علشان كده أنتم رائحة المسيح الزكي. لما يتكلم في آية تانية يقول كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. شايفين السوسن الوردة دي شكلها حلوة إزاي؟ جميلة جدا. ربنا بيشبه إن الإنسان التايب في وسط الناس المتعبة الصعبة دي هو كده زي الوردة الجميلة المفتحة، منتهى الرقي ومنتهى الجمال. ليه بناخد على حاجات ونحطها في السكة اللي تخدم أفكارنا الغلط؟ كل شيء مقدس في المسيح، الجسد مقدس، الزواج مقدس، الفكر مقدس، النظرة مقدسة، كلنا مقدسين في المسيح. طيب حاجة برضو مهمة، هنلاقي بعض الآيات مكتوبة في سفر نشيد الأنشيد لا يمكن تعبر عن معنى اللي مقصود اللي احنا بنفكر

0: صاحبي ازاي لا يمكن ان ينظر لكمات الوحي الالهي في هذا السفر نظرة بشر عاديين، لكنها نظرة روحية رمزية، فلا يمكن ان يغازي الرجل امرأة بالكلمات الاتية. يعني اذا كنا احنا هننزل للمستوى ده هنلاقي ان الايات اللي انت بتفكر فيها دي ما لا مش ممكن حد يقولها لمراته. لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. ايه رايكم الستات اللي قاعدين لو جوزك قال لي كده هتعملي فيه ايه؟ مش كده؟ اجذبني وراك فنجري، خدني انا وانا هجيب لك كل البنات اللي موجودين. ده مين اللي ترضى على نفسها بكده؟ محدش يرضى لك. عنقك كبرج داوود. هو ربنا بيتكلم ان احنا بنطلع وبنرتفع معاه وبنوصل لعلاقة حلوة، لكن لما حد هيقول لمراته انت رقبتك عاملة زي الزرافة دي هتبقى قصة تانية. يعني فاخدين بالكم ان كل الايات لما تتاخد، على فكرة كل اية من دول ليها تفسير روحي جميل جدا. احنا استمتعنا خلال فترة الصيف زي ما بقول لكم ان كل اصحاح اخد وقته وكل أب من الأباء أخذ إصحاح، ففعلا كانت دراسة غنية وجميلة. يعني فخلينا ناخد مع بعض هذا الفكر، الكتاب كله طاهر. آخر حاجة نختم بيها قول للقديس إغرغوروس النزيانزي، حطه في مقدمة التفسير بتاعه: أنتم يا من تجردتم من الإنسان العتيق بأعماله وشهواته كما من رداء قذر، وارتديتم بطهارة حياتكم ملابس الرب اللامعة التي ظهر بها على جبل التجلي. يا من لبستم الرب يسوع المسيح بثوب المقدس وتغيرتم معه إلى التحرر من الأهواء وتبعتم الإلهيات، استمعوا الآن إلى أسرار نشيد الأناشيد. ادخلوا إلى حجال العريس الطاهر والبسوا الثياب البيضاء التي للأفكار الطاهرة النقية. ادخلوا إلى حجال العريس الطاهر، خشوا للكنيسة وعدوا بقى استمتعوا بالغنى اللي موجود في هذا السفر. إذا كنتم أنتم عايشين حياة الطهارة، إذا كنتم أنتم لبستم المسيح وكل فكركم طاهر، أنتم مستعدون أن تستمتعوا بسفر نشيد الأناشيد. لكن لا يكن لأحد شهوات أو أفكار جسدية وثوب ضمير غير لائق بالعرس الإلهي، ليتخلص كل أحد من أفكاره الشخصية ولا يربط أقوال العريس والعروس بالأهواء الجسدية الحيوانية. كل من يظهر أنه مرتبط بهذه الأفكار المشينة يلزم طرده من صحبة المتمتعين بأفراح العرس إلى موضع النحيب. الحقيقة الخلاصة اللي نقدر نطلع منها من كل الموضوع ده إن إحنا كتاب المقدس كتاب غني لتوبتنا وعلشان نقرب من ربنا. وزي ما اتكلمنا وشفنا أمثلة كتيرة جدا بتوري ان العلاقة بين العريس والعروس موجودة في كل أسفار الكتاب المقدس تقريبا زي ما انتم اشتركتم وقلتم. فخلينا نبص نظرة مقدسة على كل حاجة في حياتنا، خلينا نبص على علاقتنا ببعض ان احنا كلنا بنرفع بعض بالتوبة للسيد المسيح. بنقول كده للولاد في المدرسة لما تيجي تصاحب حد، صاحب حد يرفعك لفوق، ممكن تصاحب حد ينزلك لتحت، ممكن مجموعة من الأصدقاء بنشوف قد إيه الولاد حلوين جايبين بعض ويحضروا القداس من بدري، بنشوف قد إيه شباب صغيرين لمين بعض وجايين يحضروا العشية والتسبيحة خصوصا يوم السبت، بيرفعوا بعض بيسندوا بعض. لكن في نفس الوقت اللي المجموعة دي موجودة في الكنيسة، في برة مجموعة تانية بتعلم بعض حاجات مش كويس، وما أكثر هذا الموضوع. فخلينا نحس كده زي ما القديس غريغوريوس قال إن وجودنا في الكنيسة فرصة للتوبة، فرصة إن احنا ننقي أفكارنا وننقي عيوننا ونكون دايما حاسين بغنى الكتاب المقدس. لإلهنا المجد الدائم أبديا أمين.
1: أسئلة ولا ما فيش أسئلة؟ ما فيش أسئلة، ما حدش عارف يسأل في السفر ده يا بونا. كلهم مطلع.
0: كلهم ناموا يا بونا.
1: يا بونا تعيش. ها في سؤال أهو، ميرا برضو مش سهلة.
2: أنا مش سامع. أنا مش جايب معايا خالص.
3: سليمان كتب السفر في حياته، كتبه في أول حياته ولا في آخر حياته؟

0: أنا الحقيقة مش عارف، لكن طبعا طبعا طبعا، هو في آخر حاجة كتب سفر الحكمة قالك الكل باطل وقبض الريح بعد ما اتجوز. شوفي أنت حرة بقى لما تروح. ها تمام كده
1: تعيش. كل واحد بقى عاوزين نكتب النشيد بتاعه، يعني ده السفر ماستر، نشيد اللي احنا اخدناه ابونا رفائيل شرحه لنا وادانا الفكر الجميل المقدس اللي فيه العالم كله ممكن يكون بايه بيفهمه غلط، وممكن حد من الطرف الثاني يقول انتوا عندكم مش عارف كذا وعندكم كذا، فقولوا لا اصل الموضوع صعب، الموضوع الفهم بالروح القدس او ليه كده مفاتيح زي مفاتيح الخريطه كده عشان نفهمه يعني. فده قصه حب مع ربنا، فكل واحد مسموح له يعمل نشيد، صح يا ابونا ولا تمام؟ بس يتراجع من ابونا رفائيل، ابونا رفائيل يراجع النشيد علشان ايه؟ ده اسمه النشيد الاناشيد، يعني ده الاحسن واحد، ده التوب يعني. بس كل واحد مسموح له يعمل نشيد خاص بينه وبين ربنا كده، علاقه حب فيها كلام بينه وبين ربنا، ويجيبه لنا ممكن نقراه ناخد بركه التامل بتاعه يعني. المره الجايه موضوع اسمه روتس، الجذور، الجذور، عوده للجذور. في كده كذا حاجه فيها هنشوفه يعني. المرة اللي بعدها معنا دكتور فادي، حاجة كده في المشورة مهمة قوي في التربية يعني، برضو ده المرة اللي بعدها. وزي ما قال كده أرساني في الأول افتحيات، عاملين كده النهاردة كان زازو، النهاردة جنينة الحيوانات فين؟ في الكتاب المقدس. المرة جاية وظائف، هل في محاسب في الكتاب المقدس؟ في محاسب يا ملاك؟ الأخ ده هيدهلنا بقى، هندور بقى. متى العشار؟ لا بس بلاش العشار دي، هتبقى سمعتكم مش كويسة، طب بنوك هيتضايقوا. كان في دكاتره في كتاب مقدس لوقا، وكيل الظلم كان ايه؟ كان محاسب. طيب بس بتاع العالمين، بتاعي كان خريج عالمين مش خريج العالمين، مش خريج مش محاسب في اسكندريه. كان في مهندسين، نوح كان مهندس يمشي طب هل خيمه الاجتماع ما في اللي هو بصرائيل، بصرائيل شكرا تعيش. كان في نجار، كان في وظايف صياد سمك طبعا، كان في فوظايف كتير بقى يعني. ايه هنعمل المره الجايه؟ ايه رايكم نزود المره الجايه يا استاذ تامر، نعمل كده مؤتمر نشوف وظايف يعني، نعمل كده زي نتفق مع مجموعه كده وتيجي تعرض وظايف للي عاوز ايه يشتغل، نتفق مع كذا حد يعني، في كذا حد اعرفه ممكن نيجي يعمل يجمع سيفيهات يعني، ممكن ولا محدش عاوز يشتغل؟ كله شغال. شوف طيب ده المره اللي بعديها بقى هيبقى في الالوان في الكتاب المقدس، الالوان، هل في الوان؟ في فرس احمر، فرس ابيض، فرس اسود، في قوس قزح، مش هنحرقها يعني. المره الاخيره هتبقى ايه بقى؟ وظايف، حيوانات، الوان، نباتات. دهنا بقى جاكلين عشان هي كليه زراعه، فهي بقت ايه فتدينا النباتات في الكتاب المقدس، هناخد كل حاجة بقى، والارقام في حاجات كتير بقى ممكن نكمل فيها الموضوع، بس يعني ايه يعني هننقي حاجات. تفضل قول ترتيلة نصليها وبعد كده نختم عرضه.
2: نصلي مع بعض ترنيم التقوي يا نفسي.

إلهنا مخلصنا الصالح يا ربي، نطلب منك يا ربي تعيننا وتقوينا يا ربي، تقوي يا ربي أفكارنا وتقوي يا ربي حواسنا كلها، حتى يا ربي نراك بوضوح وجليا وتدخل يا ربي ونستنير بك. قومي استنيري لأن مجد الرب عليك يرى. وعيد يا ربي كل واحد يعيد أمجاده مرة تانية، يعيد يا ربي إن هو يشتغل بيك، يعيد يا ربي إن هو يعز بيك، يعيد يا ربي مرة أخرى إن هو كل فكرة كل كلمة بتتكلم بيكلمها، كل وقفة كل تصرف كل يا ربي علاقات بيعملها تكون تمجد اسمك القدوس. أعد مجدنا مرة أخرى، نقوم يا ربي نستنير مرة أخرى ونترك الظلام، الأفكار يا ربي المعطلة، الأفكار يا ربي اللي فيها كراهية، الأفكار اللي فيها شهوة، الأفكار اللي فيها يا ربي ترك ليك يا ربي عن طريق وشهوة المادة وشهوة كل يا ربي عدم الأمان. اجعلنا يا ربي نستنير مرة أخرى، ولما نستنير يا ربي لا نرى كل هذه الضعفات، ولكن يا ربي نراك أنت يا ربي، ولا نرى قوة وعدو الخير وحروبه، لكن الاستنارة بيك يا ربي هي أكتر حاجة تفرحنا وتنير طرق بتاعتنا. بارك على كل أسرة، كل أسرة ربي مش عارفاك مش شايفاك.

كل أسرة يا ربي بعيد عنك، كل أسرة يا ربي محور تفكيرهم هو ذاتهم وحياتهم الشخصية. اجعلهم يا ربي يتقربوا ليك وينسوا نفسهم في حبك، وينسوا نفسهم يا ربي فيك، لأنك أنت هو حبيب النفس، وأنت هو ربي الحارس والحامي والمشبع والمفرح. بشفاعة جميع مصاف قديسيك المحيطين بنا في كل مكان، اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع رب، لأن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. تعيشوا كل مرة.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيا

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

فالتسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير، لأنها غذاء الروح. ماري إصحاب.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض مئتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مواتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته لأنه

أنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته. آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قديسين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا

صفحا زلتنا ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأباءنا القمامسة وأباءنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100
وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عودهم يا رب.

0: فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.
1: رسالة يعقوب. رسالة يعقوب الأصحاح الأول. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب.

رب بالشرور، وهو لا يجرب احدا، ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية، والخطية اذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا اخوتي الاحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عندي ابي الانوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لانه ان كان احد سامعا للكلمة وليس عاملا، فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فانه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. ان كان احد فيكم يظن انه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. الأصحاح الثاني. يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف انت هناك، او اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في انفسكم وتصيرون قضاة افكار شريرة؟ اسمعوا يا اخوتي الاحباء، اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ واما انتم فاهنتم الفقير. اليس الاغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم الى المحاكم؟ اما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك، فحسنا تفعلون. ولكن ان كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمتعدين. لان من حفظ كل الناموس وانما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. لان الذي قال لا تزني قال ايضا لا تقتل، فان لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. هكذا تكلموا وهكذا افعلوا، كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية. لان الحكم هو بلا رحمة،
لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون إذا أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. الأصحاح الثالث. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل، وقد تذلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملو سما مميتا. به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا.
من هو حكيم وعالم.

بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. الأصحاح الرابع. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون، لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا؟ الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. اتضعوا قدام الرب فيرفعكم، لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة. الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون: نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا: إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء. فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. الأصحاح الخامس. هلما الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة، هوذا أجرة الفعلة

الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا. هوذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا.

0: جورج يا جورج.
1: باسم ازيك؟
0: ازيك يا جورج؟
1: ايه يا عم مش عادتك يعني تيجي اول اسبوع كده في الدراسة، دايما تستنى لما الجدول ينزل والمحاضرات تنتظم وبعدين تيجي تحضر زي المنبه.
0: يعني ايه بقى زي المنبه دي؟
1: يعني لا تأخر محاضرة ولا تقدم محاضرة.
0: من غير تريقة من فضلك، انت عارف ان انا في الليسانس دي اخر سنة ليا، حبيت اسيب حاجة نافعة في الكلية دي قبل ما امشي.
1: هايل، نويت تفتح كافيتيريا جوه الحرم الجامعي، بس عشان خاطر يا باسم خليك حنين في الاسعار شوية.
0: كافيتيريا ايه يا جدع انت؟ هنرجع للتريقة؟ بص انا مش عاوز تضيع وقت، انا قلت اجي في اول اسبوع عشان ما اخدش من وقت الدراسة.
1: خلاص يا عم خلاص يا عم مش هتكلم، اتفضل يا سيدي.
0: انا قررت اننا نعمل اسرة نضم ليها كل اصحابنا.
1: طب ما احنا مشتركين في اسرة الفراعنة، ودي اسرة روشة جدا وبتعمل معسكرات كشافة.
0: لا مش قصدي، انا عاوز اننا نعمل اسرة روحية يبقى هدفها ربنا بس، يعني نعمل صلاة، رحلات لأديورة وكنايس، افتقاد لزمايلنا الطلبة اللي مش منتظمين في حضور القداسات والتناول.
1: أيوة. باسم انت متأكد ان انت هتسيب الكلية بس ولا ناوي تتكل؟
0: يعني هو الواحد ما يفكرش في ربنا الا وقت الموت وبس؟ مش في آية بتقول اذكر خالقك ايام شبابك؟
1: الوعظة هتبدأ. أيوة. يا سهى.
2: ايوه يا جورج.
1: شفتي انكل باسم بيقول ايه؟
2: ايوه شفت، وعجباني الفكرة جدا.

0: وانت يا عادل عرفت قصة ال
1: سوها حكيت لي وانا رحبت بالموضوع.
0: حلو قوي. كلكوا عليا يعني.
2: يعني ايه؟ هي خناقة؟ دي فكرة مطروحة عجباك اهلا وسهلا، مش عجباك
1: احنا نخليها تعجبك.
3: لا على ايه؟ الطيب احسن، مش كده يا جورج؟
0: ايوه كده كده جدا طبعا. وناويين تسموا الاسرة ايه بقى؟
1: انا رأيي نسميها باسم واحد من القديسين.
3: فكرة جميلة.
2: وانا افضل انه يكون قديس معاصر.
1: خلاص يبقى نسميها أسرة
3: أبونا عبد المسيح.
1: غريبة، هو ده نفس الاسم اللي كنت عايز أقوله.
2: إيه رأيك يا جورج؟
0: أنا معاكم طب. ده حتى أبونا عبد المسيح اتعمل عنه أكتر من فيلم.
3: شفتهم؟
0: الحقيقة لا، أصل ما عنديش فيديو. بس هو كمان على فكرة اتعمل عنه أكتر من شريط كاسيت.
1: وسمعتهم؟
0: الحقيقة
2: إيه؟ ما عندكش كاسيت؟
0: لا ما عنديش وقت.
3: ما عندكش وقت تتعرف على واحد من قديسين كنيستنا؟
1: أمال عرفت منين إن اتعمل عن أبونا عبد المسيح أفلام وشرايط؟
0: بشوف اعلاناتهم في مكتبه الكنيسه.
2: هايل، ده معناه انك بتروح المكتبه. على كده تعرف ان ابونا عبد المسيح اتكتب عن حياته معجزات وكتب كتيره جدا، واحتمال يعني تكون قريت واحد منهم.
0: الحقيقه يعني
3: لا بقى، مش معقول. انت مش بتقول انك شفت الاعلانات في مكتبه الكنيسه؟
0: اصل الحقيقه يعني الاعلانات بتبقى متعلقه بره، ودايما المكتبه بتبقى زحمه، ودايما بقى كنت اقول استنى لما تبقى فاضيه عشان ادخل واشوف براحتي.
2: دي راس حضرتك هي اللي فاضيه.
3: يا شباب احنا هنبتدي دلوقتي اول اعمال اسرة ابونا عبد المسيح الجامعية، وهي اننا نملى راس الاستاذ جورج ونعمل عملية تعارف بينه وبين شفيع اسرتنا.
4: صلوات قداسة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث، نقدم لكم شريط قديس معاصر، مقتطفات من حياة ومعجزات القديس القس عبد المسيح المقاري المناهري.
1: أيوة هنا مكان هادي ونقدر نتكلم فيه براحتنا.
2: أولا أبونا عبد المسيح ربنا ينيح روحه اتولد حوالي سنة 1892 في قرية أبو شحاتة مركز مطاي محافظة المنيا،
3: وكان اسمه سمعان، ووالده اسمه حنين حنة، ووالدته اسمها إستر.
1: هو كان بيشتغل مع والده في الزراعة وتربية المواشي.
0: أيوة.
1: لكن في نفس الوقت كان نفسه يروح الدير ويبقى راهب.
0: أيوة.
2: وفعلا اترهب سنة 1914 باسم الراهب عبد المسيح في دير القديس أنبا مقار.
0: عشان كده اسمه أبونا عبد المسيح المقاري.
3: وبعد كده اترسم قسيس وكان بيخدم في المناهرة.
0: عشان كده اسمه أبونا عبد المسيح المناهري.
1: وفضل يخدم في قرية المناهرة لحد ما تنيح يوم 14 إبريل سنة 1963.
2: وكانت حياته فيض من البركة والمعجزات، وعمل ربنا كان ظاهر في كل اللي بيقوله أو بيعمله أبونا عبد المسيح،
3: وكان بيتنبأ بكل اللي بيحصل، وعمر كلامه ما نزل الأرض أبدا،
1: وكان بيعمل معجزات كده وهو ماشي كأنها جزء من سلوكه العادي.
2: ده غير أنه كان من الآباء السواح،
3: وكل ده وهو بيهرب من شيطان الكبرياء وبيتستر ورا مظهره البسيط، وكان عامل نفسه عبيط.
1: كان كل همه فديه وحبيبه.
0: ياه، كل الحاجات الجميلة دي اتجمعت في شخص واحد.
2: يعني كان عندنا حق لما اخترنا شفيع لأسرتنا.
0: طبعا طبعا، وألف حق. أنا لازم أشوف واسمع الحاجات اللي اتعملت عن أبونا، بس ممكن تحكولي اللي مش هلاقيه؟
3: أبونا عبد المسيح كل يوم ليه معجزات في كل مكان، احنا ممكن نحكي لك اللي نعرفه.
0: يا ريت، انتوا قلتوا انه كان بسيط في حياته.
2: جدا جدا. طب ده في واحدة من بني مزار حكت ان ابونا كان بيروح يزورهم في بيتهم كتير،

0: يا ابونا عبد المسيح يا قدس ابونا.
1: ايوه جايه. ها في حاجه يا بنتي؟
0: يا ابونا بقالك 3 ايام قافل على روحك.
1: اصلي ببقى نعسان، الواحد بيتقل بعد الاكل.
0: اكل ايه يا ابونا؟ طب ده احنا لا صيام ولا حاجه، وبرضه ما تاكلش غير العيش وتغمس في الملح.
1: لا ما انا اكلت طعميه.
0: انت مش اما يعجبك طبيخ يا ابونا ولا ايه؟
1: لا يا بنتي ده حلو قوي.
2: سلام يا ابونا عبد المسيح.
1: سلام يا اخوي، كنت فين؟
2: البيت سخنه قوي يا ابونا عبد المسيح، ورحت بيها كذا دكتور وما فيش فايده.
1: وريني كده. ده مليحه ما فيهاش حاجه، اديها بس انت لامها وهي تبقى كويسه.
0: اسم الصليب، السخونيه راحت خالص، البت خفت يا ابونا.
1: ما قلنا انها مليحه. انا ماشي بقى.
2: صلينا يا ابونا.
1: صلينا انت يا اخو.
2: يا ابونا جارنا كان عاوز يسلم عليك وياخد بركتك.
1: طيب ابقى عدي عليه وانا ماشي، ربنا يحافظ عليكم.
0: ابونا عبد المسيح ده راجل بركه، تصدق بعد الصيام

0: ده كله ومش عايز ياكل فطاري؟ ده غير ان شفته ماسك الجزمة الجديدة اللي ادها له واحد من حبايبه في صملوط وبيقطعها قبل ما يلبسها.
1: ياه، ده كان قوي جدا انه يستغنى عن كل متعة الحياة.
2: بينفذ وصية الكتاب. مش السيد المسيح قال في انجيل متى: لا تهتموا قائلين ماذا نأكل وماذا نشرب او ماذا نلبس، فان هذه كلها تطلبها الامم، لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها.
3: لكن اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
4: وفي اكتر من كده.
1: اكتر من انه ياكل عيش وملح ويلبس هدوم مقطعه؟
4: ايوه، اخو القديس اسمه عم حنة حكى عنه حاجات عجيبه، زي مثلا انه في يوم راح يسال عن ابونا في قليته في المناهره ما لقاهوش، والناس قالوا له انه بقاله يومين ما حدش شافه، فانشغل عليه قوي وقعد يصلي لربنا في سره.
5: يا رب يسوع ترشدني المكان. يعني هيكون راح فيه بس. يا رب طمني عليه.
1: ايه يا اخوي عاوزني في ايه؟ انت امال تقول يا رب طمني عليه؟ اديك اطمنت.
5: ابونا عبد المسيح، نشكر ربنا انك بخير، لكن ايه اللي مشيك في الحته المقطوعه دي؟
1: طب وايه يعني؟ ما انا قعدت 7 سنين لوحدي في الجبل.
5: وكنت بتاكل ايه يا ابونا؟
1: كنت باكل حشيش من المزروع في الجبل. انا ماشي بقى.

0: سلام يا ابو عبد المسيح.
1: سلام ونعمة.
0: انت كنت فين غايب بقالك يومين؟
1: انت كل ما تشوفني تقول لي كنت فين. كنت في القدس. ارتحت يا ستي يا عدرة؟
0: خير يا ابونا. ايه الفلوس الكتير اللي خرجتها من جيبك دي؟
1: دي فلوس عطتها لي الست مريم. انا لازم ارجع القدس تاني لتكون عطتها لي بالغلط.
0: هتروح القدس ازاي بس يا ابونا؟ ده سفر ومصاريف وتعب عليك.
1: انا هتصرف بس لازم اروح. سلام.
0: هتروح ازاي بس يا ابونا؟ اسمع بس يا ابونا عبد المسيح.

0: هي ابونا عبد المسيح رحت القدس؟
1: ايوه رحت وقابلت الست مريم نذكر ربنا.
0: لحقت تروح يا ابونا؟ ده انت غبت يومين يا دوب.
1: وبعدين بقى مالكش صالح انت؟ اقول لك خد ال 25 قرش دول وهات لي رطلين لحمه من السوق، هتجيبهم من عند الجزار اللي فتح في اول السوق. ها
0: ايش معنى ده بالذات يا ابونا؟ ما الجزارين كتير.
1: عشان هو الوحيد اللي ذبح النهارده.
0: خد الجزار اللي قال عليه ابويا. العجيب اني جبت السوق من اوله لاخره ما لقيتش حد ذبح الا هو، زي ما قال ابونا تمام.

0: اللحمة هي أبونا.
1: متشكرين قوي، ربنا يعوض تعب محبتك. حطها عندك تحت المجور هناك.
0: حاضر يا أبونا. عاوز حاجة تاني؟
1: لا متشكر. العلقة التي رآها موسى النبي في البر. ها جبت الزبدة اللي قلت لك عليها يا حنا أخوي؟
0: جبتها يا أبونا.
1: طب حطها عندك تحت المجور هنا.
0: حاضر يا أبونا. يا أم النور، أنت سايب اللحمة بقالها يومين تحت المجور يا أبونا.
1: أيوة
0: بس دي اللحمة عفنت يا أبونا.
1: عفنت عفنت، حط الزبدة جنبها وخلاص، مليكش دعوة. والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأزية.
2: وساب الزبدة كمان وبعدها رمى الاتنين.
3: كان بيدي لنفسه درس في إذلال النفس، إنها ما تخضعش للشهوات.
4: ده زي اللي عمله القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم الله ينايح روحه، لما نفسه راحت للحمام وطلبه، وبعدين سابه لما نتن وقال لنفسه كل الحمام اللي اشتهتيه.
3: ما هو ده اللي بنتعلمه من حياة القديسين يا عادل، إنهم كانوا بيسلكوا حسب الروح مش حسب الجسد.
5: بس ده موضوع مش سهل ومحتاج مجهود كبير من الواحد.
4: أيوة طبعا، وخصوصا أنت محتاج منك مجهود كبير قوي.
5: يا سلام، وبتضحكوا قوي، احنا هنتريق ولا ايه؟ عشان انا جسمي مليان شويه مثلا.
3: ايه شويه دي يا متواضع؟
2: على فكره يا جورج، انت مش عارف قيمه نفسك.
5: عموما انا هسامحكم بس علشان خاطر ابونا عبد المسيح.
4: ما تزعلش يا جورج، انت عارف ان احنا بنحبك.
2: احنا بس بنهزر معاك علشان ما تحسش ان الموضوع قلب وعظه وتقفل مننا.
5: خلاص خلونا نتكلم في حاجه مفيده. ابونا عبد المسيح فضل طول حياته عايش بالشكل ده؟
3: شوف، أبونا عبد المسيح كانت حياته خدمة متصلة، سواء أثناء حياته أو بعد نياحته ولحد دلوقتي.
5: يعني أبونا عبد المسيح لسه بيعمل معجزات لحد دلوقتي؟
4: ياه، ألاف المعجزات بتحصل كل يوم وفي كل حتة في مصر وبرا مصر،
2: وناس كتيرة جدا بتروح تزور كنيسته اللي في المنهرة، مركز مطاي محافظة المنيا، وتاخد بركة جسد المقدس وبركة الشال اللي حصلت بسبب معجزات كتيرة جدا.
5: خلاص تبقى دي أول رحلة تعملها الأسرة، نروح المنهرة.
6: سمعت حد بيقول المنهرة؟ يبقى اكيد بتتكلم عن ابونا عبد المسيح.
3: اهلا وديع، انت جاي على السيره.
6: طبعا يا ابني، ابونا عبد المسيح ده حبيب الصعايده. طب بص انت كده على اي عربيه في خط الصعيد كله لازم تلاقي عليها صوره ابونا عبد المسيح. ادخل اي بيت تلاقي صوره في كل مكان. امال ايه، ده قديس مبروك وقريب قوي من رب المجد. وانا كراجل منياوي عتيد، حلو عتيد دي،
3: حلو،
6: اقدر اقول لكم عن عجائب بيعملها ابونا عبد المسيح كل يوم.
5: طب اقعد يا عتيد واحكي لنا.
6: اتريق اتريق اتريق.
3: ولازم هتبقى عضو معانا في أسرة أبونا عبد المسيح في الكلية.
6: في الكلية والجامعة كلها، وهكون مندوب الأسرة السامي في المدينة الجامعية، على أساس يعني إن أنا محبوب جدا هناك زي ما أنتوا عارفين طبعا.
2: أنت هتحكي لنا عن أبونا عبد المسيح ولا عن نفسك؟
6: عن أبونا عبد المسيح طبعا. لا أبقى أحكي لكم عن نفسي بعدين، مش وقته. كان في واحد من صملوط حصلت له حادثة عربية، أولاد له حصل فيها كسر وجلطة، وصلت لحالة خطيرة جدا لدرجة إنه كان معرض لعملية بتر
4: باسم الصليب.
6: وبعد ما دخل دكاترة كتير جو في الصعيد وفي مصر بدون فايدة، راح قاعد جنب جسد أبونا عبد المسيح في المنهرة.

يا ابونا عبد المسيح اتشفع عليا قدام رب المجد عشان يديني الشفاء. اديك شفت الدكاتره قالوا حتى لو حصل بتر برضه الحاله خطر. دخل انت يا ابوني يا قديس الله. انا جيت لك لحد كنيستك اهو وعارف انك هتجبر بخاطري وتخليني امشي على رجلي تاني عشان خاطر الست العذراء اللي بتحبها يا ابوني. تشف عليا قدام ربك واديني علامه انك هتتدخل.

0: سعيد.
1: اهلا اخوي، ازيك؟
0: اخبار رجلك ايه دلوقتي؟
1: نشكر رب.
0: عندي ليك اخبار كويسه. عارف جبت لك معايا ايه؟
1: ايه؟
0: طاقية ابونا عبد المسيح. خد البسها وباذن ربنا هتخف وتبقى عال.
2: ابونا عبد المسيح،
0: انت ما تضحك ليه؟ حرام، ما تضحكش على الطاقية دي، كلها بركة.
2: طبعا ده كان لابسها راجل قديس.
0: امال ما تضحك ليه؟
2: لان كنت عند ابونا عبد المسيح النهاردة في المناهري وطلبت شفاعته عشان اخف، وطلبت منه يديني علامة ولقيته يدخل عليا بيه.
0: يا بركة يسوع، يبقى اكيد ربنا هيمد ايده ويديلك نعمة الشفاء.

0: قوم روح كنيسة أبونا عبد المسيح ماشي.
1: اهدي اسم الصليب. ايه الصوت اللي سمعته دي؟ ده أكيد كان حلم.
0: أنا مش قلت لك قوم روح كنيسة أبونا عبد المسيح ماشي؟
1: ستة عدل، طب أقوم إزاي بس؟ هو لا أقدر أتحرك من مكاني. اهدي أنا قادر أحرك رجلي، طب أجرب أقف عليها. يا بركة أبونا عبد المسيح، جاي لك يا أبونا عبد المسيح يا قديس، جاي لك ماشي زي ما طلبت، جاي لك يا أبونا.
2: وراح لحد الكنيسة ماشي وكأن ما فيش حاجة. أمال إيه؟ الإيمان ده كنز.
3: ياه كده بالبساطة دي بعد كل الدكاترة ما فشلوا؟
4: أمال ما هو أبونا عبد المسيح قريب قوي من رب المجد وكلمته مسموعة عنده.
2: والشخص اللي حصلت معاه المعجزة دي دخل الدير
5: اترهبن
2: وبقى اسمه الراهب عبد المسيح.
6: يا بخته خد بركة الاسم الطاهر ده.
3: قد كده العلاقة بين السماء والأرض مفتوحة وربنا بيستجيب لشفاعة قديسي.
2: أما ليه يا ابني؟ أبونا عبد المسيح بميت دكتور وميت محامي. أقول لكم عن واحد من أبو جرجاس عندنا في المنيا، كان متهم ظلم في قضية قتل أخوه، راح دير الست العدر أو راح كنيسة أبونا عبد المسيح وطلب منه يدافع هو عن أخوه المظلوم، ويوم الجلسة راح المحكم بعد ما كان وكل محامي أخذ مبلغ

0: برجوي وتفاجئ بأن أخوه اللي كانت متوجهة له التهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار خارج مع عسكري، ولما سأل قالوا له أن المحامي العام أفرج عنه، وقال للسكرتير حرام عليكم حرام عليكم، واحد بريء ويقعد في السجن، المفروض الواحد منكم يقرأ القضية ويعرفها.
1: يا سلام، صحيح طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها
2: حتى في المحاكم والقانون.
3: أبونا عبد المسيح لا بيهمه لوايح ولا قوانين. طب ده أنا قريت معجزة حصلت لطالب في كلية الهندسة، كان عاوز يتنقل من جامعة في محافظة بعيدة عنه للجامعة اللي في محل سكنه، واترفض طلب التحويل أكتر من مرة لأن مفيش في جامعته نفس القسم بتاعه، ورفضوا يحولوه قسم تاني. راح طلب شفاعة وتدخل أبونا عبد المسيح، وبعدين وهو بيكلم العميد شم ريحة بخور جامد جدا رغم أنه كان بيكلمه في مكان مفتوح، لكن العميد قال له أن دي لوائح ومش ممكن يكسرها. وبعد ما استسلم وراح عشان يدفع المصاريف في الأسبوع اللي بعده، قالوا له أنه يقدر يحول وأن الإجراءات مشيت بمنتهى السهولة.
0: أبونا عبد المسيح ده قديس واصل. طب تعرفه؟ كان في واحد في أسيوط تعبان بمعدته قوي، أو راح لدكاترة كتير ولا فيش فايدة، وفي يوم ما كانش قادر ينام جمسك صورة أبونا عبد المسيح.
4: يا رب بشفاعة أبونا القديس صاحب الصورة دي اشفيني يا رب. يا أبونا عبد المسيح انت عملت معجزات مع ناس كتير غيري، اعمل معايا المعجزة دي، انا مش قادر انام من كتر الوجع. انا هحط صورتك على مكان الوجع بدل الدواء وانت تتصرف. يا رب يسوع اسمعني وانا بقول لك بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، يأتي ملكه.

0: مساء الخير يا ماما.
1: أهلاً يا سهى يا حبيبتي، أخبار الكلية إيه؟
0: يعني لسه الدراسة ما ابتدتش بالجامد قوي يعني.
1: طب مش كنت تيجي يا حبيبتي بدري على الأقل تساعديني في شغل البيت؟ على الأقل لما الدراسة تبقى بالجامد قوي يبقى لك عذر.
0: أصل النهاردة يا ماما أنا ومجموعة من زمايلي اتفقنا نعمل أسرة روحية ونسميها أسرة أبونا عبد المسيح المناهري.
1: آه غلبتيني، أهو ده بقى يا حبيبتي عذر أكتر من المحاضرات. أبونا عبد المسيح هو في زيه، ده حبيب الكل.
0: قعدنا النهاردة طول النهار نحكي عن صفاته ومعجزاته، حاجات جميلة قوي ومعزية.
1: طبعا ده قديس سريع الندى، اسأليني أنا.
0: أنت تعرفي حاجات عن أبونا عبد المسيح؟ عشان لما أروح بكرة يعني الجامعة أبقى أحكيها لباقي الأسرة.
1: أحكي لك. تعرفي كان فيه واحد ساكن في الزاوية الحمراء وبيشتغل سواق، وفي يوم وهو ماشي داس عيل صغير كان طالع يعيني من المدرسة، لأن الشارع كان وسط مدرستين وزحمة خالص. الناس طبعا اتلمت بعد ما العجل عدى فوق رجلين الواد، قاموا لقوه قطع النفس، طبعا مسكوا السواق وخلوه على الاسم.

0: عديها على خير يا رب. يا ستي عدرا يا ابوني عبد المسيح، زي ما جوان ذكر البطل الست الغلبانة اتجاوم الواد ده، انا كمان غلبان.
1: يا سلام، هو ابوك عبد المسيح بقى بيقوم ميتين؟ هتشوف، ده انت متحول لنيابة بمحضر زي الزفت. ده غير ان اهل الواد ممكن يخلصوا عليك قبل ما تتعرض على النيابة اصلا، ده ابنهم الوحيد.
0: يا ابو عبد المسيح اتدخل، ما تسيبنيش
2: يا فندم.
1: ايه عسكري؟
2: اهل الواد بتاع الحادثه بره عايزين يدخلوا.
1: طب دخلهم، خليك جنب المتهم يا ابني لحسن يموتوه جوه القسم وتبقى مصيبه.
0: يا ابو عبد المسيح.
3: بعد اذنك يا باشا.
1: اتفضلي يا ست، القاتل احنا حاجزينه هنا لحد ما هنكمل الاجراءات.
3: قاتل ايه يا باشا؟ احنا ابننا سليم والحمد لله، ما فيش غير شويه خدوش، وانا خارجه اجيب له دواء من الاجزخانه.
1: سليم ازاي؟ طب هاتيلي الولد هنا عشان اشوف.
0: اشكرك يا رب يا يسوع، الحمد لله، شكرا يا ابونا عبد المسيح، الحمد لله على سلامته يا ست. ممكن ادفع انا فلوس الدواء؟
3: شكرا يا عم، الحمد لله جت سليمه.
1: سليمه تمضي على تعهد بكده يا ست؟
3: امضي لك يا باشا، الحمد لله ابني كويس وما فيهوش حاجه.
0: اشكرك يا رب، شكرا يا ابونا عبد المسيح.
4: وافرجوا عن الراجل بضمان سكنه من غير ما يعملوا له اي حاجه.
5: يا رب يسوع، دي معجزة عظيمة صحيح.
4: أيوة أمال، ما هو أبونا عبد المسيح قديس عظيم،
5: كل النعمة دي جنبنا وحوالينا وإحنا كل واحد ملهي في حاله.
4: المهم الواحد يكون عنده ثقة في ربنا وإيمان في عمل الشفاعة. طب تعرفي، كان فيه واحد مهندس وكان يعني بيمر بأزمة مالية. قامت والدته قالت له روح كنيسة أبونا عبد المسيح، وخصوصا إنها جنبه. ما كانش عايز يروح خالص من كتر ما نفسيته كانت متضايقة، وبالعافية قام يلبس هدومه وهو عمال يبرطم.
6: يعني هيحصل ايه يعني؟ وابونا عبد المسيح المناهري كان ناقص مشاكل لما حط له مشاكل انا كمان.
7: معلش ما تزعلش.
6: ابونا عبد المسيح
7: هتفرج.
6: انا شفت ابونا عبد المسيح بشحم ولحم، انا صاحي مش بحلم، المجد ليك يا رب.
4: وبعد الظهور المعزي ده راح حضر القداس، ويدوب رجع لقى جواب جايله من البنك انه كسب مبلغ كبير من شهادات استثمار كانت عنده من سنين وكان ناسيها.
5: لكن ربنا فاكر، وابونا عبد المسيح ما بينساش ولاده ابدا.
4: وبعدها على طول لقى واحد جايب له وظيفه كويسه قوي وربنا فرجها عليه.
5: طبعا مش ابونا عبد المسيح بنفسه قاله انها هتفرج؟ كلمته تسجلت في السماء.
4: ما هو يا بنتي عشان قضى حياته خادم للناس، فضل بعد انتقاله يخدم في السماء.
5: اي حد في دقيقه كان ابونا عبد المسيح يتدخل. تعرفي ان كان في واحد معوق من السويس وكان عاوز يجيب عربيه من العربيات المجهزه دي بتاعه المعوقين، وقدم الورق اكتر من مره وفي كل مره كان بيترفض، لحد ما في يوم راح رحله لدير الانبابولا وهناك حط الورق على المسبح وطلب من ربنا انه يتمجد معاه بشفاعه ابونا عبد المسيح. وبعدها قدم الورق تاني، وبعد ما كان كل مره يستنى شهر علشان يعرف الرد، المرة دي بعد 12 يوم جه الرد على طول بالموافقة.
4: طبعا يا بنتي، ما هو جاب واسطة جامدة. أبونا عبد المسيح بيتدخل لحل مشاكل ولاده مهما كانت. يعني كان فيه عيلة في الجيزة ليهم جارة متعبة قوي وبتاعت مشاكل ومحدش عارف يوقفها عند حدها، طلبوا من أبونا عبد المسيح إنه يبعد عنهم أذاها ولسانها. بعدها فضلت الست في معاملتها الوحشة لكل الناس، لكن تيجي لحد عندهم وتعاملهم باحترام وذوق كأنها معاهم بتبقى واحدة تانية.
5: للدرجة دي؟ اي حاجه الواحد يطلبها من ربنا بشفاعه ابونا عبد المسيح يعملها.
4: امال يا حبيبتي، مش هو شاهد للمسيح؟
5: طب يا رب يا رب بشفاعه ابونا عبد المسيح تخلي لي ماما وتحافظي عليها طول العمر.
4: ويخليكي ليا يا حبيبتي.

0: كنت فين يا باسم؟ احنا مش اتفقنا ان ميعادنا هنا الساعة 11.
1: طب ما هي الساعة 11؟
0: لا 11 و4 دقايق.
1: يا سلام، ايه الدقة دي؟ انا قلت انك اكيد هتعدي على الكافيتيريا الاول وعاوز لك ساعة هناك.
0: انت ما بتفكرش غير في الاكل.
1: انا برضو. المهم فين بقية المجموعة؟
0: سهى وعادل كانوا هنا بس بينقلوا جدول المحاضرات وجايين. وديع جاي هناك اهو.
2: سلام يا شباب.
1: سلام يا وديع.
2: يا ريت تكونوا استفدتم من اللي قلته لكم امبارح عن ابونا عبد المسيح.
1: اكيد، وخصوصا جورج استفاد جدا لدرجة انه فضل يسمع عن ابونا عبد المسيح اكتر ما يروح الكافيتيريا.
0: ايوه ده حقيقي ومن غير تريقة.
1: انا مبسوط فعلا لاهتمامك يا جورج، وعشان اثبت لك كلامي خلاص انت هتكون امين الاسرة.
3: انا موافق.
4: وانا كمان موافقة.
2: يلا يا عم حصل عليك اجماع.
0: وانا هبتدي عهدي كامين للاسرة باني اكون امين معاكم. انا اكتشفت اني جاهل من امبارح للنهاردة، ما فيش حد سألته عن ابونا عبد المسيح الا وطلع عارفه وعارف معجزاته وحياته.
4: اما انا بقى ماما امبارح حكيت لي حبه حاجات جميله قوي عن ابونا عبد المسيح، اثبتت لي انه فعلا ربنا عينه علينا من اول السنه لاخرها. انا مثلا حاسه دلوقتي زي ما يكون ابونا عبد المسيح بيحرسني.
2: مش بس احساس، ده بيحرسنا فعلا. تعرفوا كان فيه واحد من اسيوط وكان بيشتغل دكتور واتنقل للمستشفى في حته مقطوعه جديد، وكان في دكاتره جابله اتعرضوا للسرقه، او يوم اجازته رجع بيته في اسيوط ونام، والساعة 3:30 صباحاً

يا رب ارحمني، ده انا سبت دفاتر التأمين الصحي في الاستراحة، ودي عهدة، ولو اتسرقوا هيتخصم تمنهم عليا حوالي 5000 جنيه. يا رب اشكر ربنا اني سايب كتاب ابونا عبد المسيح في الاستراحة. احرس انت الاستراحة يا ابونا عبد المسيح.

0: أشكر ربنا كل حاجة في مكانها والنور منور. يا ترى أنا نورت قبل ما أمشي؟
1: في حاجة يا دكتور؟
0: لا لا لا أبدا متشكر.
1: أصلك امبارح طول الليل منور النور ومبطلتش حركة في الاستراحة، أنت تعبان ولا حاجة؟
0: لا لا لا أبدا أنا مستريح جدا. متشكر متشكر قوي متشكر قوي يا أبونا عبد المسيح.
2: شفته بقى اهتمام أكتر من كده.
3: طب سمعتوا عن معجزة النار؟
4: إيه معجزة النار دي؟
3: دي معجزة عظيمة حصلت لواحد في مطاي، كان بيحرق عفش القصب وكان الهوا جامد قوي.
5: الحاجين يا عتر الحاجين يا ابونا عبد المسيح، القصب كله هيولع.
2: استر يا رب، دول 20 فدان مزروعين قصب، النار ممكن تخلص عليهم.
5: يا ابونا عبد المسيح الحاجين يا ابونا عبد المسيح.
2: دي النار ماشي عكس الريح، بتبعد عن القصب. المجد ليك يا رب.
5: أشكرك أبونا عبد المسيح يا نصير الغلابة.
2: النار كان بينها وبين القصب شبر واحد، مع كده ما حرقتهوش. المجد ليك يا رب المجد ليك يا رب.
3: شفتوا بقى أن أبونا بينفذ وصية ربنا لما بيقول لكيروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
6: كل اللي يشوف تدخل ربنا بشفاعة أبونا عبد المسيح دايما يمجد ربنا وأعماله. حد فيكو أرى الحادثة اللي اتكتبت في الجرايد في شهر 9 سنة 97؟
7: حصل فيها ايه الحادثة دي يا سوا؟
6: ابونا عبد المسيح اتدخل وانقذ 2 اخوات كانوا شايلين صورته. اتدخل مرتين.
8: ازاي مرتين يعني؟
6: الاول هم كانوا راكبين اتوبيس الساعة 12 ونص بعد نص الليل. وكانوا حاجزين تذاكر ورا السواق على طول. ربنا ألهمهم انهم يغيروا مكان قعدتهم واخدوا اماكن في نص الاتوبيس ناحية اليمين. وطبعا ابونا عبد المسيح اتدخل عشان الموظف يغير لهم التذاكر بسهولة.
3: وبعدين ايه اللي حصل؟
6: في نص الطريق من المنيا وبعد بني سويف الاتوبيس عمل حادثة ونزل في ترعة الابراهيمية.
7: يا رب يسوع.
6: والناحية الشمال منه اتكسرت تماما وخصوصا الجزء اللي ورا السواق. ودي كانت المعجزة الاولى، لانهم لو فضلوا في كراسيهم كان مش ممكن هينجوا.
7: وطلعوا من الترعة ازاي؟
6: ما هي دي بقى المعجزة التانية. رغم انهم ما يعرفوش يعوموا حاولوا يوصلوا للشط من غير اي فايدة. وبعد ما استسلموا وبدأوا ينزلوا للقاع فجأة لقوا 3 اشخاص بيشدوهم ويطلعوهم على الشط واسعفوهم وضيفوهم ووصلوهم بالعربية لحد محطة بني سويف. وطول الوقت كانوا حاسين ان ربنا هو اللي ماشي كل اللي بيحصل.
8: قدوس الله، ده شيء يخلي الواحد مطمن.
3: بس انتوا مش ملاحظين حاجة؟
7: ايه؟
3: المعجزة دي حصلت في بني سويف لناس من المنيا.
8: أيوة.
3: والمعجزة اللي قبلها في مطاي واللي قبلها في أسيوط.
2: قصدك ايه يعني؟ عاوز تقول ان ابونا عبد المسيح متحيز الصعيدة؟ لا لا لا، ما عندكش حق. ده ما فيش مكان في مصر اللي ابونا عبد المسيح عمل فيه معجزة.
7: تعرف يا عادل، في واحدة في مرة عدبت ابونا عبد المسيح وقالت له زيك كده.
8: وهي منين؟
7: من اسكندرية.
8: اه.
7: وكانت بتزور واحدة قريبتها، حكت لها عن ابونا عبد المسيح واديتها كتاب من كتبه، وبعد ما قريته راحت ترجعه لقريبتها فلاحظت ان في حاجة مريبة.

الراجل اللي ماشي ورايا ده، ده مش سايبني من ساعة ما دخلت الشارع. أسرع يسرع، أبطأ يبطأ، يا رب انقذني. ده حتى ما فيش حد في الشارع رغم من الساعة 11 الصبح. بقى كده يا ابونا عبد المسيح تبقى معايا ويحصل لي المضايقة دي؟ يرضيك كده؟ ايه ده الراجل راح فين للدرجة دي؟ استجابتك سريعة يا ابونا، ده حتى ما فيش شوارع جانبية ممكن يكون الراجل دخل فيها. عظيمة هي أعمالك يا رب في قدسيك. أنا لازم أجيب كل كتب معجزات أبونا عبد المسيح.

0: الله، معجزتك حلوة ومعزية قوي يا بونا، بس هي كل معجزاتك كده في الصعيد؟ مفيش القاهرة اسكندرية، هو انت معجزاتك للناس اللي حواليك بس؟
1: شفتوا؟ يعني مش انا بس اللي كان عندي التساؤل ده.
2: طب استنى لما تسمع باقي الحكاية.

0: أشكرك يا رب أنك أنقذتني من الغرق النهاردة. يا أبونا عبد المسيح، أنا عرفت أنك معانا هنا حتى وإحنا بنتفسح في مرسى مطروح. الأول لما دخلت الكنيسة اللي هنا ولقيت صورتك جنب صورة الست العذراء، وبعدين لما أنقذتني أنا وأمي من الغرق، إحنا حتى ما شفناش مين اللي طلعنا من المية. شكرا لك يا قديس الله، وإقبل اعتذاري.
1: مش عارف أنا أخي الناس اللي بتسرع دي، درجة القديس بيخدم كل الناس، يعني مش ممكن يكون متحيز أبدا.
2: أنا أعتقد أن في كتير من المعجزات اللي منشورة في الكتب حصلت مع صعيدة لأنهم أقرب لكنيسة أبونا عبد المسيح في المناهرة، فبيكون أسهل أنهم يسجلوها، لكن ده مش معناه أبدا أن المعجزات بتحصل هناك بس.
3: في حاجة كمان، في ناس بتحصل معاها معجزات وبتكسل تبعتها.
1: أيوه.
3: وده طبعا غلط، لأن نشر المعجزات دي بيكون شيء معزي جدا وبيقوي الإيمان.
1: طب.
3: وبيأكد لنا أن ربنا بيشاور على كنيسته وبيأيدها.

0: يا مرحب يا مرحب، المدينة الجامعية نورة. جورج وباسم مرة واحدة كه. طب مش كنت تقولوا كنا فرشنا أرض مكت؟
1: بلاش هزار يا وديع علشان باسم متضايق شوية.
0: متضايق ليه بس؟ خير؟
2: أبدا، الشنطة بتاعتي مش لاقيها.
0: الشنطة الصغيرة دي ما بتفرقش يدك أبدا.
2: أكيد نسيتها في حتة.
0: كان فيها حاجة مهمة؟
1: كان فيها فلوس وأوراق.
2: الفلوس مش مهم، المهم الورق. هيطلع عينيا لحد ما طلع بداله.
0: طب أنا عندي حل.
2: إيه هو؟
0: قول يا بركة أبونا عبد المسيح وافتكر أنت رحت فين وأنت تلاقيها.
1: طب صدقني أنا لسه قايل له كده، وإحنا جايين قلت له قول يا بركة أبونا عبد المسيح وأنت تلاقيها.
0: طب أحكي لك عن حاجة جميلة حصلت عندنا في المنيا.
1: احكي.
0: حكاية مهندس زراعي كان بيشتغل في مزرعة موز، أو كان عندهم طباخ مربي فراخ عشان يطبخ لهم منها يعني. وفي يوم الطباخ ما يدور ما يلاقيش الفرخات، قعدوا يدوروا كلهم وسط فدانة ونص موز، أو فتشوهم حتة حتة. والرجل الطباخ كان معاه بيته الصغيرة حلوة كه، قامت قالت له يا بويا قول لي يا ابونا عبد مسيح زي ما قومت ذكر البط رجع الفراخ. قام الرجل قايل بسرعة يا ابونا عبد مسيح رجع الفراخ، ويبص يلاقي لك ايه؟
1: ايه؟
0: الترياق الترياق. هو خلص الكلمة من هنا والفرخات طلعوا من هنا، او زي ما يكون حد سايقهم دخلوا على عشة طوالي على شرط ايه؟
1: ايه؟
0: صف واحد. ايوه اضحك يا راجل.
1: صدقني لسه قايل له كده واحنا جايين، قلت له ايوه كده اضحك يا راجل.
0: وحكيت له حكايه الفراخ برضك؟
1: لا، حكيت له حكايه الذهب.
0: ذهب ايه؟
1: اقول لك، كان في عيله راحت تصيف، وبعدين وهم خارجين رايحين البحر خافوا يخرجوا بالذهب في ايديهم، قاموا حطوه في علبه وقفلوها كويس، وبعدين حطوها في شنطه يد حريمي. قعدوا يفكروا يخبوها فين يخبوها فين، قاموا خبوها في صفحه الزباله علشان لو حد دخل مش هيتوقع ان هو يكون فيها اي حاجه غاليه.
0: وبعدين
1: ما تكمل انت يا باسم، انا مش حكيت لك.
2: الغلطه انهم ما كانوش معرفين الكل بالحكايه دي، فالست اللي شالت الذهب قبل ما ترجع ابنها رجع وراح مدي الزباله لمرات البواب.
1: وهنا بقى يتدخل ابونا عبد المسيح، لانه خلى مرات البواب تشوف الشنطه الحريمي وتسال الابن دي شنطتكم، معناها لو خدتها محدش ممكن يصدق انهم حاطين الذهب في الزباله.
0: لكن هم عرفوا منين ان ابونا عبد المسيح هو اللي عمل المعجزه دي؟
2: لانهم كانوا حاطين العلبه في جيب من جيوب الشنطه، وفي جيب تاني حاطين صوره لابونا عبد المسيح مع البابا كيرلس، وزيت بركه من كنيسه ابونا عبد المسيح، وكمان حته خشب من سقف القلايه بتاعته.
1: الغريب انهم لما فتحوا الشنطه لقوا الحاجات جوه العلبه مع الذهب، يعني ابونا كان معاه بيحرسه.
0: شفت؟ يعني لو كنت حطيت صوره ابونا عبد المسيح في الشنطه
2: فيها، انا مش ممكن امشي من غير ما تكون صوره معايا.
0: يبقى باذن المسيح هترجع.
1: طب صدقني
0: انت قلت له كيه برضك. طب انا نفسي افهم، لما انت قلت له كل حاجه جايين لي ليه؟
1: انا بصفتي امين اسره ابونا عبد المسيح جاي ابلغك ان عندنا بكره ميعاد الساعه 11 في نفس المكان، اوعى تتاخر ارجوك.
0: حاضر يا سي امين.
2: سلام يا وديع، اشوفك بكره.
0: سلام يا باسم، ما تقلقش على الشنطه باذن ربنا هتلاقيها.
1: طب صدقني انا لسه ماشي. سلام.

0: على فكرة يا جماعة، عندي ليكو خبر حلو قوي. ماما معجبة جدا بفكرة الأسرة بتاعتنا، علشان كده عزمكوا كلكوا بكرة عندنا على العشاء.
1: وأنا كمان عندي خبر حلو.
2: خير؟
1: لقيت الشنطة.
2: شفت بقى جالك كلامي.
3: لقيتها ازاي؟
1: بعد ما خرجت من عندك في المدينة الجامعية يا دوب ودعت جورج وقلت يا بركة ابونا عبد المسيح، وقعدت افتكر انا رحت فين، وبعدين افتكرت ان انا وجورج رحنا الكافيتيريا اللي قدام باب تجارة ورحت هناك
2: ولقيتها.
1: تخيل، رغم كل الزحمة دي لقيتها في نفس الركن جنب الكرسي اللي كنت قاعد عليه من غير ما حد يلمسها.
0: زي ما يكون عليها حراسة.
3: شفت

0: يا برضك يا ابو العم مسيح تسمح فيا بالمرض الوحش ده؟ او بعدها نام او حلم انه بيتناوي وان ابونا عبد المسيح هو اللي بيناوي.
1: تعال خد الدم ده عشان خاطر دمك ينضف خالص وما يبقاش عندك حاجة خالص.
0: وقام تاني يوم وهو زي الفل، او بعدها ما اشتكاش ابدا.
2: طبعا ما هو خد الدواء الشافي من ايد رجل الله وقديسه.
1: أبونا عبد المسيح ليه سلطان قوي على المرض.
3: مش بس على المرض، ده كمان على الأرواح الشريرة، بتخاف منه جدا. في واحد من ملاوي بيحكي،

0: دخل جسمي روح شيطاني ومحدش قدر يخرجه. وفي يوم ابن أخويا راح كنيسة أبونا عبد المسيح وأخد شوية تراب من جلايته، وأول ما شفت التراب صرخت والروح اللي كان عليه خرج ببركة أبونا القديس عبد المسيح. بعد فترة رجع الروح النجس تاني الجسم. وفي يوم وانا نايم شفت أبونا عبد المسيح في رؤية ماسك إيدي الشمال ونفضها.
1: اخرج اخرج منه يلا دلوة.
2: واي
1: اوعى ترجع له تاني، انت سامع؟ اوعى ترجع له تاني.
0: ومن يومها وما رجعش الروح تاني، وكل ده بنعمة ربنا وبركة أبونا عبد المسيح الراجل المبروك.
3: هو فعلا راجل مبروك، وربنا اداله مواهب ونعم كتيرة زي موهبة السياحة.
4: طبعا معروف ان أبونا عبد المسيح كان من الآباء السواح،
5: وكمان موهبة الشفافية، كان بيعرف حاجات كتير قبل ما تحصل.
6: ياه دي حاجات كتيرة قوي، او عندنا في البلد بيحكوا حاجات اكتر حصلت مع أبونا، كلها بتقول ان كلمته بتتسجل في السماء.
5: زي ايه وديع؟
6: زي مثلا انه كان بيزور عزبة الوحش في مطاي.
4: كيفك ابونا عبد المسيح؟
7: ها؟
4: انت واقف اما تبص على برد طحليه كده يا ابونا، في حاجة؟
1: الملاك مخيل، الملاك مخيل، سلام الرب عليه، الملاك مخيل فوق.
4: هو ابونا ما يبص عليه فوق، انا مش شايف حاجة. ابونا اختفى فين؟
6: الحكاية دي حصلت سنة 60، وتشاء ارادة رب المجد انه سنة 75 يتحول ابونا الطحين ده لكنيسة باسم الملاك مخيل، ويتحقق بعد 15 سنة اللي قاله، وكأنه تسجل في السماء او كأنه بيقرأ في المستقبل في كتاب مفتوح. وفي حكاية تانية حصلت في المناهرة.
1: سلام يا بنتي.
8: سلام يا ابونا عبد المسيح.
1: مالك يا بنتي متضايقه ليه؟
8: كل مرة احبل فيها يا ابونا اسقط، وتعبت بقى من العلاج ولا فيش فايدة.
1: ما تخافيش، انت هتجيبي ويد وبت ويد وبت ويد وبت.
8: قصتك ايه يا ابونا؟ يعني انا هجيب اتنين في بطن واحدة ولا؟
1: لا ما قلت لك هتجيبي ويد وبت ويد وبت ويد وبت، وحيبقوا مبروكين، ما تزعليش.
6: وربنا اداها زي ما قال ابونا بالظبط، خلفت 6 عيال، وكل مرة كانت تخلف ولد وبعدين بيت وبعدين ولد وبعدين بيت، وعاشوا ربنا باركهم.
4: ربنا ينفعنا بصلواته وشفاعته عنا قدام عرش النعمة. أنا عرفت قصة حصلت برضو أثناء حياته، كان فيها واحدة من مركز مطاي وكان ابنها عيان.
3: ربنا يشفيك يا ابني، لو كنت لقي طبيعة ابونا عبد المسيح على الدفنان.
1: سعيدة
8: سعيدة، ابونا عبد المسيح انت جيت منين؟
1: خدي الطاقية اللي انت طلبتيها، وبإذن ربنا ابنك هيطيب ويبقى مبروك.
8: قدسك عرفت منين اللي عاوزة طاقيتك يا ابونا؟
1: هتكتري في الكلام ليه؟ الطاقية معاك ها، والويد هيبقى كويس.
8: هو ابونا راح فين؟ يا حبيبي يا ابني وشه مخطوف لونه اصفر، تعال ما لبسك الطاقية باسم الصليب. اشكرك يا رب. يا حبيبي يا ابني بقى اول ما تلبس الطاقية اتفوق على طول كده. بركاتك يا ابونا عبد المسيح.

0: جدا
1: هايل
2: حلو قوي.
3: شكرا يا طنط.
4: بس انت ما اكلتش كويس يا جورج.
0: الحقيقه كنت بعمل حساب الحلويات.
4: في حلويات بس بشرط تقولوا لنا حاجه تفتح نفسنا. انتوا مش اسره ابونا عبد المسيح؟ خلاص كل واحد فيكم يقول لنا معجزه جميله من المعجزات المعزيه اللي عملها ابونا عبد المسيح.
5: بس دي حاجه سهله قوي لان ابونا عبد المسيح عمل الاف المعجزات في مصر وبره مصر.
4: خلاص يبقى كل واحد يحكي لنا معجزه حصلت بره مصر عشان نتاكد ان ربنا بياخد باله من ولاده في اي مكان يروحوه.
1: انا هبتدي. في اسره في استراليا واخدين ابونا عبد المسيح شفيع ليهم. في يوم رب الاسره دي نزل ما لقاش عربيته تحت البيت فعرف انها اتسرقت.
4: يعني يا ابني وبعدين اتصرف ازاي؟
1: راح طالب النجده.
0: طبعا ما البوليس بيعرف يتصرف في الحالات دي.
1: لا ده طلب النجده الالهيه. وقف صلى بحراره يا جورج وطلب من ربنا يرجع له العربيه بصلوات ابونا عبد المسيح وقعد يطلب من القديس العظيم ده انه يتدخل.
2: وبعدين حصل ايه؟
1: هو نفسه ما كانش مصدق لما العربيه رجعت بعد 5 ساعات بس من اختفائها وقعد يشكر ربنا ويشكر ابونا عبد المسيح. ومن ساعتها كل ما حد يبقى عنده مشكله ينصحه بالحل السريع. ابونا عبد المسيح شفيع المتعبين.
6: بس اهم حاجه الواحد يطلب بايمان وبثقه في ربنا انه هيقف جنبه. في حكايه كمان جميله خالص عن شاب بعد ما اتخرج من الجامعه قرر يسافر السويد رغم انه ملوش حد هناك. وكان كل ما حد يساله من اهله ولا اصحابه رايح لمين كان يقول لهم رايح لواحد صاحبي من المنيا اسمه عبد المسيح.
5: طبعا وهو كان قصده ابونا عبد المسيح المناهري.
6: بالظبط كده، لانه كان كله ايمان وثقه ان ربنا هيساعده يقف جنبه بشفاعه ابونا عبد المسيح. وبعد ما وصل المطار في السويد راح على عنوان كاهن الكنيسه المصريه، للاسف ما لقاهوش وبقى مش عارف يعمل ايه. وقعد 7 ساعات وبعدها عاتب ابونا عبد المسيح قال له كده برضو يا ابونا بقى انا بقول ليا واحد صاحبي في السويد وانت تتخلى عني؟ وبعدين افتكر ان معاه رقم تليفون كان واحد صاحبه ادهوله بدون ما يكون عارف اصحابه. والغريبه انه بمجرد ما اتصل بصاحب الرقم رحب بيه جدا وقال له انا هبعتك اخويا يجيبك. واستقبلوه احسن استقبال وعاش وسطيهم زي ما يكون واحد منهم. وعشان يتاكد ان ربنا هو اللي اتدخل بشفاعه ابونا عبد المسيح بمجرد ما دخل بيت الناس دول لقى بوستر كبير لابونا عبد المسيح متعلق على باب شقتهم من جوه. وكأن ابونا كان عايز يقول له انا ما سبتكش ولا حاجه.
4: يا سلام، معجزه جميله فعلا. بس مش لازم يا حبايبي الواحد يعمل اي خطوه بدون ترتيب. الواحد يثق في ربنا وفي عمله لكن في نفس الوقت يعمل اللي عليه، ولا ايه؟
5: طبعا يا ماما. اقول انا بقى؟
0: ايوه طبعا، ما انت في بيتكم.
5: طب يعني لو ما كنتش في بيتنا
0: كنت هتقولي برضو عادي.
5: في معجزة جميلة حصلت لواحدة من الأردن

0: كان عندي مغص كلوي، كنت عم حس بألم جديد لأني استعملت المضادات الحيوية فترة طويلة، فالجسم اتعود عليها. لحديت ما في يوم واحدة كانت جاية من مصر عطتني أنينة مي من دير العذرة وقطني بها زيت وشوية رمل، وقالت لي هيدا الرمل من قلاية أبونا عبد المسيح، وهدتني الجزء الأول من كتبه وقريت شوي واستمتعت فيها جدا وشربت من المي ودهنت بالزيت. أما الرمل فتركته وقلت أنا عندي مغص كلوي ورح دخل في جسمي رمل؟ لا خليه بركة. بس بعد شوي الألم زاد فقلت خلاص موت بموتي، وقمت أخذت رمل وتراب قليت القديس وحطتهم بالمي وشربتهم ودهنت بهم جسمي. بعدها نمت للصبح وفقت من النوم كتير كويسة، لعد في ألم ولا مغص كلوي ولا شي. ومن يومها وانا عم حب القديس أبونا عبد المسيح وشايلة تراب قليته بركة كدليل على عمل الله في قديسه. بركة صلواته تكون معنا.
1: حقيقي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أي حد يقول إن الرمل ده أكيد هيأذيها ومع ذلك يكون فيه الشفاء. عظيمة هي تحنناتك يا رب على أولادك.
2: أقول لكم أنا باجا على سفرية عملها أبونا عبد المسيح لحد فرنسا عشان يساعد واحد من أولاده كان بيمر بأزمة مالية أو كان طالب سلفة من البنك أو قدم لبنك واثنين وثلاثة ومفيش فايدة، وفي الآخر لجأ لأبونا عبد المسيح أو جاب صورته وقال له يا أبونا يا أبونا البنك ده أنا قدمت فيه قبل كده أو رفض يدوني سلفة لكن أنت هتكون معايا المرة دي. أو بص لقى إيه؟ لقى الموظفة بتطلب منه الأوراق وعرف إن الرد هيكون آخر اليوم، قاعد يصلي ويطلب شفاعة أبونا عبد المسيح والقديسين. أو بعدها بص لقاهم بيتصلوا بيه يقولوا له السلفة توافق عليها، ياريت تتعدي على البنك عشان تمضي الورق وتاخد الفلوس.
3: المجد لاسم الله.
4: ده فعلا أبونا عبد المسيح سريع الندهة.
0: أمال يا أولاد إحنا مش لوحدنا،

0: صوتك يا جورج، هو انت مش امين الاسرة؟
1: ايوه طبعا، عشان كده انا هحكي لكم معجزتين حصلوا في امريكا. الاولانية حصلت لواحدة ست كان عندها ضيق شديد في صمام في القلب، وقالوا لها لازم عملية علشان يحطوا لها صمام معدن بدل الصمام الضيق. قعدت تعيط وتصلي لربنا ان هو يشفيها بشفاعة القديس العظيم ابونا عبد المسيح، واصحابها بعتوا لها من مصر صور وكتب ابونا عبد المسيح، وكانت دايما تحط صوره تحت المخدة قبل ما تنام. لحد ما في يوم وهي نايمة حست كأن حد بيضربها جامد. لما قامت حست ان هي احسن من اول، وحست كأن ابونا عبد المسيح عمل لها العملية. وفعلا لما فتحوا في العملية لقوا الصمام سليم، والدكاترة كانوا مذهولين من اللي حصل. المعجزة التانية بتحكيها واحدة ست عايشة في امريكا مع عائلتها، وبتحكي:
2: كنت تعبانة جدا من معدتي وبتعب من اي مجهود، وساعات احس بخنقة، وبقيت اقول يا رب انت الطبيب الحقيقي، وطلبت من ابونا عبد المسيح انه يعمل معايا معجزة، وطلبت من والدي ووالدتي يجيبولي كتب معجزات ابونا عبد المسيح، وفي يوم قريت في كتاب منهم وصليت ونمت، وبعدين شفت في رؤية، شفت واحدة ست جميلة.
3: مالك؟
2: تعبانة.
3: روحي لابونا في الكنيسة.
2: يا ابونا انت معاك كتب ابونا عبد المسيح؟
4: ايوه يا بنتي،
2: بس الاجزاء دي عندي. معاك الاجزاء التانية؟
4: لا، معايا العلبة دي.
2: ممكن اخدها؟
4: خديها،
2: دي فيها سمكة بلاستيك، السمكة فيها تراب يا ابونا.
4: حط التراب على مكان الوجع، ده من عند ابونا عبد المسيح.
2: حطيت التراب على جسمي وصحيت وانا مش حاسة باي تعب، وربنا اداني نعمة الشفاء ببركة صلوات ابونا عبد المسيح المناهري والست العذراء، ومن وقتها وانا بعمل كل حاجة في البيت ومش حاسة باي تعب.
5: شفتوا بقى ان عمل ربنا ما بيقفش قدامه حدود زمان ولا مكان؟ ابونا عبد المسيح يروح ينقذ ناس من حادثة عربية في المنيا، ويقوم طفل في الزاوية الحمراء، أو يعمل عملية لوحدة في أمريكا. دي خدمة من غير حدود.
6: قصدك محبة من غير حدود.
0: يلا بقى يا ماما احكي لنا انت كمان.
5: أيوة احكي يا ماما.
0: أنا زي جورج هحكي لكم معجزتين، لكن حصلوا في شبرا مش في أمريكا. الأولى عن واحدة كانت أسيرة العادة سيئة، كانت بتدخن بشكل فظيع، وده طبعا أثر عليها في صحتها وشغلها، وكانت على طول عصبية، لحد ما في يوم بصت لصورة أبونا عبد المسيح وطلبت من ربنا بقوة إنها تبطل التدخين نهائي وما ترجعلوش تاني أبدا، وصممت. وفعلا ربنا استجاب لصلاتها بشفاعة القديس المناهري وفك أسرها من عادة التدخين نهائي. وانتوا كمان يا ولاد لو أي حد فيكم كان أسير لأي شيء سيء، يا ريت يعهد ربنا إنه يبطله ويطلب شفاعة القديس أبونا عبد المسيح، وأكيد لو نيته صادقة وجد ربنا هيقف جنبه.
7: أيوة صحيح، احنا دايما بنطلب حاجات كويسه لينا وننسى نفكر في الحاجات الوحشه اللي فينا.
5: طب تعرفوا ان دي فرصه ان كل واحد يراجع نفسه ويشوف هو ما يعمل ايه وايه اللي لازم يعمله
6: ويعمله ازاي. ما احنا ممكن نكون بنروح الكنيسه ونحضر القداس، لكن من غير حراره، من غير قلب، فنبقى كاننا ما رحناش.
1: طب صدقني انا كنت عاوز اقوله كده برضو. صدقني بامانه بجد لازم الواحد يعمل مع نفسه كشف حساب.
0: ماما انت هتنسي المعجزه الثانيه ولا ايه؟
8: لا أبدا، دي معجزة جميلة بيحكيها واحد دق تجربة حقيقية مع رب المجد.

0: أنا كنت أعمى ودلوقتي بشوف، كنت عايش بعيد عن وصاية النعمة ودلوقتي مقدرش عايش أبدا من غيرها. أنا كنت مدير عام ودلوقتي على المعاش، كنت عايش بعيد عن ربنا لكن هو دايما بيدور على الخروف الضال وحب ينور لي السنين الباقية في حياتي. كنت بعيد عن الصوم والتناول لحد ما في يوم من أيام الصوم الكبير حلمت بإن أبونا عبد المسيح جاني وفي إيده الكاس المقدس، وكان الكاس بيلمع بشكل عجيب جدا وماسك بإيده التانية حتة من الجسد المقدس، وقال لي
1: كل ده
0: يا أبونا أنا فاطر.
1: بقول لك كل ده.
0: فتناولت منه الجسد، ومن يومها وأنا ما انقطعتش عن الصوم والاعتراف والقداسات والتناول. الغريبة إن أنا ما طلبتوش لكن هو اللي جه وافتقدني، لأن ربنا لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا.
2: شفتوا بقى يا حبايبي احنا مهمين عند ربنا ازاي؟
3: مجرد ظهور ابونا عبد المسيح في الحلم للانسان ده غير حياته تماما.
4: واحنا كمان ياريت ندخل ربنا في حياتنا عشان يغيرها ويخلينا نسلك حسب مشيئته.
5: صحيح، شهية هي اخبار القديسين في مسامع الودعاء.
2: الحقيقة انا مبسوطة بيكوا قوي يا ولاد لانكم بتفكروا في ربنا وبتنفذوا كلام الكتاب اذكر خالقك في ايام شبابك.
6: يعني نستاهل الحلويات.
2: ايوه طبعا، وهجيبها حال.
7: لحظه واحده يا طنط بعد اذنك.
2: ايوه يا جورج.
7: بما اني امين اسره ابونا القديس عبد المسيح ممكن اطلب حاجه قبل الحلويات؟
2: طبعا يا حبيبي.
7: ممكن نقف كلنا نعمل تمجيد لابونا عبد المسيح؟

الإنجيل معلم حتى أصحاح 12 آية 25، متى 12 25. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعض زبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم: كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلا يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآخر. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رديئة وثمرها رديا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. والمجد لله دائما أبديا آمين. إحنا الذي مفروض نتكلم عن القيامة، ولكن أنا عاوز أتكلم عن جوانب من جوانب القيامة في حياتي. القيامة طبعا هي النصر على الخطية، لكن أنا عاوز أتكلم عن آثار هذا الانتصار في سلوكنا. الفصل الأرنا بيقول أول حاجة وحدانية الروح، يعني الناس تبقى متحدة، لأنه لو انقسمت على مملكة على بعضها تخرب، لو انقسم بيت على بعضه يخرب. فيبقى أول حاجة وحدانية الروح، وحدانية الروح جدان في البيت. يبقى أول مظهر من مظاهر فعل القيامة الأسرة المترابطة. كيف تكون هناك حياة مسيحية في أسرة مفككة؟ كيف تكون هناك قيامة والبيت غير مترابط؟ أول أثر يظهر للناس وجهة في البيت. إذا كانوا بيقولوا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، لأن البيت كله رابطة واحدة. هذا الترابط الأسري حاجة أساسية، لأنها تدل على تغيير فعلا. ليه إحنا بنأكد على الترابط الأسري؟ حد كده يقدر يدلنا بعض أفكار سريعة ليه بنأكد على الترابط الأسري؟ نعم، قال الترميز إيه؟ مثلا، غير الأسرة كنيسة مصغرة، شكرا. غير جذرة الإيمان التي نريد أن نبذرها لا تنمو إلا في بيئة مستقرة. يعني لما نحط بذور في الأرض ونقلب الأرض ونطلع البذرة اللي كانت تحت
نطلعها فوق ونقلب الدنيا ببعضيها، البذرة عمرها ما هتنتج. فالاستقرار، استقرار البيئة غير حياة السلام والاستقرار النفسي. يعني انت بتقولي نمرة واحد قلت ايه؟ ابونا مكاري قال ايه؟ الايمان ينمو كبذرة في ارض مستقرة. وقلتك قلت ايه؟ السلام القلبي مع الترابط ينشئ استقرارا نفسيا ويساعد على النجاح. عدم الترابط يسمح للعدو للدخول في الأسرة. ما هي بس دي معناها عن الـ عن الـ عن التضحية، معناها عن التضحية. ما سمعتش كويس. يعني انت عاوز تقول وسائل ترابط الأسرة. شكرا. تضحية، يعني انت قلت الثلاثة الأولين، الإيمان ينمو في أرض مستقرة، السلام القلبي ينشئ استقرار ويساعد على النجاح، عدم الترابط يسمح للعدو للدخول في الأسرة. بس ممكن حتى يكون اثنين. حاضر يا سيدي. الأخ دلوقتي بيقول سهل إننا ندي كلام نظري، عايزين نعرف وسائل الترابط، وده كلام كويس عشان يبقى كلامنا كلام عملي. سهل إننا نتكلم نظري. ايه اللي يخلي يعني ايه المحبة؟ المحبة دي لازم الضرورة تكون في المسيحية، لأخوة الدين. مسألة انا هاخدها وكتبتها على انها مسألة انسانية، لكن ادوني حاجات مسيحية. لان اتصدق في كلمة المحبة يبقى معناها إذا اهتزت المحبة خلاص أنا هعمل المعدنات في الحلبات. يعني أنا عاوز وسائل تقوية المحبة أكثر من كلامنا عن المحبة. هما يا إما ناس تتجوز وتحب بعض أوي أوي أوي، وبعدين شوية بعد شوية نلاقي المسألة فيها اهتزاز. ليه؟ ربما تكون لأنهم أسسوها على المحبة فقط. وطبعا أي زواج في محبة، إنما تأسيسه على المحبة معناها أيضا أنه مختلف. أما الإيه الموضوع؟ توافق؟ لأن ده نفس المحبة. طب النهاردة متكون متوافقين، بكرة مش متوافقين يعني. لكن كل يحب، كل حبيب يحب أو يبذل، وبعدين بتهتز المحبة كله. امال ايه؟ نعم. فكر واحد النهارده، فكر واحد النهارده بكره ما احناش فكر واحد. انت هتفرض عليا حاجه مش موجوده. موضوع المحبه وموضوع الفكر ده يعني نتائج لكن ما هياش وسائل. نعم. يعني ايه الارتباط بالكنيسه؟ طيب شكرا. الارتباط بالكنيسه غيره. طيب شكرا. غيره. التعاون. كل ده حاجات مهتزه. تحب فكر واحد يتفقوا ما يتفقوش، يتفق النهاردة نتخانق بكرة وإلى آخره. نعم. عاوزة توزيع أدوار كويس. طب غيره. شكرا. نعم. يعني إيه؟ ملتزم بإيه؟ يعني إيه ملتزم بروح الله فصليها شوية؟ طب خلاص يا نعم. إيه اللي هيخليها تذكرها الكتاب المقدس؟ إيه اللي هيخليها تذكرها الكتاب المقدس؟ يعني الصلاة مع بعض غير. لا كل ده مش داخل دماغي. نعم يا الورا. طب شكرا. ايه الفرق بين الزواج المسيحي وغير المسيحي؟ الزواج المسيحي سر مقدس يعني فيه روح الله، يعني من ناحيتي انا، من ناحيتي انا. نعم برضه حلوه دي. عهد هو ثالث هو الله. يعني ايه حياه جميله؟ انا مش حياه جميله لكن اتجوزت. لا لازم نعرف ان
ما دام الزواج المسيحي سر مقدس يبقى نحن ملتزمون به. الالتزام بالسر امام العواطف، امام الفروق الفردية، امام فرق التفكير، امام فرق العواطف الى اخره. انا ملتزم بالسر، انا ملتزم بالسر. لازم الناس تعرف ان الجواز المسيحي رباط مقدس مش من حقها انها تفكه. وفي اي ظرف من الظروف ما اقدرش اجي، يعني ده عبارة عن الهامش بتاع الورقة اقدر اكتب جواه لكن ما اطلعش برا الهامش. دي اساس الزواج المسيحي، اساس الاسرة المسيحية، انها مكونة بسر الهي يربطها، والتزم الناس بهذا السر. نزعل ما نزعلش، نتخانق ما نتخانق، برضو احنا مرتين ببعض. هذا هو الاساس الذي لا يوجد في اي وضع اخر غير المسيحية. ومنه انت قلت شوية حاجات تقويه، لكن اساسا ان عشان كده مش عاوز اقول محبة. محبة المسألة يعني يعني مسألة معرضة للاحتجاج، لكن انا عاوز اقول وسائل ترابط الاسرة الالتزام بالسر او بالرباط الالهي التزاما دائما. نخش احنا في مشكلة، تيجي تقول لي شوف تقول ايه؟ اقول شوف بتعمل ايه؟ يا جماعة انتوا احنا بجوازة نصارى. اقول لا لا لا لا لا، جوازة نصارى بقى فيها كده؟ بينظر الى الخلافات فوق موضوع السر، انما السر فوق كل شيء. السر فوق كل شيء. علم نفسك، علم نفسك، علم اولادكم ان السر فوق كل شيء. يقول لما يبقى السر فوق كل شيء غصب عني احل. ايه اللي انت عاوزه؟ ايه؟ معلش انت عاوز تقول ايه؟ السر هو الاساس. اتجوزتي وطلع ان هو كنت فاكراه انه مرتاح، طلع انه مديون ساعة الجواز. اتجوزت وطلعت انها يعني ماسكة في امها شوية، طول بالك. في سر. شوف ازاي لما الواحد يعرف نفسه حدود ما يطلعش بره الحدود دي. ان كل حاجة جوه الحدود تتحل. انما سهولة التفكير في فك السر دي مسألة غير مسيحية. عشان كده قال انتوا فكركم ايه؟ ده اللي بيفك السر ده وهيروح عشان يرتبط بحد تاني ده كأنه

بيعمل شيء فلاني، خطيئة فلانية. إذا أنا مربوط رباط مقدس، وخلي بالكم زي ما كان بيقول على عبادة الأصنام إنها زنا، لأن صاب ربنا والفسق بالثمن. كمان اللي يسيب الشريك ويلتصق بأحد هذا اعتبره يا مناس سنين طويلة تعبانين. يجي يوم من الأيام الواحد يقابلهم، أبقى مش عاوز أفتح الكلام، أنا عارف إنها تعبانة أو عارف إني تعبان، مش عاوز أفتح الكلام، أنا عارف اللي فيها. يعني ما بتسألش ربنا يعني لا، ده استجاب ليا بعد 15 سنة. أذكر واحدة بعد 22 سنة، ما تسألش. قلت لها أنت جاي عاوز أحدث عليك أنت أجلاء. الصابرين بخير، الصابرين بخير. الآن صلاة 22 سنة، بس الصلاة؟ يعني حضرتك قديسة أوي قعدت قلت لا. أمي قالت لي بقول لك إيه، حريرة ما تتفكش. حريرة اللي مريتهم بيها دي، حريرة ما تتفكش، حطيتها في بالي. جه اليوم اللي بقول يا ريت كل الناس تقول حريرة ما تتفكش. احنا بتودي السر ده أساس الزواج المسيحي، وده أساس البيت اللي بيقول انقسم على ذاته. ما هو مش ممكن هنقسم بقى ما دام في رباط يبقى يهتز. الظهر ان احنا بنقدر نقول للناس كلها حل واحد. يعني يجي واحد يجي اثنين متخانقين، انت غلطان وانت غلطان عشان كذا كذا، طب خلاص حللنا. يجي غيرهم نفس الوضع، انت غلطان لا مش غلطان، مرة واثنين وثلاثة لا مش غلطان. يا بنتي اقبلي نصيبك وعيش البيت من اكثر عمله. يا ابني اقبل نصيبك، هي دي الحياة المسيحية، هي دي الحياة المسيحية. اولا ان هناك سر مقدس، بعد كده تقولوا لي ما هو صعب. ايوه ندخل بقى في وسائل ان تنميه هذه، خشوا لي بقى في وسائل ان ايه تنميه. نعم يا اخي، يعني انت عاوز ان موضوع السر يوضح باستمرار والتعليم عن السر يوضح باستمرار. حاضر حاضر، دوام التعليم عن السر. نعم بالمناسبة دي احنا كهنة جميعا دون استثناء في مدينة بني سويف اتفقنا على انه في اي صلاة عادية او قداس او اجتماع او اكليل لابد من ان تكون الكنيسة في صمت كامل. وبيقول ان اي شوشرة في الكنيسة هي اعتداء على كرامة الله وزعزعة لفعل الصلاة. فتعاهدنا على كده كلنا وقلنا نكتب الكلام ده، وهنخلي اللي جاي يحجز الاكليل يمضي عليه، وهناخد تأمين اللي تيجي حضرتها متأخرة عشان خاطر كانت عند الكوافير واحنا قاعدين والمعازيم دخلوا في بعضيهم، اللي قبلهم دخلوا فيهم واللي بعدهم دخلوا فيهم وبتاع، هنخصم من التأمين الشوشرة إلى آخرها. إحنا لا يمكن أبدا أن نقبل على أنفسنا إننا نبقى ناس بنصلي وسط شوشرة. دي اعتداء على كرامة الله وزعزعة لفعل الصلاة. وده